عالية، سعادة أبدية، لا تعب ولا نصب ولا هرم ولا شيب ولا مرض ولا هم ولا غم ولا حزن ولا كدر، ما فيها إلا كل سعادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا أهل الإيمان العمل الصالح. وأما والعياذ بالله الدار الأخرى فهي النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في هذه الدنيا. النفس تحتاج إلى مجاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. قول الله عز وجل أن تجاهد لكي تنقذ نفسك، لكي تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. فجاهد نفسك في هذه الدار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وعد من الله سبحانه وتعالى. من جاهد نفسه هداه الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. جاهد نفسك، أخطأت ارجع إلى الله، استغفر وتب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سلاح عظيم من الله عز وجل الاستغفار. أخطأت استغفر، كما سمعتم في الحديث السابق أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ما أحد منا يزكي نفسه يقول أنا ما شاء الله ما أخطي ولا عندي أي أبدا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، على توحيد الله. أعظم العبادات وأهم العبادات وأصل الأصول وأهم المسائل توحيد الله عز وجل، التوحيد، أن تعيش على التوحيد، أن تبقى على التوحيد، أن تموت على التوحيد، أن تلقى الله على التوحيد. احذر من الشرك، والله لو تصوم النهار وتقوم الليل وتموت على الشرك والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما ينفعك إلا توحيد الله عز وجل. لو تعبد الله ليل نهار وتموت على الشرك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. احذر من الشرك، تعلم التوحيد، حقق التوحيد، اعبد الله بالتوحيد. ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا قام سوق الجنة والنار ولا جردت سيوف الجهاد ولا قطعت رؤوس الأبطال في ميادين القتال إلا من أجل التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك به، لأن الله عز وجل لا يليق أن يشرك به. والله الذي لا إله إلا هو أنه لا يليق أن يجعل معه شريك. هداه خلقه وعافاه وآواه وأطعمه وسقاه وأعطاه وسترك وحماه وعافاه، وتشرك معه غيره، تدعو معه غيره، تذبح لغيره، تنذر لغيره، تستغيث بغيره. احذر من الشرك والعياذ بالله، احذر من الشرك وتعلم التوحيد وحقق التوحيد. قلب المؤمن وحياته و
عمله وعبادته وثباته على الدين مقترن بالتوحيد. لا بد من التوحيد، لا تصلح العبادة ولا تقبل منك أي عبادة إلا مع التوحيد. أما أن تشرك مع الله غيره فإن الله غني عنا وعن عباداتنا وعن، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما يقبل الشريك ولا يليق أن يكون معه شريك، ما أحد يصلح أن يكون شريكا مع الله عز وجل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة قال: أجعلتني لله ندا؟ قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. علينا أن نتنبه، وكما قلنا بأن الله عز وجل ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل أن يوحد الله وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا بد من التوحيد. أول أمر في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا بد من التوحيد. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعظم قربة وأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل هي توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن رجلا يأتي يوم القيامة ب99 سجلا كلها سيئات، فيقر بذنوبه ويعترف، فيقول الله عز وجل: هل لك من حسنة؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إنك اليوم لا تظلم. ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه السجلات في كفة للميزان، ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل كلمة لا إله إلا الله توحيد الله عز وجل وتطيش هذه السجلات بالتوحيد فيدخل الجنة بتوحيد الله عز وجل. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أهم شيء لا تشرك مع الله عز وجل، ابتعد عن الشرك، احذر الشرك، أعظم مصيبة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما سأل ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعون عليا أو الحسن أو الحسين، أو يدعون البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو العيدروس أو السيدة زينب أو غير ذلك، كل هذا من الشرك والعياذ بالله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يأتي إلى قبر ميت مرهون بأعماله في قبره

فيقول يا ولي فلان فرج همي، نفس كربي، اقضي ديني، اقضي حاجتي، والعياذ بالله. هذا الميت بحاجة إلى من يدعو له، بحاجة إلى من يستغفر له، إلى من يطلب له الرحمة من الله عز وجل، مرهون بأعماله. تدعوه مع الله عز وجل الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، حديث في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، حديث في صحيح مسلم. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، لا تدعو أحدا غير الله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عليا ولا وليا ولا الحسن ولا الحسين ولا الجن. بعض الناس يدعو الجن والعياذ بالله، يا أهل كذا شلوا فلان، خذوا فلان، اشربوا دمه، اكسروا ظهره، افعلوا به كذا. الجن يدعو الجن: يا جن الظهيرة، يا جن العصر، يا أم الصبيان، يا أم العفاريت، يا عبلة، من أسماء الجن والعياذ بالله، يدعونها من دون الله عز وجل، يدعون هؤلاء الجن مع الله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يحذر من الشرك والعياذ بالله. حقق التوحيد. موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. صاحب التوحيد يصرف الله عنه السوء والفحشاء، يصرف عنه الله عز وجل الشر، يحفظه الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن وهو في قصر الملك، تأتيه زوجة الملك فتعرض عليه نفسه وغلقت الأبواب، هيأت له وغلقت الأبواب وقالت: هيك لك. قال: معاذ الله، وأبى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه من أهل التوحيد، من دعاة التوحيد، في السجن، في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر، دعوة إلى التوحيد في السجن عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة الأنبياء والرسل. أعظم الأمور التوحيد، أهم المهمات توحيد الله عز وجل. لو مات العبد على التوحيد فمآله إلى الجنة، حتى لو أن عنده معاصي أو كبائر والعياذ بالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر معاصيه وذنوبه وإن شاء غفر له. المهم أنه موجود معه ماذا؟ التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،

نقيا طاهرا. لكنه المهم أن يموت على التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، توحيد الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك. أعظم كلمة كلمة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الحديث على المسلم أن يعرف أهمية التوحيد ومكانة التوحيد ودعوة التوحيد. لماذا أعز الله هذه البلاد المملكة العربية السعودية؟ أعزها بالتوحيد. لا قبر يعبد، لا ضريح يطاف حوله، لا كذا، بفضل الله عز وجل. ما قامت هذه الدولة من أول يوم إلى الآن بفضل الله إلا على التوحيد. فأعزها الله، نصرها الله، ورفعها الله، وحماها الله عز وجل. الأعداء يحيطون بها من كل مكان، بل من الداخل ومن الخارج. من الداخل جماعة الإخوان، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، الجماعات الضالة المنحرفة، أهل البدع. ومن الخارج اليهود والنصارى والروافض والمجوس والحوثة، هؤلاء كلهم يحيطون بهذه البلاد من كل مكان يريدون القضاء عليها. ولكن وعد من الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو التوحيد، ما عندهم شرك. هذه الدولة محارب فيها الشرك. لو يعلمون بقبر في أي جهة مرفوع أو يعمل عليه شيء أو عليه كتابات أو عليه، تقوم لجنة مشكلة وتذهب إلى هذا القبر ويسوى بالقبور الأخرى. فضل من الله عز وجل. التوحيد عز، التوحيد رفعة، نصر. التوحيد هو دين الله عز وجل الذي أرسل من أرض من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب. أن يعبد الله وحده لا شريك، أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه لا ينبغي أن يكون معه شريك، ولا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى. التوحيد سبب للرزق وللبركة في الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا آمنوا ووحدوا الله عز وجل واتقوه فهذا سبب للخير وللرزق وللبركة. أي عبادة كما مر معنا لا تقبل أي عبادة من الإنسان إلا مع التوحيد. لا يتعب الإنسان نفسه بأي عبادة إلا مع التوحيد، مهما كان يعبد الله عز وجل لا بد من التوحيد، وإلا تحبط الأعمال. الله عز وجل أثنى على الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، وفي آخر الآيات قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عليهم الصلاة والسلام. يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تستغف إلا بالله، لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تخشى إلا الله،

لا تصرف أي عبادة إلا لله وحده لا شريك له. التوحيد سبب للنجاة من المضايق ومن الكروب ومن المصائب، حتى في المشركين كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما دعوا الله بإخلاص نجاهم من الغرق والأمواج تهيج بهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالتوحيد سبب للنجاة من الكروب من الهموم من الفحشاء من المعاصي، كما مر معنا في يوسف عليه الصلاة والسلام أن الله نجاه من امرأة العزيز ومن أن يفعل الفاحش، نجاه الله عز وجل بسبب التوحيد. أهل الإيمان ينجيهم الله عز وجل، إذا كان نجى هؤلاء المشركين بإخلاصهم الدعاء له نجاهم من الغرق في الفلك، فأهل الإيمان من باب أولى أن ينجيهم سبحانه وتعالى. ودعاء ذي النون عليه السلام في التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى ربه في الظلمات، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في ظلمة بطن الحوت، ظلمات، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين. التوحيد سبب للأمن، سبب للأمن وللهداية، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يحسبون أنها المعاصي والسيئات وكذا الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح أي لقمان حين قال: يا بني لا تشرك بالله، وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد طريق للأمن وسبب للأمن والهداية. التوحيد سبب للاجتماع وعدم التفرق، التوحيد سبب للألفة والاجتماع والقوة. العرب قبل الإسلام كانوا متفرقين متناحرين، قبائل يقتل بعضهم بعضا ويسقي بعضهم بعضا، فلما جاء الإسلام وجاء التوحيد اجتمعوا وأصبحوا يدا واحدة وسيطروا على مملكة فارس والروم بفضل الله ثم بالتوحيد والإسلام. فالتوحيد سبب للاجتماع والقوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيضا حتى هذه الدولة السعودية قبل دعوة التوحيد، قبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله جد آل سعود، قبل أن تأتي هذه الدعوة إلى التوحيد كانت هذه الجزيرة وهذه المملكة العربية السعودية كانوا متفرقين ومتناحرين.

ومتقاتلين وعندهم من الشرك والعياذ بالله ومن البدع والمحدثات. فلما جاءت هذه الدعوة دعوة إلى التوحيد فاجتمعوا وقامت هذه الدولة بعد أن كانت بلدة درعية أصبحت هذه الدولة العظيمة بفضل الله عز وجل، ثم بدعوة التوحيد ونصرة التوحيد ونشر التوحيد، لأن الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب تعاهدوا على نصرة التوحيد وعلى نشر التوحيد وعلى الجهاد من أجل التوحيد، فنصرهم الله عز وجل وأعزهم وقامت هذه الدولة التي يضرب لها ألف حساب في جميع دول العالم منذ ذلك الحين إلى الآن بفضل الله ما يقارب 300 سنة أو نحو ذلك والله أعلم. فقامت هذه الدولة على التوحيد، فالتوحيد سبب للاجتماع، علينا أن نتعلم التوحيد. أيضا التوحيد سبب للحياة الطيبة، التوحيد سبب للحياة السعيدة، الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال العلماء أي في الدنيا يحيا حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخر. الذي يعيش على التوحيد ويبعد عن الشرك فإنه يحيا حياة طيبة. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو الموحد، توحيده بفضل الله عز وجل سبب لتفريج الهموم والكروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الولي ولا تسأل علي ولا تسأل الحسين ولا تسأل الجن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك عقيدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية لغير الترمذي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. هذه عقيدة المؤمن، إذا استعنت إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو الذي بيده كل شيء، ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول للشيء كن فيكون. هذه دعوة التوحيد، عبادة الله، أن ندعو أن نتعلم التوحيد ونعمل به وندعو إليه، ونحذر نحذر من الشرك ونحذر من الشرك. هذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه دعوة الرسل عليهم جميعا، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة يدعو إلى التوحيد،

يحذر ويحذر من الشرك. ثم هاجر إلى مكة، هاجر من مكة إلى المدينة، وما زال يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى بقية شعائر الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات، ويدعو إلى التوحيد حتى في مرض الموت عليه الصلاة والسلام. في مرض موته وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. انظر حال العالم الإسلامي الآن في كثير من البلدان، القبور في المساجد والعيادة، والقبور عليها الأضرحة، القبور يطاف حولها وتنظر لها النذور وتصرف لها النذور، ويدعى أهل القبور مع الله سبحانه وتعالى الله العفو العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو يحذر من الشرك، ويلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك لأنه جاء، والعرب قريش والعرب يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. كانوا إذا وصلوا إلى مكان جعلوا لهم أربعة أحجار، ثلاثة يجعلون عليها القدر، والثالث ينصبونه ويعبدونه من دون الله عز وجل، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الأصنام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد، حذر من الشرك كبيره وصغيره، حتى من الشرك الأصغر كان يحذر عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الرجل وقال: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يسد الذرائع حتى في الحلف، يقول: لا تحلفوا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائك. بعض الناس يقول: وحياة النبي، أو حياتك، أو الكعبة والأمان، يحلف بالأمان. كل هذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام، حذر من هذا. جاء معاذ بن جبر رضي الله عنه من الشام، كان أهل الشام ما زالوا على الشرك قبل الإسلام، قبل أن يسلم، فجاء فسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أني وجدتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم، فأنت أحق من أساقفتهم أن يسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من أعظم حقه عليها، ونهاه أن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. فالسجود لغير الله لا يجوز، وهو من الشرك والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك. لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أنت خير وابن خير وسيدنا وابن سيدنا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يحذر ويسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، لأن الشرك أمره عظيم كما سمعت، والعياذ بالله من الشرك. علينا أن نحذر من الشرك وأن نحذر من الشرك، علينا أن نتعلم التوحيد ونعمل به وندعو إليه، وأيضا نتعلم ونعرف الشرك وأنواع الشرك: الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، ونخاف من الشرك. علينا أن نخاف من الشرك، لا يأمن أحد، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن، لا تغتر بنفسك، لا تعجب بنفسك ولا بعملك، قد تزيغ والعياذ بالله يوم من الأيام، نسأل الله الثبات. اسأل الله أن يثبتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دين. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. فعلى المسلم

0: يدعو الله عز وجل أن يثبته وأن يزيغ قلبه. ومن دعاء عباد الرحمن الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. المسلم يخاف من الله عز وجل، يخاف أن يضل أن يزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال: لا والله، ولا أزكي أحدا بعد. عمر الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يغتر بنفسه ولم يعجب بنفسه، بل ينشد حذيفة بالله عز وجل: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ لأن الإنسان قد يظل قد يزيغ. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء خليل الرحمن يكسر الأصنام بيديه ويحذر من الشرك ليل نهار، ومع ذلك يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. انظر كيف يخشى الله، كيف يخاف من الله، وكيف يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو يحذر منها ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويدعو إلى التوحيد، ومع ذلك يخاف. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه إذا كان إبراهيم الخليل يخاف من الشرك؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخافون من النفاق. قال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد منهم يخاف على نفسه النفاق. فالمسلم يخاف، يخاف من الله عز وجل. متى تأمن؟ كما سئل الإمام أحمد: متى الراحة أو متى كذا؟ قال: حين تضع أول قدم في الجنة، عند ذلك تأمن. وكان في سكرات الموت، في مرض موته، وابنه يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله، وهو يقول: لا بعد، لا بعد. فلما أفاق قال له ابنه: لماذا يا أبي؟ يقول له: قل لا إله إلا الله، تقول لا بعد. لا. قال: أتاني الشيطان فقال: نجوت مني يا أحمد، أو قال: فلت مني يا أحمد. فقال: لا لا بعد، لا بعد، أي باقي، ما دام الروح لم تخرج فإن الإنسان لا يزال يجاهد نفسه ويخاف من أن يضل أو يزيغ. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى السنة، وأن يجنبنا الشرك والبدع. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا الدعاء عظيم علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. خاف الإنسان من الشرك أن تكرر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الختام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عام، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. وصلى الله وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان: تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم

0: لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما سبق من الكلام على علم الشمائل النبوية والتعريف بهذا العلم والتعريف بكتبه وذكر بعض الضوابط والقواعد في ذلك، والتي لا يستغني عنها طالب العلم إبان قراءته واطلاعه على المصادر في هذا النوع من العلم. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الكلام على كتب الشمائل وخصائص كتب الشمائل وفضائلها ومناقبها، ثم عرجنا بالكلام على مصدر مهم في التعريف بالمؤلفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ندلف إلى كتب الشمائل فننهل من علومها وننظر في مناهج مؤلفيها ونذكر كثيرا من الفوائد متعلقة بهذه الكتب والمصادر. وأنبه أولا إلى أن كتب علم الشمائل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكتب الأساسية والتي تعد مصادر في هذا العلم، وأعني بذلك الكتب المسندة والتي كان لها رواج وذيع بين أهل العلم وتناقلها العلماء كابرا عن كابر. والقسم الثاني الكتب الفرعية والتي عنت بعلم الشمائل وشرحت وبينت كثيرا مما يتعلق بهذا العلم. فنبدأ بالقسم الأول وهي الكتب الأساسية أو المصادر الأساسية في علم الشمائل، ثم بعد أن نفرغ من الشمائل نشير إلى كتب السيرة بعد ذلك، وإن كان المقام يطول لكننا نشير إشارات مهمة تتعلق بالشمائل والسيرة النبوية إن شاء الله. فنقول الكتب الأساسية عند حديثنا عنها في علم الشمائل النبوية يأتي إلى أذهاننا مباشرة كتاب الإمام الكبير أبو عيسى الترمذي، كتابه الشمائل، ولذلك هذا الكتاب يعد من أجمع الكتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام ومن المصنفات التي تميزت في هذا الباب، وذلك لحسن ترتيب الإمام الترمذي لكتابه وتبويبه وعنايته به. فنريد أن نعرف بكتاب الشمائل للإمام الترمذي، وذلك من خلال المسائل التالية: الأول، نحن ننظر أولا في تحقيق اسم الكتاب، ما اسم الكتاب الصحيح؟ كتاب الإمام الترمذي ما اسمه؟ هل هو الشمائل المحمدية أو الشمائل النبوية أو الشمائل المصطفوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وسبب هذا الاختلاف أن الإمام الترمذي لم يسمي كتابه في مقدمته أو في تصانيفه الأخرى، فلو سماه لانتهى الخلاف. ولذلك اختلف العلماء في تسمية كتابه على النحو التالي: الاسم الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بهذا أبو سعد السمعاني وابن خير الإشبيلي وأبو قاسم الإسعردي وابن نقطة البغدادي وأبو إسحاق السيرفيني وابن النجار والذهبي وأبو عبد الله الواد أشي والعلائي، هؤلاء كلهم سموه بهذا الاسم. هذه التسمية الأولى، سيأتي مناقشة هذه الأسماء والراجح منها. التسمية الثانية الشمائل النبوية، هكذا. إذا الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن اسم الكتاب الشمائل النبوية، وسماه بهذا السخاوي والمناوي والزرقاني والكتاني والزركلي، سموه الشمائل النبوية. الاسم الثالث الشمائل المحمدية، وسماه بهذا الباجوري في شرحه، وسيأتي الكلام عن شرحه في شرحه الذي سماه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، سماه الباجوري وابن جسوس الفاسي. ابن جسوس الفاسي له شرح على الشمائل وسيأتي الإشارة إليه. التسمية الرابعة الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، هكذا الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، وسماه بهذا حاج خليفة في كتابه كشف الظنون، تفرد بهذه التسمية. ولا ريب أن تسميته بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصوب وهي الأصح من هذه الأسماء كلها، وذلك لكثرة من نص على هذا من الأئمة والحفاظ، وبعضهم له عناية بالترمذي ومؤلفاته كالإسعردي. وكذلك أن ممن نص عليه أوردوه في كتبهم في الأثبات والمعاجم التي تعنى بذكر أسانيد الكتب والرواية كالتحبير والتقييد، خاصة كتاب ابن خير الإشبيلي الفهرس. ابن خير الإشبيلي عرف أن له مكتبة ضخمة جمع فيها ما لم يتيسر لغيره من الكتب والمخطوطات، وكان يعتني بهذه الكتب، وله عناية في كتابه الفهرس بأسماء الكتب بالذات. فإذا سمى ابن خير الإشبيلي كتابا فعليك به، فهو الخبير وهو عنده نسخ عتيقة للكتب. وكذلك الواد أشي وغيرهم من أصحاب الأثبات والمعاجم. ومما يؤيد أن هذا الاسم هو الصواب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء ذكر هذا الاسم على طرر عدد من النسخ الخطية. وأما التسميات الأخرى فبعضها مقارب كالشمائل النبوية، وبعضها بعيد كالشمائل المحمدية والشمائل المحمدية والخصال المصطفوية، فهي ذكرت للتعريف بالمحتوى ووجود بعضها في عناوين بعض النسخ، نسخ الشمائل، إنما هو من تصرف النساخ والله أعلم. إذن هذه المسألة الأولى باسم الكتاب. ننتقل للمسألة الثانية، المسألة الثانية في نسبة الكتاب ونسخه الخطية. الكتاب لا ريب أن نسبته ثابتة إلى مؤلفه الإمام الترمذي، فقد اتفق العلماء من أصحاب التراجم والفهارس والأثبات على نسبته له، كذلك نقل العلماء منه وشروحهم له واستفادتهم منه واهتمامهم بالكتاب سماعا وإسماعا ورواية ونقلا، وهذا كثير أكثر من أن يحصر. كذلك نص على نسبة المؤلف على

أخبار النسخ الخطية للكتاب، هذا كله يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه. وأما النسخ الخطية للكتاب وأماكن وجودها، يتوفر لكتاب الشمائل نسخ خطية عديدة وكثيرة في مكتبات وخزائن المخطوطات في العالم. وقد ذكر له العلامة فؤاد سسكين قرابة 45 مخطوطا، ذكر ذلك في كتابه تاريخ التراث العربي. وفاته عدد كبير يربو على 115 نسخة خطية أيضا لم يذكرها، فاتته، موجودة في الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها، ذكر ذلك الدكتور نجم خلف في استدراكه عليه. ومن بين هذه النسخ نسخ نفيسة قديمة عتيقة قرأت على جماعة من الحفاظ والعلماء وعليها قيود سماعات لعدد من العلماء، لكن هذه النسخ تحتاج مشروع علمي يقوم بها أقسام الدراسات العليا التخصصية بالجامعات ومراكز البحث بجمع هذه النسخ المذكورة ثم فرزها وتصنيفها في مجموعات حسب تمامها وجودتها ونفاستها وقربها من زمن المصنف وعناية العلماء والنساخ بها، ثم تحقق تحقيقا جيدا حتى يخرج الكتاب بصورة متقنة قريبة مما أراد المصنف أو المصنف. وللأسف حتى الآن لم تخرج نسخة تشفي عليلا أو تروي غليلا للكتاب، فأغلب النسخ التي بين أيدينا لا تخلو من كلام عليه، وسيأتي الإشارة إلى هذا. المسألة التي تلي هذا ثناء العلماء على كتاب الإمام الترمذي واستفادتهم منه. يعتبر كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي من مصادر السنة المهمة، ولذلك أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. ومن ذلك قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال: شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ولنا به سماع متصل إليه، ثم نقل عنه كثيرا في كتابه البداية والنهاية في القسم الخاص بالسيرة النبوية، وقد أطال النفس في ذلك رحمه الله. وقال أيضا: وقد صنف العلماء في هذا الباب فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، يعني في التصنيف في هذا الباب. وهذا الكلام ذكره في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة عبد الرؤوف المناوي: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب عرفها أطيب من المسك الشديد، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب، انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد بن قاسم جاسوس، قال وهو المتوفى 1182 من الهجرة، قال: كتاب الشمائل من أجل ما صنف في محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل، انتهى. وكذلك أثنى عليه ملا علي قاري في شرحه للشمائل، وكذلك الباجوري، وكذلك غير واحد، وكذلك الأحسائي. قال الشيخ أبو بكر محمد بن عمر الملا الأحسائي متوفى 1270 من الهجرة، فإن كتاب الشمائل للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه كتاب جليل المقدار محتوى على

من عيون الأخبار ذكره في المشارق والمغارب القطار وأثنى بشرحه وحفظه أولو العلم والاستبصار انتهى. وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله وهو يعدد مؤلفات الإمام الترمذي وكتاب الشمائل وهو كتاب نفيس معروف مشهور والثناء العلماء عليه يعني كثير ومذكور في كتبهم خاصة من تصدى لشرحه وبيان معاني الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في كتابه وقد نقل عنه واستفاد منه عدد كبير من أهل العلم في كتبهم وتخاريجهم ودراساتهم وهذا أكثر من أن نحصى. المسألة التي تلي هذا موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. الكتاب تقرؤونه مع فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري وفقه الله ونفع الله به. نريد أن نتكلم عن منهج موضوع الكتاب، ربما عرج الشيخ على هذا لكن للتأكيد موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. يعد كتاب الشمائل للإمام الترمذي من أوائل المصنفات في هذا الباب وأهمها كما سبق، فهو يتعلق بأوصاف وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة، ومن خلال النظر في أبواب الكتاب والروايات التي ساقها ضمنا نجد ما يأتي. استهل المصنف رحمه الله كتابه بالسياق عدد من الأحاديث الواردة في صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وبديع صفته وكمال صورته، ثم أتبع ذلك بجملة من الروايات التي تتعلق بالمظهر العام كوصف خاتم النبوة وشعره وترجله وشيبه وخضابه وكحله وحليته ولباسه إلى آخره، ثم انتقل إلى وصف الأمور التي تتصل بالحياة اليومية كمشيته وتقنعه وجلسته وفرشه ووسادته وما جاء في اتكائه وصفة أكله وخبزه وإدامه ووضوءه إلى آخره. ثم انتقل للحديث عن أموره صلى الله عليه وسلم الاجتماعية في حياته، فوصف تعطره وتطيبه وكيف كان كلامه وإنشاده للشعر ومسامرته وقصصه وضحكه وتبسمه ومزاحه وحسن عشرته لأزواجه أمهات المؤمنين ونحو ذلك. ثم ساق المصنف جملة من الأحاديث التي تتعلق بنومه وعبادته بعد طلوع الشمس وتطوعه في بيته وصومه وتلاوته للقرآن وبكائه وخشوعه وفراشه وتواضعه إلى آخره. ثم انتقل لسياق روايات تتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم ومعاشرته وسنه ووفاته وميراته ورؤيته في المنام، ثم ختم الكتاب بحديث مقطوع عن الإمام التابعي محمد بن سيرين فيه التنبيه والتحذير من التحديث عن الضعفاء والمتهمين والكذابين والاحتياط والتحري في أخذ العلم عن الثقات المعروفين. إذن هذا مجمل محتواه الكتاب على وجه الإجمال والإيجاز الشديد. ومما سبق في مسرد مجمل لأبواب الكتاب مضامين عناوينه، لا ريب أن مضامين العناوين تفصح عن محتواه وموضوعه بجلاء. أما عن منهجه في الكتاب فيتلخص فيما يأتي. إذن تلك رؤية مجملة للكتاب. الآن ندخل في بعض النواحي التفصيلية في الكتاب. أولا أبوابه وعدد أحاديثه. قسم الإمام الترمذي أحاديث الكتاب إلى 56 بابا، ولا يذكر كتاب كذا وتحته أبواب، يذكر أبواب فقط كطريقة البخاري في الأدب المفرد. أبواب، لا يذكر كتاب كذا وتحته أبواب، يذكر أبواب مباشرة. هذه الأبواب عددها 56 بابا. وقد يقع الاختلاف في عد أبواب الكتاب فيزاد باب أو ينقص من العدد المذكور، وذلك الاختلاف في بعض النسخ في الفصل بين بابين أو الجمع بينهما. ومثال ذلك ما جاء في بعض النسخ في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على بابين، وفي بعض الآخر جمع ذلك في باب واحد. وينتبه إلى هذا، وجعل كذلك الإمام الترمذي عنوانا لهذه الأبواب، ترجما لهذه الأبواب بما يدل على محتواه. وعامة هذه الأبواب الغالب على تراجمها التراجم الظاهرة، التراجم التي سلكها العلماء في كتبهم في الكتب المسندة والتي صنفت على الأبواب كتب

الأبواب الفقهية، التراجم عندنا تنقسم إلى قسمين: تراجم ظاهرة واضحة بينة لا إشكال فيها، وهذه التراجم الظاهرة تنقسم أيضا إلى قسمين ليس هذا مجال الحديث عنها تفصيلا لكن نشير. والقسم الثاني تراجم استنباطية خفية. فالتراجم عند الإمام الترمذي في كتابه تراجم ظاهرة لا تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة. تراجم المرسلة أيضا نوع من أنواع التراجم. عندنا تراجم ظاهرة، تراجم استنباطية، تراجم مرسلة. تراجم المرسلة هي أن يقول باب ولا يذكر عنوانا لهذا الباب، فقط باب، هذا يسمى ترجمة مرسلة. أرسله، أرسل هذا الباب ولم يذكر له عنوانا. لكن الإمام الترمذي نوع أحيانا بين المسلك المتبع في تلك التراجم، ويتضح ذلك فيما يأتي. التراجم الظاهرة وهي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمون من الحديث دلالة واضحة لا يحتاج القارئ فيها إلى إعمال فكره وإعمال ذهن لمعرفة وجه الاستدلال، ظاهر يأخذ جزء من الحديث أو الحديث كله ويجعله بابا. وكان مسلكه في هذا النوع من التراجم، التراجم الظاهرة كما يأتي، الاستفهام، أن تأتي ترجمة للباب على صيغة الاستفهام، مثل كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الحديث تحته. قد يكون الباب على صيغة الصيغة الخبرية العامة، وهذا كثير، مثل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في خاتم النبوة، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أغلب أبواب الكتاب يكون بالصيغة الخبرية العامة. قد يكون بالصيغة الخبرية الخاصة، مثل باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، هذه صيغة خبرية خاصة وليست عامة، وهي تختلف عن الصيغة السابقة. كذلك أيضا التراجم عنده يكون فيها الاقتباس من لفظ الحديث، باب ما جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، ثم يذكر الحديث الذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. إذن هنا اقتبس من الحديث عنوانا لهذا الباب. أما التراجم المرسلة وهي يقول باب، فلم يذكر الإمام الترمذي شيئا منها، وهي مثل قوله باب منه آخر. وكذلك التراجم الخفية الاستنباطية، وأن يأتي في لفظ الترجمة احتمال كما فعل البخاري في صحيحه وأكثر منها لأكثر من معنى، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها أو يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعين في الترجمة، فهذه أيضا لم ترد في كتابه الشمائل. وقد بلغ عدد الأحاديث الكتاب بالمكرر 415 حديثا، وبإسقاط المكرر 368 حديثا، وهذا حسب ترقيم الطبع التي حققها الدكتور ماهر الفحل، ووافقه عليه عدد من المحققين للكتاب في طبعات أخرى، وبعض الطبعات يزيد بعدة حديث وبعضهم ينقص بحسب اختلاف طريق الطرق المتبعة في طريقة ترقيم النصوص وعدها. وهذه الحديث تتنوع بين حديث مرفوعة قولية وفعلية، وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين، أثار موقوفة على الصحابة ومقطوعة على التابعين. وأكبر عدد من الأحاديث جاء في باب ما جاء في صفة إيذام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في هذا الباب 34 حديثا. وأقل عدد جاء في باب صلاة التطوع في البيت، وهو حديث واحد فقط. ثانيا، منهجه في بيان طرق الحديث واختصاره. الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيد، أن نفرد كل حديث بالرواية سندا ومتنا، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة ومنهم الإمام الترمذي إلى اتباع طرق للاختصار، ولا يذكر كل طريق بإسناد، يحاول يختصر. فمن ذلك جمع الشيوخ بالعطف، جمع بين الشيوخ بالعطف بحرف الواو طلبا للاختصار وعدم تكرار الجزء المشترك
من الإسناد بأكمله. ومن ذلك قوله في الشمائل: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد. إذن جمع بين هؤلاء الشيوخ كلهم بالعطف، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال الحديث. يذكر بعض طرق الحديث من منهج الإمام الترمذي، يذكر بعض طرق الحديث ويشير إلى الباقي للاختصار. ولا ريب أن الكتاب فيه صناعة حديثية، ومما تميز به أو تميزت به كتب الإمام الترمذي أن الصناعة الحديثية ظاهرة وبينة في كتبه. فهنا عندنا يعتني بصيغ الأداء وطرق التحمل، يعتني بها وكذلك يشير إلى هذا. فالصناعة الحديثية موجودة في الكتاب، وإن كانت في كتاب السنن أكثر. فهو يذكر بعض الطرق ويشير إلى الباقي للاختصار. إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر أحد الفاضل ثم يشير بعد ذكر أسانيد إلى أنها رويت نحوه دون أن يذكرها بطولها. من ذلك ذكر أحد الأحاديث فقال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحو حا، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحو. وأنت واجد أنه يشير إلى الطرق الأخرى هكذا بعد أن انتهى من ذكر الحديث ومتنه، فإنه يشير للطرق الأخرى والروايات الأخرى. كذلك من منهجه يجمع الأسانيد بالتحويل كما سبق، جمع الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل أي الانتقال من سند إلى آخر وهو حرف حاء، وهذا من طرق المحدثين وإبداعهم في الرواية، فإنهم يشيرون عند التحويل إلى سند آخر، يبدأ بسند آخر يشير بحرف حاء وينطق كما قال الإمام النووي غيره، ينطق حاء عند قراءته حرف حاء. والغرض من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راوي معين بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل حاء عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث. من ذلك قوله، يعني من ذلك ما قال إمام الترمذي في الحديث رقم 50 قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور إلى آخره. ثالثا، منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها. لم يحكم الإمام الترمذي على الأحاديث بعد نهاية لفظ الحديث كعادته في كتاب الجامع، في كتاب الجامع للإمام الترمذي السنن يحكم، يقول: حسن صحيح، حسن غريب، حديث غريب، وهكذا يحكم. في كتابه الشمائل لا يحكم، لا يفعل هذا، سوى في مواضع يسيرة، مواضع يسيرة قليلة. ومن ذلك قوله عند الحديث رقم 228 قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. إذن أحيانا قليلا يشير ويلاحظ، ويلاحظ كأنه اكتفى بحكمه على أغلب الروايات مما أورده في الجامع، يعني اكتفى بالحكم على هذه الحديث مما أورده في جامعه، فلم يرغب في تكرار الكلام عليها وبيان درجتها هنا. كذلك لم يذكر علل الحديث.

فيطلب الكلام فيها كما فعل في جامعه، ولعله أيضا اكتفى بكلامه على كثير منها في جامعه، لكن له كلام يسير على بعض الأحاديث، من ذلك قوله في الحديث رقم 46 مثلا، قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني يذكر الاختلاف في الطرق أحيانا وهذا بقدر يسير وليس كما فعل في كتابه الجامع. ومن منهجه أنه يعرف بالرواة والغريب، اعتنى الإمام الترمذي في كتاب بيان أصحاب الكنى والمبهمين والمهملين المشتبه بهم غيرهم، من ذلك مثلا قال وأبو رمتع اسمه رفاع بن يثرب التيمي، وقال أيضا أبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، وقال أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، وقال وجابر هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، أبو خالد اسمه سعد بن يبين. كذلك الإمام الترمذي يبين بعض الألفاظ الغريبة ويوضح معناه، وهذا فعله في بداية الكتاب، وقد يذكر فقه الحديث، من ذلك قوله مثلا عقب الحديث رقم 7 في بداية الكتاب قوله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الممغط، هكذا تضبط، الذاهب طولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، وإلى آخره مما شرحه وقد مر عليكم أثناء قراءة الكتاب. وكذلك أيضا قال في حديث أيضا رقم 371 ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر كأن أحدهم يشد في بطنه الحجر أو كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد أو الجهد والضعف الذي به من الجوع، انتهى. وقد يذكر كما قلنا فقه الحديث كما في المثال التالي عند حديث رقم 236 قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النقير. هذا الحديث ماذا علق عليه الإمام الترمذي؟ قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به إلى آخره. إذن يذكر فقه الحديث أحيانا كما في هذا الحديث. أما عن درجة أحاديث الكتاب لم يشترط الإمام الترمذي الصحة في الأحاديث التي أوردها في كتابه، لكنه تحوط في كتابه وأحسن الاختيار وأجاد، ولذلك فإن أحاديثه تتفاوت من حيث الصحة والضعف، ويغلب على أحاديث الكتاب الصحة، فبعضه مخرج في الصحيحين أو أحدهما أو مما هو صحيح يشاركه فيه غيره من أصحاب السنن والكتب التي اشترطت الصحة، غير أنه يوجد في الكتاب عدد من الأحاديث الضعيفة بل الواهية. وندع الحكم في هذا لمن هو خبير في أحاديث الكتاب وهو شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فقد قام بدراسة أحاديث الكتاب ثم حكم عليها صحة وضعفا عند اختصاره للكتاب، وخلص بأن ما يقارب 52 حديثا من المجموع الكلي لأحاديث الكتاب لا تصح. والكتاب عندنا كم حديث؟ 400 وكم قلنا؟ عندنا أحاديث الكتاب كم عددها؟ قلنا 415 حديثا، والشيخ الألباني ذكر بأن 52 حديثا لا تصح من المجموع الكلي، يعني هذا عدد يسير بالنسبة لأحاديث الكتاب كله ويصبح

تمايل بعدد من الطبعات والتي تختلف من حيث العناية والضبط وحسن الإخراج. يعني طبع قديما في الهند، وطبع في بولاقس، وطبع في فاس. هذه طبعات قديمة لها قرابة 100 سنة وأكثر، وطبع في القاهرة سنة 1317 هجرية. وكل هذه الطبعات خالية من التحقيق والخدمة ومليئة بالأخطاء والسقط والتحريفات. يعني عندي طبعة القاهرة 1317 طبعة جدا سقيمة لحال الطباعة في ذلك الوقت، لكن غالبا طبعات بولاق غالبا أنها طبعات جيدة، لأن الذي أشرف على طبعات بولاق علماء، وكانوا يشددون في ضبط النص. فغالب طبعات بولاق غالبها تميزت بالجودة. والكتاب طبع في بولاق سنة 1280 ثم أعيد سنة 1290 من الهجرة، يعني قبل دهر من الزمان. ثم طبع الكتاب بتحقيق عزة عبيد الدعاس سنة 1968 ميلادي، ثم أعيدت في سنة 1985 ثم 88، ثم لا زالت هذه الطبعة تتكرر، وهي طبعة لم يعتمد فيها المحقق على أي من النسخ الخطية للكتاب، بل اعتمد على الطبعات السابقة، ولهذا حصل فيها من التصحيف والتحريف وزيادة ونقص في المتون وتبديل في الأسانيد وتصرف في أبواب الكتاب، فلا تصلح هذه الطبعة للقراءة منها مع قلة عنايتي وتخريج الأحاديث والحكم عليها. هذا كلام مجمل، وقد بينته ذلك تفصيليا في كتابي المدخل إلى علم الشمائل. ثم طبع بتحقيق السيد الجميري طبع نشر المكتبة التجارية في مكة في عام 1413، وهي طبعة أسوأ من التي قبلها. ثم طبع أيضا كذلك بتحقيق محمد عبد العزيز الخالدي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، وهي طبعة سقيمة لم يشر المحقق لأي نسخ خطية أو طبع الكتاب اعتمد في تحقيقه، هكذا مباشرة دخل مباشرة على الكتاب وتخريج أو عزو للأحاديث وبيان مواضيعها، والطبع مع ذلك مليئة بالأخطاء والتحريف والسقط والتصحيف. ثم طبع بتحقيق السيد أحمد بن أحمد حمودة، وقام بنشر مكتبة العلوم والحكم في عام 1429 هجرية، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية، جل هذه النسخ مصرية، 7 منها مصرية في دار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية، ونسخة واحدة عراقية، وقد بذل جهدا في ضبط النص، توسع في تخريج الأحاديث والحكم عليها، يعني ضبط النص وإن كان متعقب في كثير مما ضبطه، ولم يضبط الروايات من حيث اختلاف النسخ، ومن حيث كذلك ضبط الألفاظ والروايات كثيرا يعاب عليه ذلك. وأما حكمه على الأحاديث ففيه تعسف وتكلف في النقد، بل وجرأة على نقد أحاديث الصحيحين، وهذه إشكالية أيضا أخرى، أنه تجرأ على أحاديث الصحيحين وضعف بعضها، يعني ضعف عددا من أحاديث الصحيحين بحجة التخريج والحكم عليه، وهذه جرأة. ثم طبع بحلة قشيبة وجميلة وطبع فاخرة، طباعة فاخرة تغري من نظر إليها ويظن أنها يعني لا يوجد مثلها وليس لها مثيل. طبع الكتاب بتحقيق عبده كوشك، نشرته مكتبة نظام يعقوب البحرين، وهي مكتبة تقوم على نشر بعض كتب التراث، ويعاب عليها الاستعجال في نشر كثير من الكتب بدون ضبط، لكن تخرج الكتب بحلة قشيبة ومغرية، فمن رآها يفتن بها، يظن أنها طبعة يعني قد بلغت الغاية في التحقيق والعناية. وأنا أتكلم عن الطبعة الرابعة للكتاب، وطبع عام 1433 من الهجرة. اعتمد المحقق على 4 نسخ خطية، 3 منها من مكتبة الأسد بسوريا، وواحدة محفوظات مكتبة الإدارة الدينية المسلمة آسيا الوسطى وقازاقستان، وقد فاته الرجوع إلى نسخ أنفس مما ذكر، يعني هناك نسخ غاية بالنفاس، وهي متوافرة في المكتبات وخزائن المخطوطات. كذلك ساء في عملها أيضا حينما اعتمد على طبعة الدعاس اعتمادا كليا، ترك المخطوطات.

0: جانبا وأخذ طبعة الدعاس ونسخها كما هي، جعلها أصلا قابل عليه المخطوطات الأربع، وهذا من العجائب. ولذلك وقع في أخطاء طبعة الدعاس نفسها والله المستعان. ثم طبع، ولعل هذه أمثل طبعة أو أحسن طبعة حتى الآن، طبع بتحقيق الدكتور ماهر الفحل ونشرته دار الغرب، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية كلها من خزانة مكتبة الأوقاف ببغداد، وقد فاته الرجوع إلى نسخ أخرى أنفس مما ذكر، وهي متوافرة في المكتبات وخزائن المخطوطات. ومع ذلك فقد بذل المحقق جهدا مشكورا في ضبط النص وتخريج الأحاديث وشرح الغريب، وتعتبر طبعته من أمثل وأفضل الطبعات للكتاب حتى الآن. هذه أهم وأشهر طبعات الكتاب، وهناك طبعات أخرى عامتها طبعات مصورة عما ذكر أو تجارية، وبعضها صور لنسخ خطية قديمة للكتاب، والله الموفق. ننتقل غدا إن شاء الله، سيكون حديثنا عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. نكتفي بهذا القدر، ولعل في هذا القدر كفاية، ولعلنا أطلنا عليكم هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: المسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية.
2: الحمد لله،
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
2: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها.

0: وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد وهو باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله أقول بارك الله فيكم، لما ذكر الشيخ رحمه الله فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب، ناسب أن يذكر بعده ما هو ضد ذلك، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وأنه يجب على المرء أن يخافه وأن يحذره أشد الحذر، كبيرا كان الشرك أم صغيرا، وكذا يحذر الذنوب لأنها بريد له، فيجب على المؤمن أن يخافه. فمن من الله عليه بالتوحيد وصار من أهله فإنه لا يأمن، بل يجب عليه أن يخاف وأن يحذر الشرك كما مر بأنواعه وبواعثه ووسائله. نعم، هذه هي المناسبة. قول المصنف رحمه الله، قال الشارح: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الخوف هو الحذر من شيء، فيه ضرر وعطب، ما هي ثمرة الخوف؟ وقال باب الخوف، ما هي ثمرة الخوف؟ ثمرة الخوف هي البعد عن المخوف، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الحديث. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، فهو يخاف، وثمرة الخوف البعد والفرار عن المخوف، نعم. ثم ذكر بعد هذا قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة من سورة النساء فيها بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وعظيم خطره والتوفيق بين آية النساء هذه وآية الزمر في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية، آية النساء هذه هي لمن لقي الله تعالى.

وهو مشرك ولم يتب من الشرك. لمن لقي الله وهو مشرك ولم يتب من الشرك. وأما آية الزمر فهي لمن لقيه سبحانه وتعالى وقد تاب من الشرك كيف استدللنا على هذا؟ استدللنا على هذا بسبب النزول. بسبب ماذا؟ النزول. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة من القتل وغير ذلك. قال فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. فهذا يدل على أنه من لقي الله عز وجل وقد تاب من الشرك. فهمتم التوفيق بين الآيتين؟ نعم. ثم ذكر الشارح هنا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير، ثم قال فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. الشرك ماذا؟ أعظم الذنوب. قال لأن الله تعالى، اللام هنا لام تعليل. لماذا هو أعظم الذنوب؟ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ثم قال بعد أسطر ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. هذا سبب ثان. الأول لأن الله أخبر أنه لا يغفره، وكذلك هنا العطف على ما هو سبق أو على ما سبق، ولأنه أي أيضا من الأسباب الدالة على كونه من أعظم الذنوب أنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. وثمة سبب ثالث وهو في قوله ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في الصفحة التي تليها أو في موطن آخر بعد ذلك بأسطر. هذه إذن الأسباب التي عددها الشارح رحمه الله في بيان سبب كون هذا الشرك من أعظم ماذا؟ أو أعظم الذنوب. أعظم الذنوب. يقول في السبب الثاني مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يقال أو لا تقال كلمة التوحيد، لا تقال كلمة ماذا؟ التوحيد. كيف استدللنا على أن المراد لا تقال كلمة التوحيد برواية أحمد في المسند، ويقول عليه الصلاة والسلام للحديث هذا لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله،

0: ثم قال: فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. كل هذا الخير بيده وإليه يرجع الأمر كله، ثم يتوجه الخلق إلى غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فكيف يشبه هذا العاجز الفقير الحقير بالغني الحميد سبحانه وتعالى؟ نعم، ولهذا قال: فأقبح التشبيه، أقبح التشبيه وأظلم الظلم تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات سبحانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
0: نعم، قال: فلهذه الأمور وغيرها، أي مما تقدم ذكره وبيانه، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره لما فيه من القبح والظلم. نعم، وكذلك يضاف إلى هذا أن الله جل وعلا رتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة ما لم يرتب سبحانه وتعالى على ذنب غيره من إباحة الدم والأهل وغير ذلك من الأمور العظيمة التي رتبها على هذا الذنب الخطير سبحانه وتعالى، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن هذا الذنب العظيم القبيح مستثنى من ذلك. نعم، فهو جل وعلا لا يغفره حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار،
0: يعني في منزلة بين المنزلتين، ليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار في الدنيا لكنهم في الآخرة مخلدون. نعم، هذا رأيهم الباطل الفاسد. نعم.
1: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام.
0: نعم، قوله ولا يجوز أن يحمل، هذا الكلام حرف العطف هذا معطوف على ماذا؟ هذا الكلام معطوف على ما قبل، وهو ما قبله، وهو من كلام الشيخ سليمان في التيسير، إذ إن الشيخ سليمان رحمه الله كان يرد على الخوارج والمعتزلة في عقيدتهم، حيث قال عقب كلامه السابق: وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار.

0: قال: ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فهمت؟ ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى، فذكر آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم. ثم أيضا في قوله هنا عم وأطلق، قال: لأن المراد به التائب، فهنا يعني في آية الزمر عم وأطلق لأن المراد به من؟ التائب، كما مر معنا في سبب النزول. وهناك يعني في آية النساء خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، وهذا قد مضى بيانه لكم في التوفيق بين الآيتين. يقول: هذا ملخص قول شيخ الإسلام، وأيضا قرر نحوه الإمام ابن كثير أيضا في التفسير. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: وجنبني، عفوا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان.
0: نعم. أثر مجاهد، قال رحمه الله: ذكره الطبري، يعني يريد عموما، وإلا فإنه قد أسنده بسند صحيح عنه، أي ذكره الطبري في التفسير مسندا عن مجاهد بسند صحيح. المشركون بارك الله فيكم على أقسام، منهم من يعبد الأصنام المنحوتة، منهم من كان أو من يعبد الأصنام المنحوتة، يعني لها شكل كهبل ونحو ذلك، ومنهم من كان يعبد أو من يعبد الأوثان من الأشجار والأحجار، مما ليس له ماذا؟ صورة. وهذا يطلق عليه أيضا ويسمى صنما، وبالعكس أيضا. ومنهم من كان أو من يعبد الكواكب والنجوم وغير ذلك. على كل، الكل يجتمع في صرف العبادة لغير الله، سواء عبد ما كان له صورة وما ليس له صورة، أو نجم أو ملك أو حجر أو شجر أو جان أو غير ذلك، يجمع الجميع أنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. نعم.
1: قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.
0: نعم. ثم قال: وقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. لماذا طلب إبراهيم الخليل عليه السلام من ربه هذا الطلب ودعاه بهذا الدعاء؟

0: مع أنه يرحمك الله مع أنه كسر الأصنام، أليس كذلك؟ مع أنه ماذا؟ كسر الأصنام لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطرها، وأنه لا منجي منها ولا يصرف عنها إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا دعاه وطلب من ربه ورجاه، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا معلل بقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلماذا طلب؟ قال إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا هو وبنيه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، أن يدعو بهذا الدعاء. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كونك تعرف وتدرس أنواع هذا الشرك وتعرف فضل التوحيد، فيجب أن تلتزم وأن تتمسك بهذا الأمر العظيم، أعني التوحيد، وتحافظ على جنابه، وتحذر كل الحذر من أن تأتي بما ينقضه أو يخل به ويخدشه. نعم، تفضل.
1: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه.
0: هذه التصاوير نهاياتها عبادة الأصنام، أما هكذا بدأ؟ فهؤلاء الذين يتوسعون في التصوير الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء بلي به كثير، أليس كذلك؟ فصاروا يعني يتسمحون ويتوسعون في أمر والله لا يجوز، مخالف هذا الفعل لنصوص النبي، النصوص المنصوص عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين منها جملة وافرة تحرم التصوير. لا تأتي وتقول وتتذرع بفلان وعلان من أهل الفضل، فذلك اجتهد، فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب عليك أن تقول: سمعت وأطعت وأذعنت. أما أن تتلمس المعاذير: فلان وفلان، منهم من قد مات فرحمه الله، اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من هو حي تتترس بالحي، الحي لا يؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن عليه الفتنة، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا خطر عظيم يا أبنائي، كون المرء يتوسع في هذا الباب. صارت الناس تصور الذاهب والآيب والقائم والقاعد والنائم والآكل والشارب بلا سبب وبلا ضرورة وبلا موجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار البلاء في الجيوب، هذا الجوال يلعبون به في كل مكان، يصورون به كل شيء، حتى في الطواف وهو بجوار بيت الله الحرام يصور. ما هذا البلاء؟ لا تقل لي زيد ولا عمرو ولا بكر، دعني من الأسماء، لك نصوص حاكمة.

0: تحكمك وتحكمه، تحكمك وتحكمه. فلا تتوسعوا يا أبنائي ولا تسايروا من جوز وتسمح وعلل بما لا يصح التعليل به. هذه التصاوير أو هذه الصورة، حتى هؤلاء أصحاب التصاوير يسمون صورة، أليس كذلك؟ إيش يسمونها؟ حتى الفساق والمجرمين والكفار والمسلمين يتفقون على هذه التسمية. أنت تقول لا، ليس الصورة، ما هي إذن؟ فانتبه يا بني من مثل هذا. بعض الناس بلي بمثل هذا، يصور المحاضرات مثلا، أو يصور من جلس معه، أو بعضهم يختلس فيصور في محاضرة ولا في كلمة ولا في لقاء ولا في غير ذلك بغير إذن. هذا بلاء، أقول هذا بلاء، انتبهوا من مثل هذا، بارك الله فيكم. نعم.
1: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به.
0: يقول: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين: فهذا أمر، يعلق هنا، قال: هذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء. يقول: وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة وقعوا فيما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن ينجيه وأن ينجي بنيه من بعده، أعني عبادة الأصنام، فوقع يقول فيه كثير الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. إذن ما هو الواجب عليك وأنت تبحث عن النجاة؟ أن تسير على سنن الأنبياء والصالحين. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويخاف على نفسه وعلى بنيه، فسر أنت كذلك على هذا الطريق، وأن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الشرك الخطير، لأنه أعظم الظلم وأبشع الجرائم، وأبشع الجرائم. قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. وهذا واقع يا أبنائي، كثير من الناس تتكلم الآن كما يقولون أنهم أصحاب البصيرة، أنتم أزعجتمونا، الشرك الآن الحمد لله ما في شرك، يقولون لا يوجد، هناك جهل بالتكنولوجيا وغير ذلك، وفي الحقيقة هم ما عرفوا الحق، فضلا أن يعرفوا ماذا ضده، ومن هنا أتوا. ولهذا قال: لا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. يقول الشيخ عبد سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه.

0: فوقعوا فيه ثم قال وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. انتهى كلامه رحمه الله. عبادة الأصنام، لا شك أن عبادة الأصنام ثمة صنم منحوت أو وثن موجود بين يدي ذاك يعبده ويتوجه إليه، وقبل أن يتوجه إلى هذه العبادة ثمة صنم في القلب عظمه، وبالتالي انساق وراء ذلك الصنم الحاضر المحسوس، فانساق في عبادته وانحنى له وسجد له وقرب القرابين. إذن من المهمات لطالب العلم وداعية التوحيد أن يسعى كل أن يحرص كل الحرص ويسعى جاهدا حثيثا على أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، فقد يذهب أو يذهب بالصنم المحسوس لكن صنم القلب ماذا؟ باق. فلا بد من الأمرين معا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وهو يتكلم عن مسألة الأصنام التي هي منحوتة في القلب، وأنه عم شرها واستفحل فسادها، قال رحمه الله: التوحيد واتباع الهوى متضادان، التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم، فإن الهوى صنم، ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. وتأمل قول الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيش؟ عاكفون، كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن المطلوب هما الأمران معا، وأعظم ذلك أن تخرج صنم إيش؟ صنم القلب، صنم القلب. فالمهمة شديدة. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح: أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ.

0: وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الذي بين يدينا، وهذا الحديث يدل على خطر الرياء، لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. وغالبا ما يقع هذا من أهل العلم طلبة أو علماء، فيرائي المرء بعمله. وفي الصحيح ده مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. الحديث الرياء من المراءة، وهو مصدر راء يرائي. وفي الحديث عند مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يقول الشارح أورده المصنف، نعم غير معزو، أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد ثم ساقه. هذا الحديث أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر، من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد. وأخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من طريق أبي الزناد عن أبي عمرو أو عن عمرو ابن أبي عمرو عن عاصم به. وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق الطباع عن مالك عن عمرو عن عاصم به. وأخرجه أحمد في المسند عن يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو عن محمود بإسقاط من؟ عاصم. بإسقاط من؟ عاصم. والمحفوظ المحفوظ ذكر عاصم فيه، فإن عمرا لم يسمع من محمود. قال البغوي: محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رجاله ثقات، وحسن إسناده أحمد، وحسن إسناد أحمد الحسن ابن أحمد الصنعاني. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده جيد، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وجود الإسناد الألباني رحمه الله في الصحيحة. الخلاصة أن الحديث بذكر عاصم أقل أحواله أنه ماذا؟ حسن. وهذا اللفظ الذي ساقه عندكم الشارح هنا بإسقاط عاصم، أليس كذلك؟ أنت معي؟ لماذا خرجنا؟ حتى تعلم أن هذا اللفظ المذكور غير محفوظ، وأن المحفوظ أن عمرا يرويه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود. فهمتم؟ هذا هو، بارك الله فيه. ثم قال نعم، وقد رواه الطبراني بإيش؟ بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. هذه اللفظة تشعر أن الحديث له طريق أخرى من رواية أو من مسند من؟ رافع. هذه الرواية هي عند الطبراني في الكبير، لكنها غير جيدة، غير جيدة، إذ هي من طريق عبد الله بن شبيب عن إسماعيل ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو به. هذه الطريق قال عنها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال عبد الله بن شبيب واهن فلا تقبل زيادته، فلا تقبل إيش؟ زيادته، أي لا يصح أن يكون من مسند من؟ رافع. أقول الإسناد فيه كما قال العلامة الألباني رحمه الله عبد الله بن شبيب، وهو ابن خالد الربعي المدني إخباري، قال فيه الذهبي في الميزان إخباري علامة لكنه واهن، قال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث. يقول وبالغ فضلك الرازي، فضلك بالكاف الرازي، فقال يحل ضرب عنقه لكثرة ما يأتي من الواهيات. طبعا لا يضربه كل أحد، يعني ولي الأمر هو الذي يضربه. ووصفه عبد الرحمن ابن خراش بأنه يسرق الحديث، وقال الحافظ ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات. وقال السخاوي رحمه الله في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة إخباري علامة من أهل البصرة وكان غير ثقة. هذا إذن الأمر الأول الذي في الإسناد، واقتصر عليه العلامة من؟ الألباني. وأزيد في الإسناد أيضا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس، والراجح في أمر إسماعيل هذا أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين، وهذه الرواية ليست في الصحيحين. الأمر الثالث مما يزاد عليه أن في الإسناد أيضا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر. كل هذه العلل المتسلسلة، كل هذه العلل المتسلسلة تمنع القول بجودة الإسناد. فهمتم؟ بارك الله فيكم. ومنه تعلمون غلط الحافظ الهيثمي في المجمع لما قال إن عبد الله بن شبيب ثقة. الهيثمي في مجمع الزوائد قال عبد الله بن شبيب هذا الواهي قال عنه إيش؟ ثقة. تساهل مفرط في هذا، وقد وقفتم على حاله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأمته.

0: بمحبته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر.
1: نعم. ثم تكلم رحمه الله وذكر شارحا قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال أن هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم وهو كذلك، وأشار إلى حديث، نعم، أو جزء من حديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته. هذا حديث عند مسلم، عند مسلم قال: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه المروزي في مسند أبي بكر، وأبو يعلى في المسند، وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق هشام، كله من طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة به. قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة. قال: وليث مدلس، وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه ليث ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ ابن حجر. وفي الإسناد أيضا شيخ ليث أبو محمد، هذا إنه غير معروف، فهو مجهول عين إن لم يكن مجهول ذات، وقد اختلف في هذا الحديث على ليث، اختلف في هذا الحديث على من؟ على ليث هذا، اختلافا كثيرا. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل وقد سئل عن هذا الحديث، قال: هو حديث يرويه ليث ابن أبي سليم واختلف عنه فيه، فرواه ابن جريج كما عندنا عن ليث بن أبي سليم عن أبي محمد شيخ له، يقول الدارقطني، عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق، خالفه عبد العزيز ابن مسلم القسملي، فرواه عن ليث بن أبي سليم.

0: من حدثه عن معقل بن يسار عن أبي بكر، وقيل عنه عن ليث عن شيخ من عنزة عن معقل عن أبي بكر. وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث قال حدثني صاحب لي عن معقل عن أبي بكر. وروى هذا الحديث شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحيى ابن كثير هذا، أي الوارد، متروك الحديث. إذن الحديث مقبول ولا مردود؟ مردود، مع إجلالنا للإمام الذي أورد والعالم، هذا تحقيق العلم. هذا الحديث قد يأتي زيد من الناس يقول جاءت له شواهد، نقول نعم في الباب. وقبل هذا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية يقول ليث ضعيف لسوء حفظه واختلاطه، وشيخه أبو محمد مبهم، هذا الذي قلت لكم إن لم يكن إيش مجهول ذات، هو الذي يعبر عنه العلماء بالمبهم. في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند والطبراني في الأوسط، لكنه حديث معلول فيه تفرد به العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل. نعم، وهذا الحديث مسلسل بالعلل. وكذلك في الباب عن عائشة عند الحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية وفي إسناده عبد الأعلى ابن أعين، وهو واهي الحديث. وعد الحافظ العقيلي هذا الحديث في مناكيره، وقال الحافظ الإمام الدارقطني في العلل بعد أن عله قال الحديث غير ثابت. وفيه أيضا في الباب عن ابن عباس بنحوه عند أبي نعيم في الحلية، وقال أبو نعيم تفرد به عباد البصري وعنه ابنه حسان، وعباد هذا متروك الحديث، متروك إيش؟ الحديث، فلا يصح، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح: قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار.
0: نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله، سواء دعا دعاء مسألة أو دعاء إيش؟ عبادة. قوله أي جعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، هذا فيما هو مختص به جل وعلا ويستحقه من الربوبية والألوهية. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: دخل النار. لماذا دخل النار؟ لأنه أشرك بالله جل وعلا، أشرك مع الله في عبادته، إذ هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، لا سواه، فهو المألوه الذي تألهه القلوب وترغب إليه محبة وإجلالا ورغبة ورهبة وتفزع إليه عند الشدائد. وأما ما سواه

0: سبحانه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له جل وعلا، تجري عليه أقدار الله سبحانه وتعالى وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يدعى من دون الله ويسأل من دون الله، فضلا أن يكون ماذا؟ ندا لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ماذا؟ عبدا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أنه يجعله لله ند، أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد.
0: يعني يتكلم هنا رحمه الله عن الشرك الأكبر وحكمه. نعم، أنه لا يغفره الله تعالى حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. والشرك الأصغر يقول تقدم حكمه في باب فضل ماذا؟ التوحيد. نعم. وحديث أجعلتني لله ندا حديث حسن بسبب الأجلح بن عبد الله، وهو راو وسط. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو وأبوه ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره، وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر وهو عند مسلم في الصحيح، وهذا الحديث فيه الموجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. فالموجبتان إحداهما توجب الجنة والأخرى توجب النار. ما الذي يلزمك إذا ما علمت بالموجبتين؟ الذي يلزمك أن تحرص على معرفة موجبة الجنة، وأن تخلص لله في تحقيقها وتحقيقها. نعم،

0: وأن تحذر كل الحذر من الموجبة الثانية، فتحذر الشرك ووسائله وذرائعه، وأن تسعى جاهدا في خلاص نفسك وفكاكها. هذا التوحيد النقي الصافي الذي لا يثمر إلا الخير ولا يورث إلا الخير والسعادة للمرء، يحتاج منك إلى رعاية تامة، يحتاج منك إلى رعاية كاملة تامة في كل أحوالك، في كل شؤونك، في كل ما تأتيه وتذره، من أن تصبح حتى تمسي تحافظ عليه وتحرص عليه كالجوهرة المكنونة، لا يخدشها، لا تخدشها ولا يسرقها منك أحد، فضلا أن تضيع عليك بسبب تفريط منك. هكذا يجب أن يكون المرء، أن يحافظ على توحيده لله جل وعلا. وما أعظم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وهو يصور لك التوحيد. يقول رحمه الله: التوحيد ألطف شيء، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يعني الثوب الأبيض شديد، ماذا؟ شديد البياض، كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى شيء يقع عليه يظهر، وكالمرآة الصافية جدا، أدنى شيء يؤثر فيها. شوف هذا التصوير كيف العجيب، أقول تصوير عجيب بليغ. قال وانتبه إلى هذا، لماذا أقول يجب أن تحافظ عليه من أن تصبح حتى إيش؟ حتى تمسي ولو تعاريت في الليل من المنام. قال: ولهذا تشوشه اللحظة، تشوشه إيش؟ اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، لأنه قد أشرب قلبه بهواه، نعوذ بالله من ذلك. يحتاج منك إلى حرص شديد شديد في اللفظ وفي اللحظ وفي الكلام وفي خفايا إيش؟ النفوس كالرياء وما يصحب ذلك. هذا كلام في غاية المتانة، في غاية ماذا؟ المتانة. نعم. ثم نقل هنا الشارح عن القرطبي رحمه الله وكلامه في المفهم، الكلام هذا في المفهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين
0: الكتابي ولا الكتابي

0: واللام ولا بدون؟
1: بالألف واللام. وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى.
0: نعم. ثم أورد كلاما للحافظ النووي رحمه الله وهو ظاهر بين في من وقع في كبيرة وهو موحد، قال هو تحت المشيئة. وأما من مات على التوحيد إن لم يكن صاحب كبيرة دخل الجنة ماذا أولا، وهذا قول حق. ثم قال: وقال غيره، غير من؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى النووي. وهذا الغير هو الحافظ ابن حجر. هو من؟ الحافظ ابن حجر. هذا الكلام من قوله اقتصر إلى قوله أين؟ إلى قوله أين؟ لا، إلى قوله لا، إلى قوله ما يجب الإيمان به، من قوله اقتصر على نفي الشرك إلى قوله بجميع ما يجب الإيمان إيش به. إلى هنا من هنا من قول اقتصر إلى هنا كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما بعده إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيل، هذه الجملة من كلام الإمام سليمان بن عبد الله من التيسير، تيسير العزيز الحميد. هذا الكلام من كلام من؟ الشيخ سليمان رحمه الله. وهذا الذي يظهر أنها من تتمته لكلام الحافظ، لأنه قال عقبها: قلت قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد، في باب فضل ماذا؟ التوحيد. ثم قال: قال المصنف، يقصد من؟ الإمام محمدا رحمه الله: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه كما بينه الحديث، وفيه فضيلة من سلم من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن حري بك أيها المؤمن أن تسعى في تحصيل وتحقيق التوحيد، والحذر كل الحذر من ماذا؟ من الشرك ووسائله وذرائعه، كبيرا كان أم صغيرا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث.net.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عليكم بسنتي، ألقاها فضيلة الشيخ عويضة ابن معوض الجهني حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر جمعة.

مادة الأولى عام 46 و400 وألف هجرية بجامع مسعد بن إمبيريك الردادي بالمدينة النبوية.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا إليكم وأشكره أن يسر هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم في هذه الليلة وفي هذا الجامع، وبعد هذه الصلاة التي أديناها صلاة المغرب

ثم أشكرهم القائمين على طرحهم فرسول الذين والدعوة الشاب بمنطقة المدينة المنورة على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكر القائمين على إذاعة ميراث الأنبياء، وكذلك أشكر أخي فضيلة الشيخ عبد الله الجهني على جهوده المباركة في هذا الجامع المبارك. أيها الإخوة، كلامنا في هذه المحاضرة عن حديث من أحاديث رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الحديث من حديث الحجاج البستاني رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وزلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة والذين فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش بكم

والحافظ بن سلمة وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي ونقل هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ بن معين: هو حديث جيد من صحيح حديث الشافعي. وقال البزار: وقال الإمام البزار: هذا حديث ثالث صحيح. وقال ابن عبد البر: حديث العباد حديث ثابت. ومن صحح هذا الحديث الحاكم بن المستدرك وابن الملاجئ والعلامة ابن الألباني رحمه الله. قوله قول العباد رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أيها الإخوة، كان من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعظ أصحابه، بل كان كثيرا ما يعظهم رضوان الله عليهم، امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى، حيث قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال سبحانه: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن

عليه الصلاه والسلام كان لا يدوم عن الموعظه وانما يتخولهم بالموعظه احيانا بحسب الحال والمناسبه. عن وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه او كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل خميس. فقال له رجل: يا ابا عبد الرحمن انا نحب حديثك ونشتهيه ولو وجدنا انك حدثتنا كل يوم. فقال: ما لي ان احدثكم الا كراهيه ان امل لكم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بموعظه كراهه السامه علينا. قوله موعظه بليغه. قال ابن دقيق فيه رحمه الله: يعني بلغت الينا واثرت في قلوبنا، اي بلغت الينا واثرت في قلوبنا. وهذه موعظه ايها الاحبه غالب ما ذكر انها بعد صلاه الصبح، واما الموعظه لم تذكر ولكن ذكرت اوصافها او ما نتج عنها. فقال: موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت منها القلوب اي خافت، وذرفت منها العيون اي سالت. وقال ابن رجب رحمه الله: والبلاغه في موعظه مستحسنه، والبلاغه في موعظه مستحسنه، لانها اقرب الى قبول القبول واستجابها. والبلاغه هي التوصل الى افهام المعاني المقصوده وايصالها الى قلوب السامعين باحسن صوره من الالفاظ الداله عليها واصحها واحلاها للاسماع واوقعها في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا امر مهم يتعلق بالوعظ، الا وهو: يرعاكم الله انه لا بد من العلم الشرعي، لا بد من العلم الشرعي. وثمة امر اخر ايضا مهم، وهو الوعظ بالقران الكريم، وهو الوعظ بالقران الكريم والسنه النبويه. قال سبحانه: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. قال العلامه السعدي رحمه الله: يقول الله تعالى مرغبا للخلق في الاقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تعظكم وتذكركم عن الأعمال الموجبة، لسخط الله والمقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقلنا السنة لأنها وحي كالقرآن كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وذكر ابن رجب رحمه الله

كان يعني وزن القلب وضرب العين جمع العين. قال هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقولهم رضي الله عنهم: يا رسول الله، كأنها موعظة موجهة إلى أوصينا. وفي بعض الروايات: فماذا تعهد إلينا؟

أن هذه الوصية تشبه وصية المولى، تشبه وصية المولى، ولذا طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بوصية جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. فالوصية الأولى في هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله

النبوية. فمن القرآن قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، سورة النساء سمعناها قبل قليل. والآية الثانية:

يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتظهر كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الى غير ذلك من الايات. اما من السنه حديث العباره الذي معنا ففيه الوصيه بتقوى الله عز وجل. ايضا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشهر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق. فقال تقوى الله وحسن الخلق. ايضا كما في حديث ابي عبد الرحمن معاذ بن جبل وابي ذر بن جناد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتق الله حيثما كنت واتبع السنه الحسنه تنحوها وخالق الناس بخلق حسن كما عند الترمذي بسند حسن. فهذه الاحاديث فيها الامر والحمد على امر الله عز وجل. ايضا من الاحاديث خطبه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع حيث من جمله الامام الصادق ان اوصى بامر الله عز وجل. وبدات في مثل هذه الايات وهذه الاحاديث للحث على هذه الوصيه العظيمه والامر بها. وبعد ذلك يا رحمكم الله نتعرف ما المراد بتقوى الله عز وجل. تقوى الله مأخوذة من الوقاية وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك منه وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال عن النبي قال رضي الله عنه التقوى الخوف من الجليل والعمل بالجليل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عمر بن عبد العزيز التقوى ليست بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن التقوى اداء ما خلق الله وترك ما حرم الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير. وقال قصه بن حميد رحمه الله التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله مخافه عقاب الله. سمعنا واياكم هذه التعاليم التقوى. ومن احسن ما قيل في تعريف التقوى ما قاله فضل بن حميد رحمه الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله رجاها ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله مخافه عقاب الله. وهنا ثلاثه امور الفعل او الترك وهذا يكون مبنيا على العلم لا بد من العلم.

تعلم أن هذا أو أن هذه طاعة وأن هذه معصية وتفعل الطاعة وتترك المعصية. ما الباعث أو المقصودك من ذلك؟ أن يكون أمر الله عز وجل أي الإخلاص، وهو الأمر الثالث، وهو الأمر الثالث رجاها ثواب الله، لا سمعة ولا رياء، ولا من أجل أمر من أمور الدنيا، وإنما يكون عملك مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله عز وجل فيه. وقال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماسي فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحقى. ثم بعد ذلك يا رعاكم الله، بعدما أن تعرفنا على بعض الآيات وبعض الأحاديث التي فيها الحث والأمر بتقوى الله عز وجل، وعرفنا أو تعرفنا على معنى التقوى، يناسب أن نذكر بعض الثمار التي ينالها من حقق التقوى، والثمار كثيرة، ولكن منها من الثمار رعاكم الله تخفيف الكربات وتصول الرزق وتيسير الأمور وتكفير السيئات وعظيم الأجر. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. فهذه اربع ثمار في هذه الايات التي سمعناها. ايضا من الثمار يرعاه الله الحفظ من الشيطان ووساوسه. قال سبحانه: من الذين اتقوا اذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ايضا حصول الرزق النافع. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ايضا حصول الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين النهر والضار. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. أيضا صلاح الأعمال من الثمار، صلاح الأعمال، صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا من الثمار النجاة من دخول النار أو السلامة من دخول النار، كما في سورة الليل. قال سبحانه: وسيجنبها الأشقى، وسيجنبها الأشقى. أيضا من الثمار دخول الجنة، دخول الجنة، أي أن من حقق التقوى يناله دخول الجنة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم. وقال سبحانه: إن للمتقين مفازا. هذه جملة من الثمار التي ينالها من حقق التقوى. قوله عليه الصلاة والسلام: وبالسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بعد الوصية بتقوى الله بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور في غير معصية الله، في غير معصية الله. وهذا أصل عظيم أيها الإخوة الكرام، أعني السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله.

هذا أو هذه الوصية داخلة في وصية الأولى، داخلة في حق الله عز وجل، لأن هذا الأمر مما أمر الله عز وجل به ومما أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو من الطاعات من العبادات العظيمة. وعلى تعريف التقوى داخل في الوصية الأولى، ولكن ذكره بوصية بعد الوصية بتقوى الله لأهمية هذا الأمر، ودل الكتاب والسنة على وجود السمع والطاعة في ولاة الأمور في غير معصية الله. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما في الصحيحين. أيضا حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: لا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. أيضا هذا الحديث الذي معنا، الذي معنا حديث الباب المسند رضي الله عنه، فيه ماذا؟ الوصية بالسمع والطاعة، فيه الوصية بالسمع والطاعة. أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال في آخر الحديث أنه يأتي قوم يهتدون بغير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يستنون بغير سنته، قال: فماذا تأمرني؟ إلى أن قال: تسمع وتطيع، وهذا هو الشاهد، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني حتى وإن كان ثم تجرم أو ظلم، فإنه يجب على الرعية أن تسمع وتطيع لولي أمرها بالمعروف، وتسمع أيضا بالأحوال التي سمعناها في الأحاديث فيما تحب وفيما تكره، أيضا تسمع وتطيع في حال اليسر واليسر وفي حال المكره والمنشط وفي حال الاستثار بالدنيا دون الرعية، فإن في هذه الأحوال جميعها يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لولي أمرهم بالمعروف. وقلنا في غير معصية الله، لأنه قال في الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، ولقول عليه الصلاة والسلام: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما يدل على هذا الفصل العظيم، يعني فصل السمع والطاعة في ولاة الأمور في غير معصية الله. ثم قال: وإن تأمر عليكم، أي صار أميرا عبد أي مملوك، مع ذلك تسمعون وتطيعون. إذا كانت له ولاية وشوكة وسلطان فإنه يسمع ويطيع له، بل جاء في بعض كما قال أبو ذر: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبد، كأن ربه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا في بعض الروايات: مجزع الأطراف، يعني مقطع الأطراف،

الشريعة توجب السمع والطاعة له لما يترتب على ذلك من الخير والمصالح العامة للمسلمين. وهذا ما تنشر إليه ابن رجب رحمه الله في هذا الكلام الذي سنذكره الآن. قال ابن رجب رحمه الله: فهاتان الكلمتان، يعني الوصية بتقوى الله عز وجل والوصية بالسمع والطاعة، تجمعان، قال تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافية بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يشرحهم إلا إمام بر أو فاجر، وإن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وثمل الفاجر فيها إلى أجل، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في هذا الجزء من هذا الحديث أمور: الأمر الأول إخباره عليه الصلاة والسلام بحصول أو وقوع الاختلاف، وقد وضع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر عن أمر لم يقع فوقع كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. حصل اختلاف كثير، فإنه من يعش منكم أيها الصحابة أي تقول به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا. الأمر الثاني الأمر بالاعتصام بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والتمسك بها والسنة يا رعاكم الله هي وحي كالقرآن، هي وحي كالقرآن. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع في آل القرآن وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يشهد لهذا الحديث أو لهذه الجزئية من هذا الحديث. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليه، وما وصى به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وهذه الايات فيها النهي عن التفرق والاختلاف، يعني في حال التفرق والاختلاف المرء يحكم بحبل الله يعني شرعه وبسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويحذر كل الحذر من ذلك الاختلافات الكثيرة. وجاء بالسنة أيضا ما يدل على ذلك حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها إلا
إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال إنما كان علي اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية الجماعة، وفي رواية الجماعة أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو اليه. ثم تلقى الله تعالى ان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك هو الصراط الذي يعلمكم تتقون. هذا كله من غير ماذا؟ الحث على الاجتماع والاختلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذه الايات وهذه الاحاديث تشهد لما جاء في حديث الله السابع رضي الله عنه: من يعش منكم من ترى خلافا كثيرا. ما العمل او ما السبيل للنجاه من ذلك الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. الامر الثاني في هذا الحديث اننا نفهم القران والسنه بفهم سلف الامه بقوله وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، وسنتهم كسنه النبي الكريم تبع سنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام، وان نفهم القران والسنه بفهم سلف الامه وفي مقدمتهم من الصحابة رضوان الله عليهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي مقدمة الصحابة من الخلفاء الراشدون، وهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. أيضا بما يدل على هذا الأمر قول الله تعالى: ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ايضا الحديث الذي سمعناه قبل قليل حديث الافتراق فيه ان الفرقه الماشيه والطائفه المنصوره ما كانوا على ما كان عليه النبي أصحابه رضي الله عنه. فهذا الحديث ينضم إلى الآية التي سمعناها وحديث العبار في هذا القيد، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقلنا في مقدمتهم الخلفاء الراشدون. ما هي السنة؟ السنة كما قال ابن رجب رحمه الله، والسنة هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة يعني طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومنهجه عليه الصلاة والسلام. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخصون اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد أو بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال أيضا: وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم ماذا؟ عرفوا الحق واتبعوه، والمهديين يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عرضوا عليها بالنواجذ، هذه كناية عن شدة التمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة

الخلفاء الراشدين. و النواجذ الأضرار قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له بالشريعة يدل عليه، مما لا أصل له بالشريعة يدل عليه. فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وهذا فيه بيان ما هو البدعة أو ما هي البدعة. البدعة ما أحدث من في هذا الدين مما لا أصل له في الشرع، ويخرج بذلك ما كان له أصل، ويخرج بذلك ما كان له أصل. وإن سمي بدعة يعني لغة، وإن سمي بدعة لغة، إنما المذموم والمحرم الإحداث في الدين. والإحداث أن يأتي بالعبادة إلا أصلها في الشرع. وهذا ما كتب عليه حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين وفي لفظه وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه أيضا التحذير من الإحداث في الدين. أيضا حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة. الحديث وهنا قوله: كل بدعة ضلالة. لفظ كل يصيغ العموم، كل بدعة ما حكمها ضلالة. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه أن كل البدع ضلالة، بمعنى لا يوجد بدعة حسنة، لا يوجد بدعة حسنة. ويعرف بذلك خطأ من قسم البدع إلى أقسام: بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا كله قول مردود على من أتى به، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأختم بذكر جملة من أقوال بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض الأئمة في التحذير من البدع، التحذير من البدع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإبغاها الناس حسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذه من النعم التي أنعم الله بها على العباد، أن أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. وقال أبو عثمان الثوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا

0: لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل، فلا دخلوا فيها، فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. نعم.
1: فلا يقولهم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من قالت أهلهم
0: عن هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. إن قلتم إنه قد حدث بعدهم أشياء فنحن نحدث ألفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لأن ما حصلت في وقتها، فنقول لا نجاة إلا باتباعه، لا نجاة إلا باتباعه. فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم.
1: فلا يقولون حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من قال فأحدهم
0: نعم
1: عن سنتهم
0: نعم
1: ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي.
0: نعم، هم لم يقصروا رحمهم الله، لم يقصروا في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة والأسماء والصفات، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فأن تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه. إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم أنهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، قف أنت عنه لا تدخل فيه. نعم.
1: فما خوفه المحدث وما دون عن مفصله،
0: ما فوقهم يعني ما زاد عن ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر يعني غالي، محسر يعني الغالي متجاوز للحد، وما دونهم مقصر، الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين أمرين، إما غالي وإما جافي، إما غالي وإما جاف. الأول محسر يعني غالي ومتجاوز للحد، متجاوز للحد، والذي دونهم قصر دونهم هل مقصر لم يلحق بهم، وكلا الأمرين مذموم. والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم في منهجهم. نعم.
1: لقد قصر عنهم قوم فجفوا،
0: قصر عنهم قوم فجفوا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقوله للعبارة ما فوقه محسر وما دونه مقصر، فالمقصر هذا جفاء والمحسر هذا غلاء. نعم.
1: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم،
0: يعني فيما بين المحسر والمقصر، فالسلف بين المحسر

0: غالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى مستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجافي، ودين الله بين الغالي والجافي، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجافي، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم، المعتدل، بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. نعم.
1: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه.
0: الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم.
1: عن الذي آثار من سلف
0: وإن تقرر الناس. عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. هذا حث، عليك معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف. وإن رفضك الناس، يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، وما دمت على حق الحمد لله. أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره، وبالعصور الوسطى، وبكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبدا، لأنك على الحق وهم على الباطل، فلا يهمونك. نعم.
1: وإياك
0: هذا كلام عمر رحمه الله، إياك وآراء الرجال، هذا تحذير، تحذير من أنك تترك، أنك تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي أحدثت من بعدهم. وإن زخرفوها، الزخرفة التزيين، أصل الزخرف الذهب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وزخرف يعني ذهب، الزخرف في الأصل هو الذهب. فهم يزخرفون مقالاتهم ويجوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يأتي كلامهم مزخرف على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخره، وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليهم ولا تعبى بكلامهم، لأنه زخرف. والشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فزخرف القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، وإنما ينظر إلى الحقائق. فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات لم يقولوا، فاعلم أنه باطل. وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ.

0: ما دام انه مخالف لهدي السلف الصالح فهذا تعب. وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون، فلا تلتفت إليها. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا بهذا؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الوافد ابن المعتصم العباسي، لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها، والله المستعان. لكن من أخطرها فتنة القول بخلق القرآن، تعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ، يقول شيخ من أذنة، اسم بلد، شيخ من أذنة ولم يسميه. دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد بشر المريسي، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر، فأتى الله بهذا الشيخ فخطمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم.
1: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي
0: لرجل تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه توالى على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين: المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
1: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
0: نعم. قال له أول شيء هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو قول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان، فألجمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل
1: علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
0: أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطره إلى أن يقول لم يعلموها. نعم.
1: قال فشيء لم يعلمها إلا فعلمته أنت.
0: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمته؟

0: يعني معناه انك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال الرجل
0: فإني أقول قد علموها، رجع وقال قد علموها، لما ألزمه قال لا قد علموها، قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم.
1: فإني أقول قد علموها،
0: نعم. فهذا الشيخ خصم هذا الملحد وأخجاه عند الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال إنه تاب، إن الواثق تاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا الملحد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه صحابته خلفاؤه الراشدون.
1: لا. وهكذا من لم يفهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم الإنسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من كتاب آيات الصفات.
0: وهكذا هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف.
1: وهكذا من لم يتعه ما وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
0: يعني لا وسع الله عليه، دعا بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة. نعم.
1: وأصحابه والتابعين لهم الإنسان
0: والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم.
1: والراسخين في العلم،
0: نعم، من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك، وكذلك الآثار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بالآثار، يسمى بالأحاديث، يسمى بالسنة، كلها أتلى لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاءت ولم تشكل عليهم، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها، لأن هذا فيه تشبيه وهذا فيه، لم يعترضوا عليها. ما وقع في أفهامهم من هذا فيه تشبيه، فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ما قالوا وهو السميع البصير، المخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق

0: تختص به، وصفات المخلوقين تختص به، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة، بل قرأوها وأقروها كما جاء مثبتين ما دلت عليه، حتى جاءت خلوف من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مذاهب الكفار، فصاروا يخبطون خبط عشواء ويتحلقون فيها. وأما أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لها، فالأئمة ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم رسوخ في العلم لم يتعرضوا لها، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بقيح الوثنية وقيح الكفر، فصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انتهى الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة، شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. نعم.
1: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويتطاول
0: من ربه. نعم، مما جاء من صفات الله في القرآن وصف الله لأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، فدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الذات، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق فلزم التشابه بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون. فنقول كلا، لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق به. أيضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والآدميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الآدميين؟ لا تتشابه. المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينها. وإنما حصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
1: وقوله سبحانه وتعالى
0: فاليداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالبخل سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم.

فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال، وأحرص الناس، أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعونه من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن خبث. عندهم جمع المال ما يتوقف على حلال وحرام، ربا، استباحوا الربا، استباحوا الميسر، واستباحوا البغى وآجار البغي وفتح دور البغى للاستثمار. هذه صفة اليهود، يجمعون من كل ما هب ودب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس. فهذا وصف ينطبق عليهم، غلت أيديهم، بمعنى أنهم ضربوا بالبخل، ليس معناها أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، هذا مقصود به البخل، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالإسراف. فالإمساك عن النفقة هذا بخل وغل باليد، والبسط في النفقة هذا إسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مثلا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. فغلت أيديهم يعني ضربوا بالبخل، ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما تنقصوا الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، يداه تثنية يد، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه، كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، وكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه، حتى الكفار، حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فوصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية: بل يداه، وصف نفسه بأن له يدين، كما في الآية الأخرى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، بيدي، خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه، هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا: بما خلقت بيدي. قال خلقت ثم قال بيدي، هذا الصريح في إثبات اليدين لله سبحانه.

0: أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرتان ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية، تسمية يد حقيقية، كما يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في الحس. لكن له يدان سبحانه وتعالى تختصان به، لا تشبه يدي المخلوق، فيداه تليق به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما إلا الله، وليستا كيدي المخلوقين. فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه. فنقول لا تشبيه أبدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق، حاشا وكلا. وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. وأما أهل العلم فلا يشكل هذا عليهم. نعم.
1: قوله تعالى اخبارا عيسى عدد السلام انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي،
0: هذا في اثبات النفس لله سبحانه وتعالى، اثبات النفس لله جل وعلا. كما ان المخلوق له نفس، تعلم ما في نفسي، هذا عيسى عليه السلام مخلوق له نفس. ولا اعلم ما في نفسك، يقول لربه ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه، ولم ينكر الله عليه ذلك، ففيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان، نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. نعم.
1: قوله سبحانه وجاء ربك،
0: هذا من صفات الأفعال في الوجه واليدان والنفس، هذه من صفات الذات. وأما قوله تعالى وجاء ربك، هذا من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة من سورة الفجر، قال تعالى كلا كلا، كلمة ردع وزجر، إذا دكت الأرض دكا دكا، ردفت الأرض، ردفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني، فصارت قاعا صفصفا، صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا. دكت الأرض، دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساوية، دكا دكا، تأكيد. أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك، جاء ربك، جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى، جاء، ففيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون

0: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فقضي الأمر. وهنا يقول جاء ربك والملك، جمع الملك جمع ملائكة، مثل سورة البقرة في ظلل، وجاء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى، تحيط بالخلائق، ملائكة تحيط بالخلائق، صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق، صفا صفا ملائكة السماوات. ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا، وهي صفة فعل، ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق، لا نعلم كيفية، مثل حديث النزول ينزل ربنا، هذا من صفات الأفعال، استوى على العرش، هذا من صفات الأفعال، كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين، يجيء كما يليق به، يأتي كما يليق به، استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من المجيء والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله، ما نتعرض لكيفية، كيف ينزل، كيف يجيء، كيف استوى على العرش، هذا سؤال عن الكيفية، نحن لا نعلم الكيفية. نعم.
1: وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله،
0: هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار، ينظرون معناه ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله يعني لفصل القضاء، في ظلل من الغمام، السحاب في ظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة، والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. شوف يأتي لفصل القضاء، وقضي الأمر يأتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى. وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا قدر 50,000 سنة شاخص أبصارهم، تجلو منهم الشمس ويلجمهم العرق، بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعمالهم، فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم يفصل بينهم، فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر ساجدا بين يدي ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحه من الموقف، فيأتي سبحانه وتعالى جاء ربه، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم.
1: قوله تعالى
0: الواجب إزالة هذه الصور أو طمس هذا الحجر والانتفاع بالفتوى إن رأيتم ذلك، إن رأيتم أن فيها منفعة فأطمسوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى. نعم.
1: قوله
0: تعالى فقط الله لكم من الأسماء والصفات ما أعطى أنكم تنسون ببعض المذاهب التي قالها بعض أئمة الإسلام والمعتبرين ولم تكن معروفة عند السلف. مثل هيك جاب لنا مثال، نشوف ما أظن أن الأئمة المعتبرون أحدثوا عبارات لم يقلها السلف. نعم.
1: وإذا الله ذكرهم أن بعض رجال العلم أتوا بعبارات لم يكن حتى الصاحب فأعطاهم، فهل تذكر لنا بعضها لنحذرها؟

0: أنا لا أحب التعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتجنبوه. نعم. وقيل
1: لنبي
0: وفقكم
1: الله، ما تقولون في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية مع التمثيل جزاكم الله خيرا؟
0: ذاتية فعلية هذه ما أعرفها، لكن تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدين والأصابع والقدم كما جاء في الحديث هذه ذاتية، والنفس كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والمجيء والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه الفعلية. أما ذاتية فعلية أنا ما أعرف شيء منها. نعم. ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم. لا، لأن المعية لها معاني، لها معاني في اللغة، ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة، المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة، تقول المصاحبة أحسن، من معانيها المصاحبة من غير مماثلة ومن غير مخالطة، تقول القمر مع ما زلنا نمشي والقمر معنا، والقمر معنا مع أن القمر في السماء لكنه معكم، يعني مصاحبا لكم في سيركم، لم يغب عنكم، يسيرون على ضوئه. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويصح هذا التعبير في اللغة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يكون مع عباده وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى، معهم بعلمه وإحاطته. نعم.
1: وقال
0: الشيخ وصفه الله، هل يدخل عمر بن عبد العزيز في الخلفاء الراشدين؟ وهل يدخل كل خليفه صالح رضوان الدين؟ ام هي محصوره في الخلفاء الاربعه؟ لا، هي محصوره في الخلفاء الاربعه، لكن قالوا ان خلافه عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكمله لخلافه الراشدين في المدة والفترة، 30 سنة الخلافة بعد صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد 30 سنة، فكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز، قالوا من هذا الوجه يعني. نعم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه خليفة عثمان؟ ولماذا نقول رضي الله عنه أزال الخاطر للصحابة؟
0: لا، ما نقول الخليفة الخامس، لا نقول الخليفة الخامس، وأما الترضي عنه فلا بأس، يترضى عن عمر وعن العلماء ما في مانع، لأنه دعاء من باب الدعاء بالرضا، من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم أو هذا المحسن، فلا مانع من ذلك. نعم.
1: ما رأي فضيلة منكم في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة أم بدعة هذه؟
0: نعرف أن صلاة التراويح ليست بدعة، لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم، فعلها بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. صلاة التراويح ليست بدعة في الدين، وإنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراد عمر البدعة اللغوية فقط، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك. نعم. لا فرق، لا فرق في ذلك، لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير جمع جمع، إذا أضيفت إلى ضمير جمع

0: دنيا من باب المشاكل. أيدينا حينون في الأصل من جماعة، لكن المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى من باب على الواحد من باب التعظيم، هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا نضيفت اليد إلى ضمير الجمع فإنها تجمع، ولا يقال يدينا، ما يقال يدينا أو يدنا، أن هذا فيه تناهر في اللغة، فيه تناهر في اللغة، فلا يضاف الواحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع، لأن هذا يحصل فيه تناهر في اللغة العربية. فاليد تضاف إلى الله مفردة، تضاف إلى الله مفردة، وتضاف إلى الله مثنى، وتضاف إلى الله مجموعة حسب الألفاظ. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح من هذه القاعدة في العقيدة ما خطر من ذلك فربك مخالف لله؟
0: معناها صحيح. نعم، معناها صحيح أن الله بخلاف ما تتصوره وتهوى تتخيله، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يمكن لأحد أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد، لأن الله أعظم من كل شيء. نعم.
1: وإذا الشيخ
0: أخبركم
1: الله، المرء الذي على
0: صدره أثناء هذه الحديث ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يعلم الله جل وعلا إلا الله جل وعلا، لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى، لا يتصور بالأفهام ولا بالعقول. نعم.
1: وإذا الشيخ وفقكم الله، هل هو الذي على صدره أثناء ذكر حديث الإسراء وهو تنبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله وضع يده على صدره حتى وجد موضعا عليه، أن هذا يعد من التكفير؟
0: ليس هذا يا أخي في حديث الإسراء، وإنما هذا في حديث منام، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فوضع الجبار جل وعلا يده على بين كتفيه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد أنامله، فعلم ما يختصم الملأ الأعلى، كما في الحديث الذي تجدونه في الأربعين النووية وشرحه الحافظ ابن رجب، لا في رسالة مستقلة، بيان الأولى في شرح حديث فيما يختصم الملأ الأعلى في رسالة مستقلة. نعم. فليس هو في الإسراء، وإنما هذا في الرؤيا، في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك التشبيه. نعم.
1: وقيل للشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم من هذه العبارة: إن الله سبحانه يسمع بغير ناسه؟
0: لا يجوز الكلام هذا، يسمع خلاص، يسمع كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا تقول بحاسة ولا بغير حاسة. أنا من التكييف والتكلف. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكركم حفظكم الله أن بدعة ما أخذك في الدين مما ليس منه، ويراد بها التشير في العبادة أو أيضا مستعملات الرابعة، فهل تعتبر أن الكلمة الإسلامية الحادثة من هذا الأمر من البدع؟
0: إذا اعتبرت أنها إسلامية واعتبرت من الدين فهي بدعة، إذا اعتبرت من الدين وأنها إسلامية وأنها من الإسلام فهي بدعة. نعم.
1: ويا الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إقرار الأمر المبتدع على من ارتكب ولو بدعة واحدة، أما أن نعمل الموارد لإقرار الأمر المبتدع؟
0: هذا فيه تفصيل، إن كان ارتكب البدعة وهو يعلم أنها بدعة لا مبتدع، لأنه يعني رضي بها سواء هو اللي ابتدعها ولا ابتدعها غيره وهو وافق عليها وعمل بها. فإذا علم أنها بدعة وعمل بها فهي بدعة ولو لم تكن من اختراع غيره. أما إذا كان ما يعلم أنها بدعة ظن أنها ما هي بدعة وشاف الناس يعملون به ظن أنها مشروعة لجهله فهذا يعذر بالجهل. نعم.
1: قضية
0: الشيخ محمد الله، هذا يعتبر واحد من الإجرام من ضوابط الأسماء لا يلزم منه التماثل في الصفات. نعم.
1: أن التشابه في الأسماء لا يلزم
0: منه التماثل في الصفات. صحيح، هذا صحيح. التشابه في الأسماء والمعاني لا يلزم منه التشابه في الكيفية هذا شيء معلوم. فأسماء الله وصفاته تتشابه مع أو تشترك في اللفظ مع أسماء المخلوقين وصفاتهم، والمعنى أيضا مشترك، ولكن الكيفية والحقيقة مختلفة. نعم.
1: لأن وجه الله في كل مكان
0: وجميع الاتجاهات
1: استدلالا
0: لقوله
1: تعالى
0: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية فيها عدة تفاسير، والتفسير المشهور أن المراد بالوجه هنا القصد، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم، وذلك بحسب الأمر، حسب أمر الله جل وعلا فإذ أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة، وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة فصلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية، أينما تولوا حيث أمركم الله فتم وجه الله، أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه، المراد به هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. فالمراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وقيل المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فتم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ثابتة ومعروفة عند أهل العلم ونقلوا منها وأقروها ولا فيه شك، لكن فيه ناس فارغين من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها، فهذا لا عبرة به. رسالة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم ومناظرة عظيمة ومفشنة وفيها انتصار للحق ولله الحمد. وعبد العزيز الكناني إمام معروف أو مجهول، لكن في بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. نعم.
1: أصبح كل من الناس يقول إنه مستمع للكتاب، وأصبحت كلمة الكتاب والسنة يأخذ بها ويقول إنه مستمع لها حتى أستجبها، فكيف يكون الرجوع في الكتاب والسنة وكيف يعرف مستمعهما؟
0: باتباع السلف. فمن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب. فالمقياس هو السلف الصالح. نعم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله في سياق ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عباده المؤمنين. فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية، قد جاء ذلك في عدة آيات في آخر سورة المائدة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة التوبة، في سورة البينة وغير ذلك. ففيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين. إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه رضي الله عنه، هذا فيه إثبات الرضا لله، ورضوا عنه هذا فيه إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون، ولكن لا تشابه بين الرضائين. رضا الله جل وعلا يختص به، ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. نعم.
1: وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه،
0: كذلك من صفاته سبحانه المحبة، أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال، على هذه الأعمال، موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم، أعزة على الكافرين، أقوياء على الكافرين، لا تلين لهم شوكة مع الكفار، لأنهم أعداء الله عز وجل. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، هذه من أعظم صفاته الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم، هذه أيضا من صفاته أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة، إن الله أحبهم سبحانه وتعالى. كذلك في قوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين، إلى غير ذلك. فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة، وإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في

0: مثل صفة الرب سبحانه وتعالى، هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. نعم.
1: قوله تعالى استغفار وغضب الله عليهم،
0: من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب، أنه يغضب سبحانه، يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على أهل، على بعض أهل الكبائر، لأنه سبحانه يغار على حرماته، فيغضب إذا انتهكت، إذا انتهكت حرماته سبحانه إنه يغضب. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمدا عدوانا. الغضب من صفات الله جل وعلا، فالله يغضب والمخلوق يغضب، ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم، فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة كسائر الصفات. نعم.
1: قوله تعالى
0: اتبعوا ما اسخط الله، كذلك في هذه الايه وصف الله بانه يسخط، السخط نوع من الغضب، اتبعوا ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا الرضوان فاحبط اعماله. والذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا، فالله يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه يسخط عليه، لبئس ما قدمت له أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط الله عليه. والمخلوق يسخط ايضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط المخلوق، وان اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى لكن الكيفيه مختلفه تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعده في كل الصفات. نعم.
1: وقوله تعالى
0: كره الله بعالم، كذلك فيه وصف الله بالكراهه، لو يكره لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا ولاوضعوا خلالكم تبغونكم الفتنه فيكم سمعون لهم الله عليم، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. هذا في المنافقين في غزوه تبوك، لما تخلف المنافقون بين الله للمؤمنين ان الله هو الذي خلفهم واخرهم، لانهم لو خرجوا لحصل على المؤمنين منهم ضرر، ولو ارادوا الخروج يعني للغدو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لاعدوا له عد، ولكن كره الله انبعاثهم اي خروجهم فسبقهم عن الخروج، كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، أنهم يوقعون الشقاق بين المسلمين، وأنهم يريدون

0: قاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويصدقه. الله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله امتعاله، ففيه أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص، والمخلوق يكره أيضا، ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق سبحانه وتعالى. كسائر الصفات. نعم. لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنه يستدل بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة، والمتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهاية السند يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. والآحاد ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهاية مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعة من أن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم، أما الآحاد عندهم فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهبهم، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن الكل شرع من الله جل وعلا وكله نازل من عند الله وحيا منه سبحانه، يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جل وعلا وإن تطيعوه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تهتدوا. فلا فرق بين ما صح في السنة وما ثبت بالقرآن، لأنه يجب اعتقاده العمل به، ومن ذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب قبولها واعتقادها والعمل بها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر،

فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله، فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده. وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا، فهو حديث عظيم نثبته كما جاء، وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له، كسائر الصفات لا نعرف كيفيته، فالله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء. فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. ينزل ربنا، أسند النزول إلى الله جل وعلا. وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله. أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل، ما هو خاص بثلث الليل الآخر، دائما ينزل أمر الله جل وعلا، ينزل أمره جل وعلا من السماء إلى الأرض دائما وأبدا. أيضا مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول هل من سائل فأعطيه؟ الأمر يعطيه، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب. هذه كلها صفات لله جل وعلا، ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى. فهو ينزل كما يشاء جل وعلا، نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته، نقول كيف ينزل، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هل نزوله بحركة أو بغير حركة، هل إلى آخر التساؤلات. ثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه، الذي خلق الأقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا ندخل في هذه المساهات وهذه الأباطيل ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم. نحن لسنا مكلفين بذلك، كفاك أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقوم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وتسأل الله وتستغفره وتتوب إليه. أما أنك تجلس تجيب هذه التساؤلات كيف ينزل كيف كذا كيف كذا، الليل يختلف، تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الأجر وهذه النفحات العظيمة، هذا حرمان والعياذ بالله.

0: بلغك هذا الأمر فعليك بالبيع المبادرة والامتثال لئلا تفوتك الفرصة، ولا تجلس تتساءل تفكر تسأل فلان وفلان، هذه مشغلة ولا طائلة تحتها. نعم. الله ما أخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة، نستغلها نبادر إليها نتحراها، نعمة من الله جل وعلا وفرصة ثمينة. هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا العمل، ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم، على ضلال والعياذ بالله. نعم.
1: وقوله
0: يعجب ربك لمن شاء يعجب، هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب للشاء، يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه. والعجب هو خروج الشيء عن المألوف، خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي يسبب العجب. والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب، الله يعجب والمخلوق يعجب، مع الفرق بين العجبين. يعجب ربنا للشاب، الشاب الذي ليس له صبوة، الصبوة هي الميل إلى الشهوات، صبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات، لأن من عادة الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنيا. فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه، فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب. وفي الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. فكونه خرج عن طور الشباب والغلمة الشهوة وآلف العبادة، هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه. كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو هفوة فهذا مما يستغرب منه، لأنه في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه، فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، أشيمط زاه، والأشيمط تصغير أشمط، تصغير أشمط، وهذا التصغير للتحقير، والأشمط هو الذي وخطه الشيء. فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة، فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف، وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب، لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة، أما هذا ليس فيه قوة شهوة، لكن لحبه للمعصية وإنسه لها مال إليه. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال، والمخلوق يعجب، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق

0: وصف نبيه بأنه يعجب، وصف نفسه في هذا الحديث بأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم.
1: فقوله جمعت الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة،
0: هذا أيضا الحديث صحيح. يلحق الله إلى رجلين، فيه وصف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضا، لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. وقد جاء تفسير ذلك لأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر، والمقتول كان مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة، فاجتمع هو والقتيل في الجنة، اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. نعم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده، انتبهوا لهذا، مما صح سنده، فلا بد أن يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل، هذا هو الصحيح ما توفر فيه خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به واعتقاده سواء كان متواترا أو كان آحادا، لأنه يفيد العلم واليقين، لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عنده، وهذا لتلوث أفكارهم بعلم الكلام وعلم المنطق. ولو صحت أفهامهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، لأن لاحظ أن القدامى الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخرين من أهل الحديث، ويقول أول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله، وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح ويدخل فيه الحسن وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتضد بأدلة صحيحة تدخل تحت أصل. الضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم.
1: هذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته، مؤمن به
0: صح سنده وعدلت رواته، عدلت رواته هذا داخل فيما صح سنده، أنه لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت

0: رواته، هذا من باب التأكيد والترادف. نعم.
1: نؤمن به
0: نعتقده ولا نرده، بخلاف أهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقية الكلامية التي ابتدعوها، فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم.
1: نؤمن به ولا نرده،
0: ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم.
1: ولا نجحده،
0: ولا نجحده أي نجحد ننفي، نجحده أي ننفي ما دل عليه من الأسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما أثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، فما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم.
1: ولا أن
0: تردد بتأويل المخالف. نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل، إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجؤون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة، والوجه معناه الذات، والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون إلى التأويل. فهم يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها، هذا مذهب أهل الحق. نعم. نعم. لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهون هذه صفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة، وهو مذهب باطل مثل التعطيل تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه، هذا مذهب أهل الحق. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأنه لا يشبهه شيء من خلق. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه واللغة. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشياء.

0: والنظر لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه بوجه من الوجوه، ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبه الله جل وعلا بخلقه. هذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم.
1: ولا بسمات المحدثين، السمات هي الصفات والخصائص، والمحدثون هم المخلوقون، لأن كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن، كل مخلوق فإنه حادث بعد أن لم يكن، يسمى محدث لأنه كائن بعد أن لم يكن. فنحن لا نشبه الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، المعنى واحد لكن هذا من باب التأكيد. نعم.
2: أيها الأحبة في الله،
3: الرحمن الرحيم، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية التوحيد وخطر الشرك، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع يحيى صالح بمحافظة الدائر بمنطقة جازان، وذلك في 17 من شهر ذي القعدة عام 46 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء بفضله وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص بوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نعلم جميعا أن الله عز وجل لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، كما قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لم يخلقنا عبثا سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا لأمر عظيم، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى، أن نعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فمن عبد الله ووحد الله وأطاع الله نفع نفسه وسعى في إنقاذ نفسه من الهلاك ومن العذاب،

ونجا بإذن الله عز وجل وسعد في الدنيا والآخرة. وأما من تمرد على الله وأشرك مع الله غيره والعياذ بالله فقد خسر الدنيا والآخرة. لا يضر إلا نفسه، من أطاع الله نفع نفسه، ومن تمرد على الله لم يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. غني سبحانه وتعالى، غني بذاته عن مخلوقاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. غني سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد ولا إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى وزير ولا إلى مشير، لكن العبد هو الذي بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى أن يعبد الله، بحاجة إلى أن يوحد الله، بحاجة إلى أن يفرد الله بالعبادة، بحاجة إلى أن يتقرب إلى الله ليلا نهارا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذه الدار، لأن هذه الدار ما هي إلا أيام معدودة وأعمار محدودة وسيخرج من هذه الدار. فعلى المسلم أن يتذكر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، عبر عن الموت وعن الآخرة بغد، وذلك لسرعة هجوم الموت وقرب الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:

الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذا من اللذات. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أو قال بمنكبي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. استعد للقاء الله، استعد للدار الحقيقية. هذه دار غرور، أيام ما يدري أحد إذا أمسى هل يصبح أو لا يصبح، وإذا أصبح هل يمسي أو لا يمسي. لكن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة. ثم في نعيم مقيم وجنة عالية، سعادة أبدية، لا تعب ولا نصب ولا هرم ولا شيب ولا مرض ولا هم ولا غم ولا حزن ولا كدر، ما فيها إلا كل سعادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا أهل الإيمان والعمل الصالح. وأما والعياذ بالله الدار الأخرى فهي النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في هذه الدنيا. النفس تحتاج إلى مجاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. قول الله عز وجل: أنت تجاهد لكي تنقذ نفسك، لكي تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. فجاهد نفسك في هذه الدار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وعد من الله سبحانه وتعالى. من جاهد نفسه هداه الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. جاهد نفسك، أخطأت ارجع إلى الله، استغفر وتب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سلاح عظيم من الله عز وجل الاستغفار. أخطأت استغفر، كما سمعت في الحديث السابق أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ما أحد منا يزكي نفسه يقول أنا ما شاء الله ما أخطي ولا عندي أي أبدا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، على توحيد الله. أعظم العبادات وأهم العبادات وأصل الأصول وأهم المسائل توحيد الله عز وجل. التوحيد، أن تعيش على التوحيد، أن تبقى على التوحيد، أن تموت على التوحيد، أن تلقى الله على التوحيد. احذر من الشرك. والله لو تصوم النهار وتقوم الليل وتموت على الشرك والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما ينفعك إلا توحيد الله عز وجل. لو تعبد الله ليل نهار وتموت على الشرك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. احذر من الشرك، تعلم التوحيد، حقق التوحيد، واعبد الله بالتوحيد. ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا قام سوق الجنة والنار ولا جردت سيوف الجهاد ولا قطعت رؤوس الأبطال في ميادين القتال إلا

أجل التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك به، لأن الله عز وجل لا يليق أن يشرك به، والله الذي لا إله إلا هو أنه لا يليق أن يجعل معه شريك. هداه خلقه وعافاه وآواه وأطعمه وسقاه وأعطاه وسترك وحماك وعافاك، ستشرك معه غيره، تدعو معه غيره، تذبح لغيره، تنذر لغيره، تستغيث بغيره، احذر من الشرك والعياذ بالله، احذر من الشرك وتعلم التوحيد وحقق التوحيد. قلب المؤمن وحياته وعمله وعبادته وثباته على الدين مقترن بالتوحيد، لا بد من التوحيد. لا تصلح العبادة ولا تقبل منك أي عبادة إلا مع التوحيد، أما أن تشرك مع الله غيره فإن الله غني عنا وعن عباداتنا، وعن كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما يقبل الشريك ولا يليق أن يكون معه شريك، ما أحد يصلح أن يكون شريكا مع الله عز وجل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أجعلتني لله ندا؟ قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. علينا أن نتنبه، وكما قلنا بأن الله عز وجل ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل أن يوحد الله وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لابد من التوحيد. أول أمر في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا بد من التوحيد. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعظم قربة وأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل هي توحيد الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن رجلا يأتي يوم القيامة ب99 سجلا كلها سيئات، فيقر بذنوبه ويعترف، فيقول الله عز وجل: هل لك من حسنة؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إنك اليوم لا تظلم. ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه السجلات في كفة للميزان، ولا إله إلا الله في كفة، فتثقل كلمة لا إله إلا الله توحيد الله عز وجل، وتطيش هذه السجلات بالتوحيد فيدخل الجنة بتوحيد الله عز وجل. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
أهم شيء لا تشرك مع الله عز وجل، ابتعد عن الشرك، احذر الشرك. أعظم مصيبة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولما سأل ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعون عليا أو الحسن أو الحسين أو يدعون البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو العيدروس أو السيدة زينب أو غير ذلك، كل هذا من الشرك والعياذ بالله. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يأتي إلى قبر ميت مرهون بأعماله في قبره فيقول يا ولي فلان فرج همي، نفس كربي، اقض ديني، اقضي حاجتي، والعياذ بالله. هذا الميت بحاجة إلى من يدعو له، بحاجة إلى من يستغفر له، إلى من يطلب له الرحمة من الله عز وجل، مرهون بأعماله. تدعوه مع الله عز وجل الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، حديث في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، حديث في صحيح مسلم. فعلى المسلم أن يحذر من الشرك، لا تدعو أحدا غير الله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عليا ولا وليا ولا الحسن ولا الحسين ولا الجن. بعض الناس يدعو الجن والعياذ بالله، يا أهل كذا شلوا فلان، خذوا فلان، اشربوا دمه، اكسروا ظهره، افعلوا به كذا. الجن يدعو الجن، يا جن الظهيرة، يا جن العصر، يا أم الصبيان، يا أم العفاريت، يا عبلة، من أسماء الجن والعياذ بالله، يدعونها من دون الله عز وجل. يدعون هؤلاء الجن مع الله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يحذر من الشرك والعياذ بالله. حقق التوحيد. موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. صاحب التوحيد يصرف الله عنه السوء والفحشاء، يصرف عنه الله عز وجل الشر، يحفظه الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن وهو في قصر الملك، تأتيه زوجة الملك فتعرض عليه نفسه وغلقت الأبواب، هيأت له وغلقت الأبواب وقالت هيك لك. قال معاذ الله، وأبى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه من أهل التوحيد، من دعاة التوحيد في السجن، في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأنتم.

أخطاؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر دعوة إلى التوحيد في السجن عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة الأنبياء والرسل، أعظم الأمور التوحيد، أهم المهمات توحيد الله عز وجل. لو مات العبد على التوحيد فمآله إلى الجنة، حتى لو أن عنده معاصي أو كبائر والعياذ بالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر معاصيه وذنوبه وإن شاء غفر له، المهم أنه موجود معه ماذا؟ التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا شاء غفر لصاحب المعاصي عز وجل برحمته بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الشافعين، بشفاعة الأفراد الصغار الذين يموتون أولاد الصغار، إن شاء غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. وصاحب التوحيد لا يخلد في النار، لابد أن يخرج من النار حتى لو عذب والعياذ بالله في النار، ويمحص في النار ثم يدخل الجنة ممحصا نقيا طاهرا، لكنه المهم أن يموت على التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، توحيد الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك، أعظم كلمة كلمة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الحديث على المسلم أن يعرف أهمية التوحيد ومكانة التوحيد ودعوة التوحيد. لماذا أعز الله هذه البلاد المملكة العربية السعودية؟ أعزها بالتوحيد، لا قبر يعبد، لا ضريح يطاف حوله، لا كذا، بفضل الله عز وجل ما قامت هذه الدولة من أول يوم إلى الآن بفضل الله إلا على التوحيد، فأعزها الله ونصرها الله ورفعها الله وحماها الله عز وجل. الأعداء يحيطون بها من كل مكان، بل من الداخل ومن الخارج. من الداخل جماعة الإخوان، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، الجماعات الضالة المنحرفة، أهل البدع، ومن الخارج اليهود والنصارى والروافض والمجوس والحوثة، هؤلاء كلهم يحيطون بهذه البلاد من كل مكان يريدون القضاء عليها. ولكن وعد من الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو التوحيد، ما عندهم شرك، هذه الدولة محارب فيها الشرك، لو يعلمون بقبر في أي جهة مرفوع أو يعمل عليه شيء أو عليه كتابات أو عليه، تقوم لجنة مشكلة وتذهب إلى هذا القبر ويسوى بالقبور الأخرى. فضل من الله عز وجل. التوحيد عز، التوحيد رفعة، نصر. التوحيد هو دين الله عز وجل الذي أرسل من أرض من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، أن يعبد الله وحده لا شريك، أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه لا ينبغي أن يكون معه شريك، ولا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى.

مهما كان يعبد الله عز وجل لا بد من التوحيد، وإلا تحبط الأعمال. الله عز وجل أثنى على الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، وفي آخر الآيات قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عليهم الصلاة والسلام. يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تستغيث إلا بالله، لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تخشى إلا الله، لا تصرف أي عبادة إلا لله وحده لا شريك له. التوحيد سبب للنجاة من المضايق ومن الكروب ومن المصائب، حتى في المشركين كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما دعوا الله بإخلاص نجاهم من الغرق والأمواج تهيج بهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالتوحيد سبب للنجاة من الكروب من الهموم من الفحشاء من المعاصي، كما مر معنا في يوسف عليه الصلاة والسلام أن الله نجاه من امرأة العزيز ومن أن يفعل الفاحش، نجاه الله عز وجل بسبب التوحيد. أهل الإيمان ينجيهم الله عز وجل، إذا كان نجى هؤلاء المشركين بإخلاصهم الدعاء له نجاهم من الغرق في الفلك، فأهل الإيمان من باب أولى أن ينجيهم سبحانه وتعالى. ودعاء ذي النون عليه السلام في التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى ربه في الظلمات، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في ظلمة بطن الحوت، ظلمات، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، كذلك ننجي المؤمنين. التوحيد سبب للأمن، سبب للأمن وللهداية، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ تحسبون أنها المعاصي والسيئات وكذا الأخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح أي لقمان حين قال: يا بني لا تشرك بالله، وإذ قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد طريق للأمن وسبب للأمن والهداية. التوحيد سبب للاجتماع وعدم التفرق، التوحيد سبب للألفة والاجتماع والقوة. العرب قبل الإسلام كانوا متفرقين متناحرين، قبائل يقتل بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا، فلما جاء الإسلام وجاء التوحيد اجتمعوا وأصبحوا

يداً واحدة، وسيطروا على مملكة فارس والروم بفضل الله ثم بالتوحيد والإسلام. فالتوحيد سبب للاجتماع والقوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيضا حتى هذه الدولة السعودية قبل دعوة التوحيد، قبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله جد آل سعود، قبل أن تأتي هذه الدعوة إلى التوحيد، كانت هذه الجزيرة وهذه المملكة العربية السعودية كانوا متفرقين ومتناحرين ومتقاتلين، وعندهم من الشرك والعياذ بالله ومن البدع والمحدثات. فلما جاءت هذه الدعوة، دعوة إلى التوحيد، فاجتمعوا وقامت هذه الدولة بعد أن كانت بلدة درعية، أصبحت هذه الدولة العظيمة بفضل الله عز وجل ثم بدعوة التوحيد ونصرة التوحيد ونشر التوحيد، لأن الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب تعاهدوا على نصرة التوحيد وعلى نشر التوحيد وعلى الجهاد من أجل التوحيد، فنصرهم الله عز وجل وأعزهم، وقامت هذه الدولة التي يضرب لها ألف حساب في جميع دول العالم منذ ذلك الحين إلى الآن بفضل الله ما يقارب 300 سنة أو نحو ذلك والله أعلم. فقامت هذه الدولة على التوحيد، فالتوحيد سبب للاجتماع، علينا أن نتعلم التوحيد. أيضا التوحيد سبب للحياة الطيبة، التوحيد سبب للحياة السعيدة، الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال العلماء أي في الدنيا يحيا حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخر. الذي يعيش على التوحيد ويبعد عن الشرك فإنه يحيا حياة طيبة. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو الموحد، توحيده بفضل الله عز وجل سبب لتفريج الهموم والكروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الولي ولا تسأل علي ولا تسأل الحسين ولا تسأل الجن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، عقيدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية لغير الترمذي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. هذه عقيدة المؤمن، إذا استعنت إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو الذي بيده كل شيء، ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول للشيء كن فيكون،

هذه دعوة التوحيد، عبادة الله، أن ندعو نتعلم التوحيد ونعمل به وندعو إليه، ونحذر نحذر من الشرك ونحذر من الشرك. هذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه دعوة الرسل عليهم جميعا. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة يدعو إلى التوحيد وينذر ويحذر من الشرك، ثم هاجر إلى مكة، هاجر من مكة إلى المدينة، وما زال يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى بقية شعائر الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات، ويدعو إلى التوحيد حتى في مرض الموت عليه الصلاة والسلام. في مرض موته وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. انظر حال العالم الإسلامي الآن في كثير من البلدان، القبور في المساجد والعيادات، والقبور عليها الأضرحة، القبور يطاف حولها وتنذر لها النذور وتصرف لها النذور، ويدعى أهل القبور مع الله سبحانه وتعالى، الله العفو العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو يحذر من الشرك ويلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك لأنه جاء، والعرب قريش والعرب يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الله ويعبدون معه غير، كانوا إذا وصلوا إلى مكان جعلوا لهم 4 أحجار، 3 يجعلون عليها القدر، والثالث ينصبونه ويعبدونه من دون الله عز وجل، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الأصنام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد، حذر من الشرك كبيره وصغيره، حتى من الشرك الأصغر كان يحذر عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الرجل وقال: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يسب الذرائع حتى في الحلف، يقول: لا تحلفوا، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائك. بعض الناس يقول: وحياة النبي، أو وحياتك، أو والكعبة والأمان، يحلف بالأمان، كل هذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. ويحذر النبي عليه الصلاة والسلام، حذر من هذا. جاء معاذ بن جبر رضي الله عنه من الشام، وكان أهل الشام ما زالوا على الشرك قبل الإسلام، قبل أن يسلم، فجاء فسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أني وجدتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم، فأنت أحق من أساقفتهم أن يسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أعظم حقه عليه، ونهاه أن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. فالسجود لغير الله لا يجوز، وهو من الشرك والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك. لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يحذر ويسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، لأن الشرك

أمره عظيم كما سمعت، والعياذ بالله من الشرك. علينا أن نحذر من الشرك وأن نحذر من الشرك، علينا أن نتعلم التوحيد ونعمل به وندعو إليه، وأيضا نتعلم ونعرف الشرك وأنواع الشرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، ونخاف من الشرك. علينا أن نخاف من الشرك، لا يأمن أحد، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن، لا تغتر بنفسك، لا تعجب بنفسك ولا بعملك، قد تزيغ والعياذ بالله يوم من الأيام، نسأل الله الثبات. اسأل الله أن يثبتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يثبته وأن يزيغ قلبه. ومن دعاء عباد الرحمن الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. المسلم يخاف من الله عز وجل، يخاف أن يضل، أن يزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال: لا والله، ولا أزكي أحدا بعد. عمر الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يغتر بنفسه ولم يعجب بنفسه، بل ينشد حذيفة بالله عز وجل: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ لأن الإنسان قد يظل، قد يزيغ. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، خليل الرحمن، يكسر الأصنام بيديه ويحذر من الشرك ليل نهار، ومع ذلك يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. انظر كيف يخشى الله، كيف يخاف من الله، وكيف يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو يحذر منها ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويدعو إلى التوحيد، ومع ذلك يخاف. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه إذا كان إبراهيم الخليل يخاف من الشرك؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يخافون من النفاق. قال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحد منهم يخاف على نفسه النفاق. فالمسلم يخاف، يخاف من الله عز وجل. متى تأمن؟ كما سئل الإمام أحمد: متى الراحة أو متى كذا؟ قال: حين تضع أول قدم في الجنة، عند ذلك تأمن. وكان في سكرات الموت، في مرض موته، وابنه يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله، وهو يقول: لا بعد، لا بعد. فلما أفاق قال له ابنه: لماذا يا أبي؟ يقول له: قل لا إله إلا الله، تقول لا بعد. لا. قال: أتاني الشيطان فقال: نجوت مني يا أحمد، أو قال: فلت مني يا أحمد. فقال: لا، لا بعد، لا بعد، أي باقي، ما دام الروح لم تخرج فإن الإنسان لا يزال يجاهد نفسه ويخاف من أن يضل أو يزيغ. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى السنة، وأن يجنبنا الشرك والبدع. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا الدعاء عظيم علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. خاف الإنسان من الشرك أن تكرر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الختام يا أرحم الراحمين.

0: اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عام، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. وصلى الله وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما سبق من الكلام على علم الشمائل النبوية والتعريف بهذا العلم والتعريف بكتبه وذكر بعض الضوابط والقواعد في ذلك، والتي لا يستغني عنها طالب العلم إبان قراءته واطلاعه على المصادر في هذا النوع من العلم. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الكلام على كتب الشمائل وخصائص كتب الشمائل وفضائلها ومناقبها، ثم عرجنا بالكلام على مصدر مهم في التعريف بالمؤلفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ندلف إلى كتب الشمائل فننهل من علومها وننظر في مناهج مؤلفيها ونذكر كثيرا من الفوائد متعلقة بهذه الكتب والمصادر. وأنبه أولا إلى أن كتب علم الشمائل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكتب الأساسية والتي تعد مصادر في هذا العلم، وأعني بذلك الكتب المسندة والتي كان لها رواج وذيع بين أهل العلم وتناقلها العلماء كابرا عن كابر. والقسم الثاني الكتب الفرعية والتي عنت بعلم الشمائل وشرحت وبينت كثيرا مما يتعلق بهذا العلم. فنبدأ بالقسم الأول وهي الكتب الأساسية أو المصادر الأساسية في علم الشمائل، ثم بعد أن نفرغ من الشمائل نشير إلى كتب السيرة بعد ذلك، وإن كان المقام يطول لكننا نشير إشارات مهمة تتعلق بالشمائل والسيرة النبوية إن شاء الله. فنقول الكتب الأساسية عند حديثنا عنها في علم الشمائل النبوية يأتي إلى أذهاننا مباشرة كتاب الإمام الكبير

أبو عيسى الترمذي، كتابه الشمائل، ولذلك هذا الكتاب يعد من أجمع الكتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المصنفات التي تميزت في هذا الباب، وذلك لحسن ترتيب الإمام الترمذي لكتابه وتبويبه وعنايته به. فنريد أن نعرف بكتاب الشمائل للإمام الترمذي، وذلك من خلال المسائل التالية. الأول، نحن ننظر أولا في تحقيق اسم الكتاب. ما اسم الكتاب الصحيح؟ كتاب الإمام الترمذي، ما اسمه؟ هل هو الشمائل المحمدية، أو الشمائل النبوية، أو الشمائل المصطفوية، أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك؟ وسبب هذا الاختلاف أن الإمام الترمذي لم يسمي كتابه في مقدمته أو في تصانيفه الأخرى، فلو سماه لانتهى الخلاف. ولذلك اختلف العلماء في تسمية كتابه على النحو التالي: الاسم الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بهذا أبو سعد السمعاني وابن خير الإشبيلي وأبو قاسم الإسعردي وابن نقطة البغدادي وأبو إسحاق السيرفيني وابن النجار والذهبي وأبو عبد الله الواد أشي والعلائي، هؤلاء كلهم سموه بهذا الاسم. هذه التسمية الأولى، سيأتي مناقشة هذه الأسماء والراجح منها. التسمية الثانية الشمائل النبوية، هكذا. إذا الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن اسم الكتاب الشمائل النبوية، وسماه بهذا السخاوي والمناوي والزرقاني والكتاني والزركلي، سموه الشمائل النبوية. الاسم الثالث الشمائل المحمدية، وسماه بهذا الباجوري في شرحه، وسيأتي الكلام عن شرحه، في شرحه الذي سماه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، سماه الباجوري وابن جسوس الفاسي. ابن جسوس الفاسي له شرح على الشمائل، وسيأتي الإشارة إليه. التسمية الرابعة الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، هكذا، الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، وسماه بهذا حاج خليفة في كتابه كشف الظنون، تفرد بهذه التسمية. ولا ريب أن تسميته بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصوب وهي الأصح من هذه الأسماء كلها، وذلك لكثرة من نص على هذا من الأئمة والحفاظ، وبعضهم له عناية بالترمذي ومؤلفاته كالإسعردي. وكذلك أن ممن نص عليه أوردوه في كتبهم في الأثبات والمعاجم التي تعنى بذكر أسانيد الكتب والرواية كالتحبير والتقييد، خاصة كتاب ابن خير الإشبيلي الفهرست. ابن خير الإشبيل عرف أن له مكتبة ضخمة جمع فيها ما لم يتيسر لغيره من الكتب والمخطوطات، وكان يعتني بهذه الكتب، وله عناية في كتابه الفهرس بأسماء الكتب بالذات. فإذا سمى ابن خير الإشبيلي كتابا فعليك به، فهو الخبير وهو عنده نسخ عتيقة للكتب. وكذلك الواد أشي وغيرهم من أصحاب الأثبات والمعاجم. ومما يؤيد أن هذا الاسم هو الصواب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء ذكر هذا الاسم على طرر عدد من النسخ الخطية. وأما التسميات الأخرى فبعضها مقارب كالشمائل النبوية،

وبعضها بعيد كالشمائل المحمدية والشمائل المحمدية والخصال المصطفوية، فهي ذكرت للتعريف بالمحتوى ووجود بعضها في عناوين بعض النسخ نسخ الشمائل، إنما هو من تصرف النساخ والله أعلم. إذن هذه المسألة الأولى باسم الكتاب. ننتقل للمسألة الثانية. المسألة الثانية في نسبة الكتاب ونسخه الخطية. الكتاب لا ريب أن نسبته ثابتة إلى مؤلفه الإمام الترمذي، فقد اتفق العلماء من أصحاب التراجم والفهارس والأثبات على نسبته له، كذلك نقل العلماء منه وشروحهم له واستفادتهم منه واهتمام بالكتاب سماعا وإسماعا ورواية ونقلا، وهذا كثير أكثر من أن يحصر. كذلك نص على نسبة المؤلف على طرر النسخ الخطية للكتاب، هذا كله يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه. وأما النسخ الخطية للكتاب وأماكن وجودها، يتوفر لكتاب الشمائل نسخ خطية عديدة وكثيرة في مكتبات وخزائن المخطوطات في العالم، وقد ذكر له العلامة فؤاد سسكين قرابة 45 مخطوطا، ذكر ذلك في كتابه تاريخ التراث العربي، وفاته عدد كبير يربو على 115 نسخة خطية أيضا لم يذكرها فاتته، موجودة في الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها، ذكر ذلك الدكتور نجم خلف في استدراكه عليه. ومن بين هذه النسخ نسخ نفيسة قديمة عتيقة قرأت على جماعة من الحفاظ والعلماء وعليها قيود سماعات لعدد من العلماء، لكن هذه النسخ تحتاج لمشروع علمي يقوم بها أقسام الدراسات العليا التخصصية بالجامعات ومراكز البحث بجمع هذه النسخ المذكورة ثم فرزها وتصنيفها في مجموعات حسب تمامها وجودتها ونفاستها وقربها من زمن المصنف وعناية العلماء والنساخ بها، ثم تحقق تحقيقا جيدا حتى يخرج الكتاب بصورة متقنة قريبة مما أراد المصنف أو المصنف. وللأسف حتى الآن لم تخرج نسخة تشفي عليلا أو تروي غليلا للكتاب، فأغلب النسخ التي بين أيدينا لا تخلو من كلام عليه، وسيأتي الإشارة إلى هذا. المسألة التي تلي هذا ثناء العلماء على كتاب الإمام الترمذي واستفادتهم منه. يعتبر كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي من مصادر السنة المهمة، ولذلك أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. ومن ذلك قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال: شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل ولنا به سماع متصل إليه، ثم نقل عنه كثيرا في كتابه البداية والنهاية في القسم الخاص بالسيرة النبوية، وقد أطال النفس في ذلك رحمه الله. وقال أيضا: وقد صنف العلماء في هذا الباب فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، يعني في التصنيف في هذا الباب. وهذا الكلام ذكره في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة عبد الرؤوف المناوي: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب عرفها أطيب من المسك الشديد، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي

أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد بن قاسم جسوس قال، وهو المتوفى 1182 من الهجرة، قال: كتاب الشمائل من أجل ما صنف في محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل. انتهى. وكذلك أثنى عليه ملا علي قاري في شرحه للشمائل، وكذلك الباجوري، وكذلك غير واحد، وكذلك الأحسائي. قال الشيخ أبو بكر محمد بن عمر الملا الأحسائي متوفى 1270 من الهجرة، فإن كتاب الشمائل للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه كتاب جليل المقدار، محتوى على جملة من عيون الأخبار، ذكره في المشارق والمغارب قصار، واعتنى بشرحه وحفظه أولو العلم والاستبصار. انتهى. وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، وهو يعدد مؤلفات الإمام الترمذي: وكتاب الشمائل وهو كتاب نفيس معروف مشهور. والثناء العلماء عليه يعني كثير ومذكور في كتبهم، خاصة من تصدى لشرحه وبيان معاني الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في كتابه، وقد نقل عنه واستفاد منه عدد كبير من أهل العلم في كتبهم وتخاريجهم ودراساتهم، وهذا أكثر من أن يحصى. المسألة التي تلي هذا موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. الكتاب تقرؤونه مع فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري وفقه الله ونفع الله به. نريد أن نتكلم عن منهج موضوع الكتاب، ربما عرج الشيخ على هذا، لكن للتأكيد موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. يعد كتاب الشمائل للإمام الترمذي من أوائل المصنفات في هذا الباب وأهمها كما سبق، فهو يتعلق بأوصاف وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل الشريفة، ومن خلال النظر في أبواب الكتاب والروايات التي ساقها ضمنا نجد ما يأتي. استهل المصنف رحمه الله كتابه بالسياق عدد من الأحاديث الواردة في صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وبديع صفته وكمال صورته، ثم أتبع ذلك بجملة من الروايات التي تتعلق بالمظهر العام كوصف خاتم النبوة وشعري وترجله وشيبي وخضابي وكحلي وحليتي ولباسي إلى آخره، ثم انتقل إلى وصف الأمور التي تتصل بالحياة اليومية كمشيتي وتقنعي وجلستي وفرشي ووسادتي وما جاء في اتكائه وصفة أكله وخبزه وإدامه ووضوعه إلى آخره. ثم انتقل للحديث عن أموره صلى الله عليه وسلم الاجتماعية في حياته، فوصف تعطره وتطيبه وكيف كان كلامه وإنشاده للشعر ومسامرته وقصصه وضحكه وتبسمه ومزاحه وحسن عشرته لأزواجه أمهات المؤمنين ونحو ذلك. ثم ساق المصنف جملة من الأحاديث التي تتعلق بنومه وعبادته بعد طلوع الشمس وتطوعه في بيته وصومه وتلاوته للقرآن وبكائه وخشوعه وفراشه وتواضعه إلى آخره. ثم انتقل لسياق روايات تتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم ومعاشرته وسنه ووفاته وميراته ورؤيته في المنام، ثم ختم الكتاب بحديث مقطوع عن الإمام التابع محمد بن سيرين فيه التنبيه والتحذير من التحديث عن الضعفاء والمتهمين والكذابين والاحتياط والتحري في أخذ العلم عن الثقات المعروفين. إذن هذا مجمل ما احتواه الكتاب على وجه الإجمال والإيجاز الشديد. ومما سبق في مسرد مجمل لأبواب الكتاب مضامين عناوينه، لا ريب أن مضامين العناوين تفصح عن محتواه وموضوعه بجلاء. أما عن منهجه في الكتاب فيتلخص فيما يلي. إذن تلك رؤية مجملة للكتاب. الآن ندخل في بعض النواحي التفصيلية في الكتاب. أولا أبوابه وعدد أحاديثه. قسم الإمام الترمذي أحاديث الكتاب إلى 56 بابا، ولا يذكر كتاب كذا وتحته أبواب، يذكر أبواب فقط كطريقة البخاري في الأدب المتحدث.

أبواب، لا يذكر كتاب كذا وتحت أبواب، يذكر أبواب مباشرة. هذه الأبواب عددها 56 بابا، وقد يقع الاختلاف في عد أبواب الكتاب فيزاد باب أو ينقص من العدد المذكور، وذلك الاختلاف بعض النسخ في الفصل بين بابين أو الجمع بينهما. ومثال ذلك ما جاء في بعض النسخ في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على بابين، وفي بعض الآخر جمع ذلك في باب واحد. وينتبه إلى هذا، وجعل كذلك الإمام الترمذي عنوانا لهذه الأبواب، ترجما لهذه الأبواب بما يدل على محتواه. وعامة هذه الأبواب الغالب على تراجمها تراجم الظاهرة، التراجم التي سلكها العلماء في كتبهم، في الكتب المسندة والتي صنفت على الأبواب، الكتب والأبواب الفقهية. التراجم عندنا تنقسم إلى قسمين: تراجم ظاهرة واضحة بينة لا إشكال فيها، وهذه التراجم الظاهرة تنقسم أيضا إلى قسمين، ليس هذا مجال الحديث عنها تفصيلا لكن نشير. والقسم الثاني تراجم استنباطية خفية. فالتراجم عند الإمام الترمذي في كتابه تراجم ظاهرة، لا تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة. تراجم المرسلة أيضا نوع من أنواع التراجم عندنا، تراجم ظاهرة، تراجم استنباطية، تراجم مرسلة. تراجم المرسلة هي أن يقول باب ولا يذكر عنوانا لهذا الباب، فقط باب، هذا يسمى ترجمة مرسلة، أرسله، أرسل هذا الباب ولم يذكر له عنوانا. لكن الإمام الترمذي نوع أحيانا بين المسلك المتبع في تلك التراجم، ويتضح ذلك فيما يأتي. التراجم الظاهرة وهي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمون من الحديث دلالة واضحة لا يحتاج القارئ فيها إلى إعمال فكره وإعمال ذهن لمعرفة وجه الاستدلال، ظاهر، يأخذ جزء من الحديث أو الحديث كله ويجعله بابا. وكان مسلكه في هذا النوع من التراجم، التراجم الظاهرة، كما يأتي الاستفهام، أن تأتي الترجمة للباب على صيغة الاستفهام، مثل كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الحديث تحته. قد يكون الباب على الصيغة الخبرية العامة، وهذا كثير، مثل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في خاتم النبوة، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أغلب أبواب الكتاب يكون بالصيغة الخبرية العامة. قد يكون بالصيغة الخبرية الخاصة، مثل باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، هذه صيغة خبرية خاصة وليست عامة، وهي تختلف عن الصيغة السابقة. كذلك أيضا التراجم عنده يكون فيها الاقتباس من لفظ الحديث، باب ما جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، ثم يذكر الحديث الذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. إذن هنا اقتبس من الحديث عنوانا لهذا الباب. أما التراجم المرسلة وهي يقول باب، فلم يذكر الإمام الترمذي شيئا منها، وهي مثل قوله باب منه آخر. وكذلك التراجم الخفية الاستنباطية، وأن يأتي في لفظ الترجمة احتمال كما فعل البخاري في صحيحه وأكثر منها لأكثر من معنى، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها أو يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، فهذه أيضا لم ترد في كتابه الشمائل. وقد بلغ عدد الأحاديث الكتاب بالمكرر 415 حديثا، وبإسقاط المكرر 368 حديثا، وهذا حسب ترقيم الطبع التي حققها الدكتور ماهر الفحل، ووافقه عليه عدد من المحققين للكتاب في طبعات أخرى، وبعض الطبعات يزيد بعدة حديث وبعضهم ينقص بحسب اختلاف طريق الطرق المتبعة في طريقة ترقيم النصوص وعدها. وهذه الحديث تتنوع بين حديث مرفوعة قولية وفعلية.

آثار موقوفة على الصحابة والتابعين، آثار موقوفة على الصحابة ومقطوعة على التابعين. وأكبر عدد من الأحاديث جاء في باب ما جاء في صفة إيذام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في هذا الباب 34 حديثا. وأقل عدد جاء في باب صلاة التطوع في البيت، وهو حديث واحد فقط. ثانيا، منهجه في بيان طرق الحديث واختصاره. الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيد، يعني يفرد كل حديث بالرواية سندا ومتنا، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة ومنهم الإمام الترمذي إلى اتباع طرق للاختصار، ولا يذكر كل طريق بإسناد، يحاول يختصر. فمن ذلك جمع الشيوخ بالعطف، جمع بين الشيوخ بالعطف بحرف الواو طلبا للاختصار وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله. ومن ذلك قوله في الشمائل: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد. إذن جمع بين هؤلاء الشيوخ كلهم بالعطف، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال الحديث. يذكر بعض طرق الحديث من منهج الإمام الترمذي، يذكر بعض طرق الحديث ويشير إلى الباقي للاختصار. ولا ريب أن الكتاب فيه صناعة حديثية، الكتاب فيه صناعة حديثية، ومما تميز به أو تميزت به كتب الإمام الترمذي أن الصناعة الحديثية ظاهرة وبينة في كتبه. فهنا عندنا يعتني بصيغ الأداء وطرق التحمل، يعتني بها وكذلك يشير إلى هذا. فالصناعة الحديثية موجودة في الكتاب، وإن كانت في كتاب السنن أكثر. فهو يذكر بعض الطرق ويشير إلى الباقي للاختصار، إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن فإنه قد يذكر أحد ألفاظه، ثم يشير بعد ذكر أسانيد إلى أنها رويت نحوه دون أن يذكرها بطولها. من ذلك ذكر أحد الأحاديث فقال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معا قال عن مالك عن ابن شهاب نحو حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحو. وأنت واجد أنه يشير إلى الطرق الأخرى هكذا بعد أن انتهى من ذكر الحديث ومتنه، فإنه يشير للطرق الأخرى والروايات الأخرى. كذلك من منهجه يجمع الأسانيد بالتحويل كما سبق، جمع الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل، أي الانتقال من سند إلى آخر، وهو حرف حاء. وهذا من طرق المحدثين وإبداعهم في الرواية، فإنهم يشيرون عند التحويل إلى سند آخر، يبدأ بسند آخر يشير بحرف حاء وينطق كما قال الإمام النووي وغيره، ينطق حاء عند قراءته حرف حاء. والغرض من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راوي معين بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل حاء عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث. من ذلك قوله، يعني من ذلك ما قال إمام الترمذي في الحديث رقم 50 قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور إلى آخره. ثالثا، منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها. لم يحكم الإمام الترمذي على الأحاديث بعد نهاية لفظ الحديث كعادته في كتاب الجامع، في كتاب الجامع للإمام الترمذي السنن يحكم، يقول: حسن صحيح، حسن غريب، حديث غريب، وهكذا يحكم. في كتابه الشمائل لا يحكم، لا يفعل هذا.
سوى في مواضع يسيرة قليلة. ومن ذلك قوله عند الحديث رقم 228 قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. إذن أحيانا قليلا يشير ويلاحظ كأنه اكتفى بحكمي على أغلب الروايات مما أورده في الجامع، يعني اكتفى بالحكم على هذه الحديث مما أورده في جامعه، فلم يرغب في تكرار الكلام عليها وبيان درجتها هاهنا. كذلك لم يذكر إلى الحديث ويطلب الكلام فيها كما فعل في جامعه، ولعله أيضا اكتفى بكلامي على كثير منها في جامعه، لكن له كلام يسير على بعض الأحاديث. من ذلك قوله في الحديث رقم 46 مثلا قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني يذكر الاختلاف في الطرق أحيانا وهذا بقدر يسير وليس كما فعل في كتابه الجامع. ومن منهجه أنه يعرف بالرواة والغريب، اعتنى الإمام الترمذي في كتاب ببيان أصحاب الكنى والمبهمين والمهملين المشتبه بهم غيرهم. من ذلك مثلا قال وأبو رمتة اسمه رفاع بن يثرب التيمي، وقال أيضا أبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، وقال أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، وقال وجابر هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد أبو خالد اسمه سعد. إذن يبين. كذلك الإمام الترمذي يبين بعض الألفاظ الغريبة ويوضح معناه، وهذا فعله في بداية الكتاب، وقد يذكر فقه الحديث. من ذلك قوله مثلا عقب الحديث رقم 7 في بداية الكتاب قوله سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط هكذا تضبط الذاهب طولا، وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا، وإلى آخره مما شرحه وقد مر عليكم أثناء قراءة الكتاب. وكذلك أيضا قال في حديث أيضا رقم 371 ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر كأن أحدهم يشد في بطن الحجر أو كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد أو الجهد والضعف الذي به من الجوع انتهى. وقد يذكر كما قلنا فقه الحديث كما في المثال التالي عند حديث رقم 236 قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث ماذا علق عليه الإمام الترمذي؟ قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به إلى آخره. إذن يذكر فقه الحديث أحيانا كما في هذا الحديث. أما عن درجة أحاديث الكتاب لم يشترط الإمام الترمذي الصحة في الأحاديث التي أوردها في كتابه، لكنه تحوط في كتابه وأحسن الاختيار وأجاد، ولذلك فإن أحاديثه تتفاوت من حيث الصحة والضعف، ويغلب على أحاديث الكتاب الصحة، فبعضها مخرج في الصحيحين أو أحدهما أو مما هو صحيح.

شاركوا فيه غيره من أصحاب السنن والكتب التي اشترطت الصحة، غير أنه يوجد في الكتاب عدد من الأحاديث الضعيفة بل الواهية. وندع الحكم في هذا لمن هو خبير في أحاديث الكتاب، وهو شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فقد قام بدراسة أحاديث الكتاب ثم حكم عليها صحة وضعفا عند اختصاره للكتاب، وخلص بأن ما يقارب 52 حديثا من المجموع الكلي لأحاديث الكتاب لا تصح. والكتاب عندنا كم حديث؟ 400 وكم قلنا؟ عندنا حديث الكتاب كم عددها؟ قلنا 415 حديثا. والشيخ الألباني ذكر بأن 52 حديثا لا تصح من المجموع الكلي، يعني هذا عدد يسير بالنسبة لأحاديث الكتاب كله، ويصف لنا حديث كثيرة. خلص بأن ما يقارب 52 حديثا من مجموع كل حديث الكتاب لا تصح، وأن منها الضعيف ومنها الواهي الذي لا ينجبر بحال. وبعض هذه الحديث ضعف ويسير، يمكن يعني أن تتقوى. إذن غالب الكتاب فيه أحاديث جيدة وحديث صحيحة وحديث مهمة في الباب. ننتقل إلى المسألة التي بعد هذا، التعريف بطبعات الكتاب. حظي كتاب الشمائل بعدد من الطبعات والتي تختلف من حيث العناية والضبط وحسن الإخراج، يعني طبع قديما في الهند، وطبع في بولاقس، وطبع في فاس. هذه طبعات قديمة لها قرابة 100 سنة وأكثر، وطبع في القاهرة سنة 1317 هجرية. وكل هذه الطبعات خالية من التحقيق والخدمة ومليئة بالأخطاء والسقط والتحريفات. يعني عندي طبعة القاهرة 1317 طبعة جدا سقيمة لحال الطباعة في ذلك الوقت، لكن غالبا طبعات بولاق غالبا أنها طبعات جيدة، لأن الذي أشرف على طبعات بولاق علماء، فكانوا يشددون في ضبط النص، فغالب طبعات بولاق غالبها تميزت بالجودة. والكتاب طبع في بولاق سنة 1280 ثم أعيد سنة 1290 من الهجرة، يعني قبل دهر من الزمان. ثم طبع الكتاب بتحقيق عزة عبيد الدعاس سنة 1968 ميلادي، ثم أعيدت في سنة 1985 ثم 88، ثم لا زالت هذه الطبعة تتكرر، وهي طبعة لم يعتمد فيها المحقق على أي من النسخ الخطية للكتاب، بل اعتمد على الطبعات السابقة، ولهذا حصل فيها من التصحيف والتحريف وزيادة ونقص في المتون وتبديل في الأسانيد وتصرف في أبواب الكتاب، فلا تصلح هذه الطبعة للقراءة منها مع قلة عنايتي وتخريج الأحاديث والحكم عليها. هذا كلام مجمل، وقد بينته ذلك تفصيليا في كتابي المدخل إلى علم الشمائل. ثم طبع بتحقيق سيد الجميري طبع نشر المكتبة التجارية في مكة في عام 1413، وهي طبعة أسوأ من التي قبلها. ثم طبع أيضا كذلك بتحقيق محمد عبد العزيز الخالدي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، وهي طبعة سقيمة لم يشر المحقق لأي نسخ خطية أو طبع الكتاب اعتمد في تحقيقه، هكذا مباشرة دخل مباشرة على الكتاب وتخريج أو عزو للأحاديث وبيان مواضيعها، والطبع مع ذلك مليئة بالأخطاء والتحذيف والسقط والتصحيف. ثم طبع بتحقيق السيد أحمد بن أحمد حمودة، وقام بنشر مكتبة العلوم والحكم في عام 1429 هجرية، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية، جل هذه النسخ مصرية، 7 منها مصرية في دار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية، ونسخة واحدة عراقية، وقد بذل جهدا في ضبط النص، توسع في تخريج الأحاديث والحكم عليها، يعني ضبط النص وإن كان متعقب في كثير مما ضبطه، ولم يضبط الروايات من حيث اختلاف النسخ، ومن حيث كذلك ضبط الألفاظ والروايات كثيرا يعاب عليه ذلك. وأما حكمه على الأحاديث ففيه تعسف وتكلف في النقد،

0: البحرين، وهي مكتبة تقوم على نشر بعض كتب التراث، ويعاب عليها الاستعجال في نشر كثير من الكتب بدون ضبط، لكن تخرج الكتب بحلة قشيبة ومغرية، فمن رآها يفتن بها، يظن أنها طبعة يعني قد بلغت الغاية في التحقيق والعناية. وأنا أتكلم عن الطبع الرابع للكتاب، وطبع عام 1433 من الهجرة. اعتمد المحقق على 4 نسخ خطية، 3 منها من مكتبة الأسد بسوريا، وواحدة محفوظات مكتبة الإدارة الدينية المسلمية آسيا الوسطى وقازاقستان. وقد فاته الرجوع إلى نسخ أنفس مما ذكر، يعني هناك نسخ غاية بالنفاس، وهي متوافرة في المكتبات وخزائن المخطوطات. كذلك ساء في عمله أيضا حينما اعتمد على طبعة الدعاس اعتمادا كليا، ترك المخطوطات جانبا وأخذ طبعة الدعاس ونسخها كما هي، جعلها أصلا قابل عليه المخطوطات 4، وهذا من العجائب. ولذلك وقع في أخطاء طبعة الدعاس نفسها، والله المستعان. ثم طبع، ولعل هذه أمثل طبعة وأحسن طبعة حتى الآن، طبع بتحقيق الدكتور ماهر الفحل، ونشرته دار الغرب، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية كلها من خزانة مكتبة الأوقاف ببغداد. وقد فاته الرجوع إلى نسخ أخرى أنفس مما ذكر، وهي متوافرة في المكتبات وخزائن المخطوطات. ومع ذلك فقد بذل المحقق جهدا مشكورا في ضبط النص وتخريج الأحاديث وشرح الغريب، وتعتبر طبعته من أمثل وأفضل الطبعات للكتاب حتى الآن. هذه أهم وأشهر طبعات الكتاب، وهناك طبعات أخرى عامتها طبعات مصورة عما ذكر أو تجارية، وبعضها صور لنسخ خطية قديمة للكتاب، والله الموفق. ننتقل غدا إن شاء الله، سيكون حديثنا عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. نكتفي بهذا القدر، ولعل في هذا القدر كفاية، ولعلنا أطلنا عليكم هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: وصحبه أجمعين.
1: الدرس السادس.
2: أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم:

0: تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب جديد وهو باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله، أقول بارك الله فيكم، لما ذكر الشيخ رحمه الله فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب، ناسب أن يذكر بعده ما هو ضد ذلك، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وأنه يجب على المرء أن يخافه وأن يحذره أشد الحذر، كبيرا كان الشرك أم صغيرا، وكذا يحذر الذنوب لأنها بريد له، فيجب على المؤمن أن يخافه. فمن من الله عليه بالتوحيد وصار من أهله فإنه لا يأمن، بل يجب عليه أن يخاف وأن يحذر الشرك كما مر بأنواعه وبواعثه ووسائله. نعم، هذه هي المناسبة. قول المصنف رحمه الله، قال الشارح: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الخوف هو الحذر من شيء، فيه ضرر وعطب. ما هي ثمرة الخوف؟ وقال: باب الخوف. ما هي ثمرة الخوف؟ ثمرة الخوف هي البعد عن المخوف، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. الحديث. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، فهو يخاف، وثمرة الخوف البعد والفرار عن المخوف. نعم. ثم ذكر بعد هذا قال: وقول الله تعالى:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة من سورة النساء فيها بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وعظيم خطره والتوفيق بين آية النساء هذه وآية الزمر في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية آية النساء هذه هي لمن لقي الله تعالى وهو مشرك ولم يتب من الشرك، وأما آية الزمر فهي لمن لقيه سبحانه وتعالى وقد تاب من الشرك. كيف استدللنا على هذا؟ استدللنا على هذا بسبب النزول. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة من القتل وغير ذلك. قال: فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية. فهذا يدل على أنه من لقي الله عز وجل وقد تاب من الشرك. فهمتم التوفيق بين الآيتين؟ نعم. ثم ذكر الشارح هنا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير، ثم قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. الشرك ماذا؟ أعظم الذنوب. قال: لأن الله تعالى، اللام هنا لام تعليل. لماذا هو أعظم الذنوب؟ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ثم قال بعد أسطر: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. هذا سبب ثان. الأول لأن الله أخبر أنه لا يغفره، وكذلك هنا العطف على ما هو سبق أو على ما سبق، ولأنه أي أيضا من الأسباب الدالة على كونه من أعظم الذنوب أنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. وثمة سبب ثالث، وهو في قوله: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق، في الصفحة التي تليها أو في موطن آخر بعد ذلك بأسطر. هذه إذن الأسباب التي عددها الشارح رحمه الله في بيان سبب كون هذا الشرك من أعظم ماذا؟ أو أعظم الذنوب. يقول في السبب الثاني: مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة.

0: رب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يقال أو لا تقال كلمة التوحيد، لا تقال كلمة ماذا؟ التوحيد. كيف استدللنا على أن المراد لا تقال كلمة التوحيد برواية أحمد في المسند، ويقول عليه الصلاة والسلام للحديث هذا: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. ثم قال: فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. كل هذا الخير بيده وإليه يرجع الأمر كله، ثم يتوجه الخلق إلى غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يشبه هذا العاجز الفقير الحقير بالغني الحميد سبحانه وتعالى؟ نعم، ولهذا قال: فأقبح التشبيه، أقبح التشبيه وأظلم الظلم تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات سبحانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
0: نعم، قال: فلهذه الأمور وغيرها، أي مما تقدم ذكره وبيانه، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره لما فيه من القبح والظلم. نعم، وكذلك يضاف إلى هذا أن الله جل وعلا رتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة ما لم يرتب سبحانه وتعالى على ذنب غيره من إباحة الدم والأهل وغير ذلك من الأمور العظيمة التي رتبها على هذا الذنب الخطير سبحانه وتعالى، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن هذا الذنب العظيم القبيح مستثنى من ذلك. نعم، فهو جل وعلا لا يغفره حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار،
0: يعني في منزلة بين المنزلتين، ليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار في الدنيا لكنهم في الآخرة مخلدون. نعم، هذا رأيهم الباطل الفاسد. نعم.
1: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.

0: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام.
1: نعم، قوله ولا يجوز أن يحمل، هذا الكلام حرف العطف هذا معطوف على ماذا؟ هذا الكلام معطوف على ما قبل، وهو ما قبله، وهو من كلام الشيخ سليمان في التيسير، إذ إن الشيخ سليمان رحمه الله كان يرد على الخوارج والمعتزلة في عقيدتهم، حيث قال عقب كلامه السابق وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار، قال ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فهمت؟ ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى، فذكر آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم، ثم أيضا في قوله هنا عم وأطلق، قال لأن المراد به التائب، فهنا يعني في آية الزمر عم وأطلق لأن المراد به من؟ التائب، كما مر معنا في سبب النزول. وهناك يعني في آية النساء خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، وهذا قد مضى بيانه لكم في التوفيق بين الآيتين. يقول هذا ملخص قول شيخ الإسلام، وأيضا قرر نحوه الإمام ابن كثير أيضا في التفسير. نعم،
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: وجنبني، عفوا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان.
1: نعم، أثر مجاهد قال رحمه الله ذكره الطبري، يعني يريد عموما، وإلا فإنه قد أسنده بسند صحيح عنه، أي ذكره الطبري في التفسير مسندا عن مجاهد بسند صحيح. المشركون بارك الله فيكم على أقسام، منهم من يعبد الأصنام المنحوتة، منهم من كان أو من يعبد الأصنام المنحوتة، يعني لها شكل كهبل ونحو ذلك، ومنهم من كان يعبد أو من يعبد الأوثان من الأشجار والأحجار، مما ليس له ماذا؟ صورة، وهذا يطلق عليه أيضا ويسمى صنما، وبالعكس أيضا. ومنهم من كان أو من يعبد الكواكب والنجوم وغير ذلك. على كل، الكل يجتمع في صرف العبادة لغير الله، سواء عبد ما كان له صورة وما ليس له صورة، أو نجم أو ملك أو حجر أو شجر أو جان أو غير ذلك، يجمع الجميع أنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. نعم،
0: قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب

0: وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.
1: نعم. ثم قال: وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. لماذا طلب إبراهيم الخليل عليه السلام من ربه هذا الطلب ودعاه بهذا الدعاء، مع أنه يرحمك الله مع أنه كسر الأصنام، أليس كذلك؟ مع أنه ماذا؟ كسر الأصنام لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطرها، وأنه لا منجي منها ولا يصرف عنها إلا هو سبحانه وتعالى، لهذا دعاه وطلب من ربه ورجاه، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا معلل بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلماذا طلب؟ قال: إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا هو وبنيه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، أن يدعو بهذا الدعاء. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كونك تعرف وتدرس أنواع هذا الشرك وتعرف فضل التوحيد، فيجب أن تلتزم وأن تتمسك بهذا الأمر العظيم، أعني التوحيد، وتحافظ على جنابه، وتحذر كل الحذر من أن تأتي بما ينقضه أو يخل به ويخدشه. نعم، تفضل.
0: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه.
1: هذه التصاوير نهاياتها عبادة الأصنام، أما هكذا بدأ؟ فهؤلاء الذين يتوسعون في التصوير الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء بلي به كثير، أليس كذلك؟ فصاروا يعني يتسمحون ويتوسعون في أمر والله لا يجوز، مخالف هذا الفعل لنصوص النبي، النصوص المنصوصة عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين منها جملة وافرة تحرم التصوير. لا تأتي وتقول وتتذرع بفلان وعلان من أهل الفضل، فذلك اجتهد، فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب عليك أن تقول: سمعت وأطعت وأذعنت. أما أن تتلمس المعاذير: فلان وفلان، منهم من قد مات فرحمه الله، اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من هو حي تتترس بالحي، الحي

0: تؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فقل فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا خطر عظيم يا أبنائي، كون المرء يتوسع في هذا الباب. صارت الناس تصور الذاهب والآيب والقائم والقاعد والنائم والآكل والشارب بلا سبب وبلا ضرورة وبلا موجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار البلاء في الجيوب، هذا الجوال يلعبون به في كل مكان، يصورون به كل شيء، حتى في الطواف وهو في جوار بيت الله الحرام يصور. ما هذا البلاء؟ لا تقل لي زيد ولا عمرو ولا بكر، دعني من الأسماء. لك نصوص حاكمة تحكمك وتحكمه، تحكمك وتحكمه. فلا تتوسعوا يا أبنائي، ولا تسايروا من جوز وتسمح وعلل بما لا يصح التعليل به. هذه التصاوير أو هذه الصورة، حتى هؤلاء أصحاب التصاوير يسمون صورة، أليس كذلك؟ إيش يسمونها؟ حتى الفساق والمجرمين والكفار والمسلمين يتفقون على هذه التسمية. أنت تقول لا، ليست صورة، ما هي إذن؟ فانتبه يا بني من مثل هذا. بعض الناس بلي بمثل هذا، يصور المحاضرات مثلا، أو يصور من جلس معه، أو بعضهم يختلس فيصور في محاضرة ولا في كلمة ولا في لقاء ولا في غير ذلك بغير إذن. هذا بلاء، أقول هذا بلاء، انتبهوا من مثل هذا، بارك الله فيكم. نعم.
1: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به.
0: يقول قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين: فهذا أمر، يعلق هنا، قال: هذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء. يقول: وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة وقعوا فيما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن ينجيه وأن ينجي بنيه من بعده، أعني عبادة الأصنام، فوقع يقول فيه كثير الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. إذن ما هو الواجب عليك وأنت تبحث عن النجاة؟ أن تسير على سنن الأنبياء والصالحين. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويخاف على نفسه وعلى بنيه، فسر أنت كذلك على هذا الطريق، وأن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الشرك الخطير، لأنه أعظم الظلم وأبشع الجرائم، وأبشع الجرائم. قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. وهذا واقع يا أبنائي، كثير من الناس تتكلم الآن كما يقولون أنهم أصحاب البصيرة. أنتم أزعجتمونا، الشرك الشرك، الآن الحمد لله.

0: في شرك يقولون، لا يوجد هناك جهل بالتكنولوجيا وغير ذلك، وفي الحقيقة هم ما عرفوا الحق فضلا أن يعرفوا ماذا ضده، ومن هنا أتوا. ولهذا قال لا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. يقول الشيخ عبد سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد، هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. ثم قال وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. انتهى كلامه رحمه الله. عبادة الأصنام، لا شك أن عبادة الأصنام ثمة صنم منحوت أو وثن موجود بين يدي ذاك يعبده ويتوجه إليه، وقبل أن يتوجه إلى هذه العبادة ثمة صنم في القلب عظمه، وبالتالي انساق وراء ذلك الصنم الحاضر المحسوس فانساق في عبادته وانحنى له وسجد له وقرب القرابين. إذن من المهمات لطالب العلم وداعية التوحيد أن يحرص كل الحرص ويسعى جاهدا حثيثا على أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، فقد يذهب أو يذهب بالصنم المحسوس لكن صنم القلب ماذا؟ باق. فلا بد من الأمرين معا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وهو يتكلم عن مسألة الأصنام التي هي منحوتة في القلب، وأنه عم شرها واستفحل فسادها، قال رحمه الله: التوحيد واتباع الهوى متضادان، التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. وتأمل قول الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيش؟ عاكفون، كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن المطلوب هما الأمران معا، وأعظم ذلك أن تخرج صنم إيش؟ صنم القلب. فالمهمة شديدة. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال الشارح:

0: أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. وهذا لفظ أحمد، قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج: مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الذي بين يدينا، وهذا الحديث يدل على خطر الرياء، لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. وغالبا ما يقع هذا من أهل العلم طلبة أو علماء، فيرائي المرء بعمله. وفي الصحيح ده مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. الحديث الرياء من المراءة، وهو مصدر راء يرائي. وفي الحديث عند مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يقول الشارح أورده المصنف، نعم غير معزو، أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد ثم ساقه. هذا الحديث أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر، من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد، وأخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من طريق أبي الزناد عن أبي عمرو أو عن عمرو ابن أبي عمرو عن عاصم به، وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق الطباع عن مالك عن عمرو عن عاصم به، وأخرجه أحمد في المسند عن يونس قال حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو عن محمود بإسقاط من؟ عاصم، بإسقاط من؟ عاصم. والمحفوظ ذكر عاصم فيه، فإن عمرا لم يسمع من محمود. قال البغوي: محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رجاله ثقات، وحسن إسناده أحمد وحسن إسناد أحمد

0: هذا الحسن ابن أحمد الصنعاني. وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وجود الإسناد الألباني رحمه الله في الصحيحة. الخلاصة أن الحديث بذكر عاصم أقل أحواله أنه ماذا؟ حسن. وهذا اللفظ الذي ساقه عندكم الشارح هنا بإسقاط عاصم، أليس كذلك؟ أنت معي؟ لماذا خرجنا؟ حتى تعلم أن هذا اللفظ المذكور غير محفوظ، وأن المحفوظ أن عمرا يرويه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود. فهمتم؟ هذا هو، بارك الله فيه. ثم قال نعم، وقد رواه الطبراني بإيش؟ بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. هذه اللفظة تشعر أن الحديث له طريق أخرى من رواية أو من مسند من؟ رافع. هذه الرواية هي عند الطبراني في الكبير، لكنها غير جيدة، غير جيدة، إذ هي من طريق عبد الله بن شبيب عن إسماعيل ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو به. هذه الطريق قال عنها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال عبد الله بن شبيب واهن فلا تقبل زيادته، فلا تقبل إيش؟ زيادة، أي لا يصح أن يكون من مسند من؟ رافع. أقول الإسناد فيه كما قال العلامة الألباني رحمه الله عبد الله بن شبيب، وهو ابن خالد الربعي المدني إخباري، قال فيه الذهبي في الميزان إخباري علامة لكنه واهن. قال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، يقول وبالغ فضلك الرازي، فضلك بالكاف الرازي، فقال يحل ضرب عنقه لكثرة ما يأتي من الواهيات. طبعا لا يضربه كل أحد، يعني ولي الأمر هو الذي يضربه. ووصفه عبد الرحمن ابن خراش بأنه يسرق الحديث، وقال الحافظ ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات. وقال السخاوي رحمه الله في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة إخباري علامة من أهل البصرة وكان غير ثقة. هذا إذن الأمر الأول الذي في الإسناد، واقتصر عليه العلامة من؟ الألباني. وأزيد في الإسناد أيضا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس، والراجح في أمر إسماعيل هذا أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين، وهذه الرواية ليست في الصحيحين. الأمر الثالث مما يزاد عليه أن في الإسناد أيضا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي حديثه عن عبيد الله عمري منكر. كل هذه العلل المتسلسلة تمنع القول بجودة الإسناد، فهمتم؟ بارك الله فيكم. ومنه تعلمون غلط الحافظ الهيثمي في المجمع لما قال إن عبد الله بن شبيب ثقة. الهيثمي في مجمع الزوائد قال عبد الله بن شبيب هذا الواهي قال عنه إيش؟ ثقة. تساهل مفرط في هذا، وقد وقفتم على حاله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان، انتهى من الدر.
0: نعم. ثم تكلم رحمه الله وذكر شارحا قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال أن هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم وهو كذلك، وأشار إلى حديث، نعم، أو جزء من حديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته. هذا حديث عند مسلم، قال: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه المروزي في مسند أبي بكر، وأبو يعلى في المسند، وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق هشام، كله من طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة به. قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة. قال: وليث مدلس، وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه ليث ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ ابن حجر. وفي الإسناد أيضا شيخ ليث أبو محمد، هذا فإنه غير معروف، فهو مجهول عين.

0: إن لم يكن مجهول ذات. وقد اختلف في هذا الحديث على ليث، اختلف في هذا الحديث على من؟ على ليث هذا اختلافا كثيرا. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل وقد سئل عن هذا الحديث، قال: هو حديث يرويه ليث ابن أبي سليم واختلف عنه فيه، فرواه ابن جريج كما عندنا عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد شيخ له، يقول الدارقطني، عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق، خالفه عبد العزيز ابن مسلم القسملي، فرواه عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل ابن يسار عن أبي بكر. وقال عبد الرحمن ابن سليمان، وقال عبد الرحمن ابن سليمان ابن أبي الجون عن ليث ابن أبي سليم عن عثمان بن رفيع عن معقل ابن يسار عن أبي بكر. وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو جعفر الرازي عن ليث عن رجل غير مسمى عن معقل عن أبي بكر. وقال جرير بن عبد الحميد عن ليث عمن حدثه عن معقل بن يسار عن أبي بكر. وقيل عنه عن ليث عن شيخ من عنزة عن معقل عن أبي بكر. وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث قال: حدثني صاحب لي عن معقل عن أبي بكر. وروى هذا الحديث شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحيى ابن كثير هذا، أي الوارد، متروك الحديث. إذن الحديث مقبول ولا مردود؟ مردود، مع إجلالنا للإمام الذي أورد والعالم، هذا تحقيق العلم. هذا الحديث قد يأتي زيد من الناس يقول: جاءت له شواهد. نقول: نعم، في الباب. وقبل هذا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية يقول: ليث ضعيف لسوء حفظه واختلاطه، وشيخه أبو محمد مبهم، هذا الذي قلت لكم إن لم يكن إيش مجهول ذات، هو الذي يعبر عنه العلماء بالمبهم. في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند والطبراني في الأوسط، لكنه حديث معلول فيه تفرد به العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل. نعم، وهذا الحديث مسلسل بالعلل. وكذلك في الباب عن عائشة عند الحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية وفي إسناده عبد الأعلى ابن أعين، وهو واهي الحديث. وعد الحافظ العقيلي هذا الحديث في مناكيره، وقال الحافظ الإمام الدارقطني في العلل بعد أن عله، قال: الحديث غير ثابت. وفيه أيضا في الباب عن ابن عباس بنحوه عند أبي نعيم في الحلية، وقال أبو نعيم: تفرد به عباد البصري، وعنه ابنه حسان، وعباد هذا متروك الحديث. متروك إيش؟ الحديث، فلا يصح، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح: قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه. انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

0: هذا فيما هو مختص به جل وعلا ويستحقه من الربوبية والألوهية. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: دخل النار. لماذا دخل النار؟ لأنه أشرك بالله جل وعلا، أشرك مع الله في عبادته، إذ هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة لا سواه، فهو المألوه الذي تألهه القلوب وترغب إليه محبة وإجلالا ورغبة ورهبة وتفزع إليه عند الشدائد. وأما ما سواه سبحانه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له جل وعلا، تجري عليه أقدار الله سبحانه وتعالى وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يدعى من دون الله ويسأل من دون الله، فضلا أن يكون ماذا؟ ندا لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ماذا؟ عبدا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد.
0: يعني يتكلم هنا رحمه الله عن الشرك الأكبر وحكمه. نعم، أنه لا يغفره الله تعالى حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. والشرك الأصغر يقول تقدم حكمه في باب فضل ماذا؟ التوحيد. نعم. وحديث أجعلتني لله ندا حديث حسن بسبب الأجلح بن عبد الله، وهو راو وسط. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى، وبيده ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو وأبوه ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره، وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار.

0: أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر وهو عند مسلم في الصحيح، وهذا الحديث فيه الموجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. فالموجبتان إحداهما توجب الجنة والأخرى توجب النار. ما الذي يلزمك إذا ما علمت بالموجبتين؟ الذي يلزمك أن تحرص على معرفة موجبة الجنة وأن تخلص لله في تحقيقها وتحقيقها، نعم، وأن تحذر كل الحذر من الموجبة الثانية، فتحذر الشرك ووسائله وذرائعه، وأن تسعى جاهدا في خلاص نفسك وفكاكها. هذا التوحيد النقي الصافي الذي لا يثمر إلا الخير ولا يورث إلا الخير والسعادة للمرء، يحتاج منك إلى رعاية تامة، يحتاج منك إلى رعاية كاملة تامة في كل أحوالك، في كل شؤونك، في كل ما تأتيه وتذره، من أن تصبح حتى تمسي تحافظ عليه وتحرص عليه كالجوهرة المكنونة لا يخدشها، لا تخدشها ولا يسرقها منك أحد، فضلا أن تضيع عليه بسبب تفريط منك. هكذا يجب أن يكون المرء، أن يحافظ على توحيده لله جل وعلا. وما أعظم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وهو يصور لك التوحيد. يقول رحمه الله: التوحيد ألطف شيء، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون، كأبيض ثوب يكون، يعني الثوب الأبيض شديد ماذا؟ شديد البياض، كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى شيء يقع عليه يظهر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. شوف هذا التصوير كيف العجيب، أقول تصوير عجيب بليغ. قال وانتبه إلى هذا، لماذا أقول يجب أن تحافظ عليه من أن تصبح حتى إيش؟ حتى تمسي ولو تعاريت في الليل من المنام. قال: ولهذا تشوشه اللحظة، تشوشه إيش؟ اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، لأنه قد أشرب قلبه بهواء.

0: نعوذ بالله من ذلك، يحتاج منك إلى حرص شديد شديد في اللفظ وفي اللحظ وفي الكلام وفي خفايا إيش النفوس كالرياء وما يصحب ذلك. هذا كلام في غاية المتانة، في غاية ماذا؟ المتانة. نعم. ثم نقل هنا الشارح عن القرطبي رحمه الله وكلامه في المفهم، الكلام هذا في المفهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين
0: الكتابي ولا الكتابي بالألف واللام ولا بدون
1: بالألف واللام
0: أيه.
1: وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى.
0: نعم. ثم أورد كلاما للحافظ النووي رحمه الله وهو ظاهر بين في من وقع في كبيرة وهو موحد، قال هو تحت المشيئة. وأما من مات على التوحيد إن لم يكن صاحب كبيرة دخل الجنة ماذا؟ أولا، وهذا قول حق. ثم قال: وقال غيره، غير من؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى النووي. وهذا الغير هو الحافظ ابن حجر، هو من؟ الحافظ ابن حجر. هذا الكلام من قوله اقتصر إلى قوله أين؟ إلى قوله أين؟ لا، إلى قوله لا، إلى قوله ما يجب الإيمان به، من قوله اقتصر على نفي الشرك إلى قوله بجميع ما يجب الإيمان إيش به. إلى هنا، من هنا، من قول اقتصر إلى هنا كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما بعده إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، هذه الجملة من كلام الإمام سليمان بن عبد الله من التيسير، تيسير العزيز الحميد. هذا الكلام من كلام من؟ الشيخ سليمان رحمه الله. وهذا الذي يظهر أنها من تتمته لكلام الحافظ، لأنه قال عقبها: قلت قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد، في باب فضل ماذا؟ التوحيد. ثم قال: قال المصنف، يقصد من؟ الإمام محمدا رحمه الله: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه، كما بينه الحديث، وفيه فضيلة من سلم من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. انتهى.

0: كلامه رحمه الله. إذن حري بك أيها المؤمن أن تسعى في تحصيل وتحقيق التوحيد والحذر كل الحذر من ماذا؟ من الشرك ووسائله وذرائعه، كبيرا كان أم صغيرا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عليكم بسنتي، ألقاها فضيلة الشيخ عويضة ابن معوض الجهني حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر جماد الأولى عام 46 و400 هجرية بجامع مسعد ابن امبيريك الردادي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه

واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم

يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، فاني نحمد الله جل وعلا اليكم، واشكره ان يسر هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم في هذه الليله وفي هذا الجامع، وبعد هذه الصلاه التي اديناها صلاه المغرب. ثم اشكر واسال الله جل وعلا ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم اشكر القائمين على طرحهم وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد بمنطقه المدينه المنوره على اتاحه هذه الفرصه، كما اشكر القائمين على إذاعة إمارات الأنبياء، وكذلك أشكر أخي فضيلة الشيخ عبد الله الجهني على جهوده المباركة في هذا الجامع المبارك. أيها الإخوة، كلامنا في هذه المحاضرة عن حديث من أحاديث رسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلكم الحديث من حديث العذار بن عفان رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة والدليل فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش بكم.

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن مسلم

المسلم رحمه وغيرهم وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن معين: هو حديث جيد من صحيح حديث الشافعيين. وقال البزار، وقال الإمام البزار: هذا حديث ثالث صحيح. وقال ابن عبد البر:

الثاني ومن صحح هذا الحديث الحاكم بن المستدرك وابن الملقن والعلامة الألباني رحمه الله. قوله قول العباد رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أيها الإخوة، كان من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعظ أصحابه، بل كان كثيرا ما يعظهم رضوان الله عليه، امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى، حيث قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال سبحانه: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزول عن الموعظة، وإنما يتخولهم للموعظة أحيانا بحسب الحال والمناسبة. عن وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونستهين، إنا نحب حديثك ونستهين، ولو وجدنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بموعظة كراهة السآمة علينا. قوله موعظة بليغة، قال ابن دقيق رحمه الله: يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا، أي بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا. وهذه الموعظة أيها الأحبة غالبا ما ذكر أنها بعد صلاة الصبح، وأما الموعظة لم تذكر، ولكن ذكرت أوصافها أو ما نتج عنها. فقال: موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب أي خافت، وذرفت منها العيون أي سالت. وقال ابن رجب رحمه الله: والبلاغة بموعظة مستحسنة، والبلاغة بموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القبول واستجابها. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها بالأسماع وأوقعها في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أمر مهم يتعلق بالوعظ، ألا وهو: يرعاكم الله أنه لا بد من العلم الشرعي، لا بد من العلم الشرعي. وثمة أمر آخر أيضا مهم، وهو الوعظ بالقرآن الكريم، وهو الوعظ بالقرآن الكريم والسنة النبوية. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول الله تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تعظكم وتذكركم عن الأعمال الموجبة، أي تعظكم وتذكركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله والمقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقلنا السنة لأنها وحي كالقرآن كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وذكر ابن رجب رحمه الله عند قوله: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال رحمه الله: هذان الوصفان، يعني وجل القلب

قال هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وبشر المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقولهم رضي الله عنهم يا رسول الله كأنها موعظة موجهة إلى قوسنا. وفي بعض الروايات فماذا تعهد إلينا؟ أي هذه الوصية تشبه وصية المودع ولذا طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بوصية جامعة شاملة لخيرهم الدنيا والآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فالوصية الأولى في هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين كما قال تعالى ولقد وصينا الذين

السنه النبويه. فمن القران قول الله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم. سوره النساء سمعناها قبل قليل. والآية الثانية: قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. وايضا سمعنا هذه الآية. والآية الثالثة:

ولكن عذاب الله شديد. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفسكم بما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. أما من السنة حديث العبارة الذي معنا ففيه الوصية بتقوى الله عز وجل. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشهر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أيضا كما في حديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل وأبي ذر جزء بن زناد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، كما عند الترمذي بسند حسن. فهذه الأحاديث فيها الأمر والحث على تقوى الله عز وجل. أيضا من الأحاديث خطبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، حيث من جملة ما أوصى به أن أوصى بأمر الله عز وجل. وبادرت بذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث للحث على هذه الوصية العظيمة والأمر بها، وبعد ذلك يا رحمكم الله نتعرف ما المراد بتقوى الله عز وجل. تقوى الله مأخوذة من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية تقيك منه، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال عن النبي قال رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل والعمل من الجليل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ليست بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما خلق الله وترك ما حرم الله، فمن رزق بعد ذلك خير.

خير، فما وصف بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير. وقال قصة الحديث رحمه الله: التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله مخافه عقاب الله. سمعنا واياكم هذه من تعاليم التقوى. ومن احسن ما قيل في تعريف التقوى ما قاله صدق الحديث رحمه الله: ان تعمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله مخافه عقاب الله. وهنا ثلاثه امور: الفعل او الترك، وهذا يكون مبنيا على العلم، لا بد من العلم، تعلم ان هذا او ان هذه طاعه وان هذه معصيه، فتفعل الطاعه وتترك المعصيه. ما الباعث او مقصودك من ذلك؟ ان يكون امر الله عز وجل، اي الاخلاص، وهو الامر الثالث، وهو الامر الثالث، رجاء ثواب الله، لا سمعه ولا رياء، ولا لاجل امر من امور الدنيا، وانما يكون عملك مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله عز وجل فيه. وقال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيره ان الجبال من الحقى. ثم بعد ذلك يا رعاكم الله، بعدما ان تعرفنا على بعض الايات وبعض الاحاديث التي فيها الحث والامر بتقوى الله عز وجل، وعرفنا او تعرفنا على معنى التقوى، يناسب ان نذكر بعض الثمار التي ينالها من حقق التقوى، والثمار كثيره، ولكن منها من الثمار يا رعاكم الله تخفيف الكروبات وتصول الرزق وتيسير الامور وتكبير السيئات وعظيم الاجر. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. فهذه اربع ثمار في هذه الايات التي سمعناها. ايضا من الثمار يا رعاكم الله الحفظ من الشيطان ووساوسه. قال سبحانه: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ايضا حصول العلم النافع. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ايضا حصول الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الناهي والضار. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. ايضا صلاح الاعمال من الثمار، صلاح الاعمال ومغفره الذنوب. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايضا من الثمار النجاة من دخول النار، او السلامة من دخول النار، كما في سورة الليل. قال سبحانه: وسيجنبها الأشقى، وسيجنبها الأشقى. ايضا من الثمار دخول الجنة، دخول الجنة، اي ان من حقق التقوى يناله دخول الجنة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه:

إن المتقين في جنات ونعيم. وقال سبحانه إن للمتقين مفازا. هذه جملة من الثمار التي ينالها من حقق التقوى. قوله عليه الصلاة والسلام وبالسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بعد الوصية بتقوى الله بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور في غير معصية الله، في غير معصية الله. وهذا أصل عظيم أيها الإخوة الكرام، أعني السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. ولذلك هذا أو هذه الوصية داخلة في الوصية الأولى، داخلة في تقوى الله عز وجل، لأن هذا الأمر مما أمر الله عز وجل به ومما أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو من الطاعات من العبادات العظيمة. وعلى تعريف التقوى داخل في الوصية الأولى، ولكن ذكره بوصية بعد الوصية بتقوى الله لأهمية هذا الأمر، لأهمية هذا الأمر. ودل الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما في الصحيحين. أيضا حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومفرحنا وحسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهلا. أيضا هذا الحديث الذي معنا، الذي معنا حديث الباب والسند رضي الله عنه، فيه ماذا؟ الوصية بالسمع والطاعة، فيه الوصية بالسمع والطاعة. أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى أن قال في آخر الحديث أنه يأتي قوم يهتدون بغير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يستنون بغير سنته، قال: فماذا تأمرني؟ إلى أن قال: تسمع وتطيع، هذا هو الشاهد، تسمع وتطيع للحبيب، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني حتى وإن كان ثم تجول أو ظلم، فإنه يجب على الرعية أن تسمع وتطيع ولي أمرها بالمعروف، وتسمع أيضا في الأحوال التي سمعناها في الأحاديث فيما تحب، فيما تحب وفيما تكره، أيضا تسمع وتطيع في حال اليسر واليسر، وفي حال المكره والمنشط، وفي حال الاستثار بالدنيا دون الرعية، فإن في هذه الأحوال جميعها يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لولي أمرهم بالمعروف. وقلنا في غير معصية الله، لأنه قال في الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة

ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما يدل على هذا الأمر العظيم، يعني أمر السمع والطاعة في ولاة الأمور في غير معصية الله. ثم قال: وإن تأمر عليكم، أي صار أميرا عبد أي مملوك، مع ذلك تسمعون وتطيعون. إذا كانت له ولاية وشوكة وسلطان فإنه يسمع ويطاع له. بل جاء في بعض كما قال أبو ذر: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبد، كأن ربه جليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا في بعض الروايات: مجزع الأطراف، يعني مقطع الأطراف. كل هذا والشريعة توجب السمع والطاعة له لما يترتب على ذلك من الخير والمصالح العامة للمسلمين. وهذا ما سيشير إليه ابن رجب رحمه الله في هذا الكلام الذي سنذكره الآن. قال ابن رجب رحمه الله: فهاتان الكلمتان، يعني الوصية بحق الله عز وجل والوصية بالسمع والطاعة، تجمعان، قال، تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافية بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، وإن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وسمل الفاجر فيها إلى أجل إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. في هذا الجزء من هذا الحديث أمور: الأمر الأول إخباره عليه الصلاة والسلام بحصول أو وقوع الاختلاف، وقد وضع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. إذ أخبر عن أمر لم يقع فوقع كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه، حصل اختلاف كثير. فإنه من يعش منكم أيها الصحابة أي تقول به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا. الأمر الثاني: الأمر بالاعتصام بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والتمسك بها. والسنة يا رعاكم الله هي وحي كالقرآن، هي وحي كالقرآن. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع في آية القرآن وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يشهد لهذا الحديث أو لهذه الجزئية من هذا الحديث. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم المؤمنات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: شرع لهم بالدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليه، وما وصى به ابراهيم وموسى.

أن أقيموا فيه ولا تفرقوا فيه. وهذه الآيات فيها النهي عن التفرق والاختلاف، يعني في حالة التفرق والاختلاف المرء يحس بحب الله بشرعه وبسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويحذر كل الحذر من ذلك الاختلافات الكثيرة. وجاء في السنة أيضا ما يدل على ذلك حديث الافتراق، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية الجماعة، وفي رواية الجماعة أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلاقوا الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا كله في سبيل ماذا؟ الحث على الاجتماع والاختلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذه الآيات وهذه الأحاديث تشهد لما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم خير خيرا كثيرا. ما العمل او ما السبيل للنجاة من ذلك الخيار؟ فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. الامر الثالث في هذا الحديث اننا نفهم القران والسنه بفهم سلف الامه بقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنتهم كسنة النبي الكريم تبع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وفي مقدمتهم من الصحابة رضوان الله عليهم. خير الناس قرني هم الذين يلونهم والذين يلونهم، وفي مقدمة الصحابة من الخلفاء الراشدون، وهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من الصحابة أجمعين. أيضا مما يدل على هذا الأمر قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا الحديث الذي سمعناه قبل قليل حديث الافتراق فيه أن الفرقة الناصية والطائفة المنصورة ما كانوا على ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم. هذا الحديث ينضم إلى الآية التي سمعناها وحديث العنبار في هذا الخير، وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقلنا في مقدمتهم الخلفاء الراشدون. ما هي السنة؟ السنة كما قال ابن رجب رحمه الله: والسنة هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، يعني طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومنهجه عليه الصلاة والسلام. فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن.
والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخصون اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد أو بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال أيضا: وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم ماذا؟ عرفوا الحق واتبعوه، عرفوا الحق واتبعوه. والمهديين يعني أن الله يهديهم للحق ولا يصرفهم عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عفوا عليها بالنواجذ، هذه كناية عن شدة التمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين. والنواجذ الأضرار، قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما محدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وهذا فيه بيان ما هو البدعة أو ما هي البدعة. البدعة ما أحدث من في هذا الدين مما لا أصل له في الشرع، ويخرج بذلك ما كان له أصل، ويخرج بذلك ما كان له أصل. وإن سمي بدعة يعني لغة، وإن سمي بدعة لغة، إنما المذموم والمحرم الإحداث في الدين، والإحداث أن يأتي بعبادة لا أصل لها في الشرع. وهذا ما نفى عنه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في دمنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه أيضا التحذير من الإحداث في الدين. أيضا حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة. الحديث وهنا قوله: كل بدعة ضلالة. لفظ كل يصيغ العموم، كل بدعة ما حكمها؟ ضلالة. هذا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه أن كل البدع ضلالة، بمعنى لا يوجد بدعة حسنة، لا يوجد بدعة حسنة. ويعرف بذلك خطأ من قسم البدع إلى أقسام: بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا كله قول مردود على من أتى به، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأختم بذكر جملة من أقوال بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض الأئمة في التحذير من البدع، التحذير من البدع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا.

فقد كفيتم، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال أيضا الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وقال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذه من النعم التي من الله بها عن عباده أن أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. وقال أبو عثمان الثوري رحمه الله من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة.

وأختم بالشكر لكم أيها الحضور على الاستماع والإنصات. أسأل الله جل وعلا

0: لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل، فلا دخلوا فيها، فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. نعم.
1: فلا يقولهم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من طالت أهلهم ومجع عن جنتهم.
0: هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. إن قلتم إنه قد حدث بعدهم أشياء فنحن نحدث ألفاظاً ونحدث عبارات لم يقولوا بها لأن ما حصلت في وقتهم، فنقول لا نجاة إلا باتباعه، لا نجاة إلا باتباعه. فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم.
1: فلا يقولهم حدث بعدهم فما أحدثهم إلا من قال فأحدهم وقبل عن سنتهم.
0: نعم.
1: ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي.
0: نعم. هم لم يقصروا رحمهم الله، لم يقصروا في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة والأسماء والصفات، ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فأن تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه. إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم أنهم سكتوا عنه ووقفوا عنه، قف أنت عنه لا تدخل فيه. نعم.
1: فما خوف المحدث وما دون عن المفصل.
0: ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم محسر، يعني غالي، محسر يعني الغالي متجاوز للحد.

0: وكلا الأمرين مذموم، والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم في منهجهم. نعم.
1: لقد قصر عنهم قوم فجفوا.
0: قصر عنهم قوم فجفوا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقوله للعبارة ما فوقه مخسر وما دونه مقصر. فالمقصر هذا جفاء، والمخسر هذا غلاء. نعم.
1: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم،
0: يعني فيما بين المحسر والمقصر، فالسلف بين المحسر وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى مستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجافي، ودين الله بين الغالي والجافي، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجافي، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم المعتدل، بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. نعم.
1: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه،
0: الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم.
1: عن الذي
0: آثار من سلف وعطر من الناس، عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هذا حث، أليس معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، وما دمت على حق الحمد لله، أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره، وبالعصور الوسطى، وبكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبدا، لأنك على الحق وهم على الباطل، فلا يهمونك. نعم.
1: وإياك وآراء الرجال
0: هذا كلام عمر رحمه الله، إياك وآراء الرجال، هذا تحذير، تحذير من أنك تترك، أنك تترك هدي السلف وتأخذ بآراء الرجال التي أحدثت من بعدهم. وإن زخرفوها، الزخرفة التزيين، أصل الزخرف الذهب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، وزخرف يعني ذهب، الزخرف في الأصل هو الذهب، فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثالهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، يأتي كلامهم مزخرف على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخره، وقد يكون عندهم فصاحة

0: يجذبون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليه ولا تعبى بكلامه لأنه زخر. والشاعر يقول: في زخر في القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فزخر في القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، وإنما ينظر إلى الحقائق. فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات لم يقولوا، فاعلم أنه باطل. وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به، ما دام انه مخالف لهدي السلف الصالح لا تعبأ به. وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون، فلا تلتفت إليه. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا بهذا؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي، لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها، والله المستعان. لكن من أخطرها فتنة القول بخلق القرآن، تعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ، يقول: شيخ من أذنة، اسم بلد، شيخ من أذنة، ولم يسميه. دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد بشر المريسي، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر. فأتى الله بهذا الشيخ فخطمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم.
1: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي
0: لرجل تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه توالى على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين: المأمون وأخوه المعتصم والواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
1: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها.
0: نعم. قال له أول شيء: هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو قول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجنة.

0: وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان، فألجمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل
1: علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
0: أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطره إلى أن يقول لم يعلموها. نعم.
1: قال فشيء لم يعلمها إلا فعلمته عنه.
0: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمته؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال
0: رجعوا قال قد علموها، لما ألزمه قال لا قد علموها، قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم.
1: فإن يأمروا قد علموها قال أحرصي أهم من لا يتكلم به ولا من الناس إليه أن ننفعهم، قال بل وفعهم، قال فشيء وفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعها لا يفعلهم،
0: فقال قريشا وكان هذا يا الله على من فهذا الشيخ خطم هذا الملحد واخجاه عند الخليفه، حتى ان الخليفه اعترف بخطا هذا الخبيث، ويقال انه تاب، إن الواثق تاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا الملحد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته خلفاؤه الراشدون. نعم.
1: وهكذا من لم يفهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
0: وهكذا، هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف. وهكذا
1: من لم يتعلم ما وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
0: يعني لا وسع الله عليه، دعا بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة. نعم. والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم.
1: والله
0: من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك، وكذلك الآثار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار، تسمى بالأحاديث، تسمى بالسنة، كلها أسماء يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما

0: ولم تشكل عليهم، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها، لأن هذا فيه تشريف وهذا فيه، لم يعترضوا عليها. ماذا ما وقع في أفهامهم من هذا فيه تشريف؟ فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ما قالوا وهو السميع البصير، المخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، لهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة، بل قرأوها وأقروها كما جاء مثبتين ما دلت عليه، حتى جاءت خلوف من بعد من الأعاجم وأولاد الأعاجم الذين في فطرهم تلوث من الوثنية ومن مذاهب الكفار، فصاروا يخبطون خبط عشوى ويتحلقون فيها. وأما أهل العلم الراسخون في العلم فإنهم لم يتعرضوا لها، فالأئمة ومنهم من هم من الأعاجم لكن عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم رسوخ في العلم لم يتعرضوا لها، وإنما تعرض لها هؤلاء الذين تلوثت فطرهم وتكدرت أفهامهم بقيح الوثنية وقيح الكفر، فصاروا يقولون ما يقولون. نعم. انتهى الآن من بيان منهج السلف، كل ما سبق من أول الكتاب إلى هنا بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته. الآن شرع يذكر أمثلة، شرع يذكر أمثلة لنصوص الصفات من الكتاب والسنة. نعم.
1: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويتصاوت
0: بربه. نعم، مما جاء من صفات الله في القرآن الوجه، وصف الله لأن له وجها، ويبقى وجه رب كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه، كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. فالسلف قرأوا هذه الآية ولم يتعرضوا لها ولم تشكل عليهم، أثبتوها كما جاءت، فدل على وجوب إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. أما من جاء من أهل الضلال إنهم قالوا المراد بالوجه الذات، لأننا لو أثبتنا الوجه للخالق وهو موجود في المخلوق فلزم التشابه بين الخالق والمخلوق، تعالى الله عما يقولون. فنقول كلا، لا يلزم من إثبات الوجه لله مشابهته لوجه المخلوق، بل الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله ولا نعلم كيفيته، وللمخلوقين وجه يليق به. أيضا وجوه المخلوقين لا تتشابه، وجوه المخلوقين لا تتشابه، فكيف يتشابه وجه الخالق مع وجه المخلوق؟ الكلاب لها وجوه والآدميين لهم وجوه، هل تتشابه وجوه الكلاب مع وجوه الآدميين؟ لا تتشابه. المخلوق

0: المخلوقات تختلف في وجوهها وتتفاوت، فكيف الفرق بين وجه الخالق جل وعلا ووجه المخلوق؟ لا تشابه بينه. وإنما حصل هذا عند قوم متلوثة فطرهم بالوثنية التعطيل، شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. نعم.
1: وقوله سبحانه وتعالى
0: فليزال مرفوضة. هذه الآية فيها إثبات اليدين لله جل وعلا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يصفون الله بالبخل سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم. فاليهود هم أبخل الناس، البخل وصف اليهود، فهم أبخل الناس بالمال وأحرص الناس، أجشع الناس على جمع المال، ولذا يجمعونه من كل صوب، من حلال ومن حرام ومن خبث. عندهم جمع المال ما يتوقف على حلال وحرام، ربا، استباحوا الربا، استباحوا الميسر، واستباحوا البغى وآجار البغي وفتح دور البغى للاستثمار. هذه صفة اليهود، يجمعون من كل ما هب وجب ولكن لا ينفقون، فهم أبخل الناس. فهذا وصف ينطبق عليهم، غلت أيديهم بمعنى أنهم ضربوا بالبخل، ليس معناها أن أيديهم معلقة في أعناقهم، لا، المقصود به البخل، كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل، ولا تبسطها كل البسط، يعني بالإسراف. فالإمساك عن النفقة هذا بخل وغل باليد، والبسط في النفقة هذا إسراف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مثلا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قوام. فغلت أيديهم يعني ضربوا بالبخل، ولعنوا بما قالوا، لعنهم الله بما تنقصوا الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فدل على شناعة هذه المقالة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، يداه تثنية يد، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل الخلائق تعيش على فضله سبحانه وعلى رزقه، كل الخلائق من الآدميين والبهائم والحشرات وكل المخلوقات كلها تعيش على رزق الله سبحانه وتعالى. هل هذا بخيل؟ تعالى الله عن ذلك، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، وكل ما يقتات به المخلوقات فإنه من رزقه ومن فضله. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فكل الخلائق تعيش على رزقه سبحانه، حتى الكفار، حتى الكفار أعداء الله يعيشون على رزق الله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووصف نفسه بأن له يدين وأنه ينفق سبحانه كيف يشاء، لا أحد يعترض عليه ولا يمنعه، ولا يمنع فضله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية بل يداه، وصف نفسه بأن له يدين

0: كما في الآية الأخرى: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، بيدي خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وأما بقية الخلائق فإنه يخلقها بأمره، يقول للشيء كن فيكون، تتكون الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. أما آدم فإن الله خلقه بيده سبحانه، هذا تشريف لآدم عليه الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، أن الله خلقه بيده جل وعلا: لما خلقت بيدي. شوف، قال خلقت ثم قال بيدي، هذا الطريق في إثبات اليدين لله سبحانه. أهل الضلال يقولون المراد بيد الله قدرته، خلقته بقدرتي، فيرد عليهم بأنه لو كان كذلك لم يكن لآدم مزية على غيره من المخلوقات، كل المخلوقات خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه قال بيدي، هل يقال بقدرتي؟ هل لله قدرتان أو قدرة واحدة؟ هل لله قدرتان ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة، فدل على أن قوله بيدي اليد الحقيقية، تثنية يد حقيقية، كما يفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في الحس. لكن له يدان سبحانه وتعالى تختصان به، لا تشبه يدي المخلوق، فيداه تليق به جل وعلا، ولا يعلم كيفيتهما إلا الله، وليستا كيدي المخلوقين. فهم ينفون عن الله اليدين خشية من التشبيه بزعمه، فنقول لا تشبيه أبدا، لا تشابه بين يدي الله وبين يدي المخلوق، حاشا وكلا، وإنما يقع التشابه عند من لا يعقل ولا يفهم من كلام الله. وأما أهل العلم فلا يشكل هذا عليه. نعم.
1: قوله تعالى أخبار عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي،
0: هذا في إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، إثبات النفس لله جل وعلا، كما أن المخلوق له نفس. تعلم ما في نفسي، هذا عيسى عليه السلام مخلوق له نفس. ولا أعلم ما في نفسك، يقول لربه ولا أعلم ما في نفسك. فعيسى عليه السلام خاطب ربه لأنه لا يعلم ما في نفسه، ولم ينكر الله عليه ذلك، ففيه إثبات النفس لله. وفي الآية الأخرى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فيه إثبات النفس لله. ولا يلزم من كون المخلوق له نفس أن تتشابه النفسان، نفس الله جل وعلا ونفس المخلوق أبدا. نعم.
1: قوله سبحانه: وجاء
0: ربك، على من صفات الأفعال الوجه واليدان والنفس، هذه من صفات الذات. وأما قوله تعالى: وجاء ربك، هذا من صفات الأفعال. هذه الآية في سياق ذكر أهوال يوم القيامة من سورة الفجر، قال تعالى: كلا كلا، كلمة ردع وزجر، إذا دكت الأرض دكا دكا، ردفت الأرض، ردفت الأرض واندك ما عليها من الجبال والمباني، فصارت قاعا صفصفا،

0: صارت قاعا خصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا خصفة دكت الأرض دك ما عليها من المرتفعات والجبال والمباني حتى صارت قاعا متساوية دكا دكا تأكيد أو أنها ترجف عدة مرات. وجاء ربك جاء ربك جاء لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى جاء فيه إثبات المجيء لله. وكذلك في سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فقضي الأمر. وهنا يقول جاء ربك والملك جمع الملك جمع ملائكة مثل سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني تأتي الملائكة معه سبحانه وتعالى تحيط بالخلائق ملائكة تحيط بالخلائق صفوف تكون صفوفا من وراء الخلق صفا صفا ملائكة السماوات ففيه إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله جل وعلا وهي صفة فعل ليس كإتيان المخلوق ولا كمجيء المخلوق لا نعلم كيفية مثل حديث النزول ينزل ربنا هذا من صفات الأفعال استوى على العرش هذا من صفات الأفعال كلها صفات أفعال ليست كأفعال المخلوقين يجيء كما يليق به يأتي كما يليق به استوى على العرش كما يليق به سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كما يليق به سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من المجيء والإتيان والاستواء والنزول على ما يليق بجلاله ما نتعرض لكيفية كيف ينزل كيف يجيء كيف استوى على العرش هذا سؤال عن الكيفية نحن لا نعلم الكيفية. نعم
1: وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله
0: هل ينظرون أي ما ينتظر الكفار ينظرون معناه ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يعني لفصل القضاء في ظلل من الغمام السحاب في ظلل من الغمام جمع ظلة وهي السحابة والملائكة تأتي مع مجيئه سبحانه وتعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور شوف يأتي لفصل القضاء وقضي الأمر يأتي لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى وذلك أن الناس يقفون موقفا طويلا قدر 50,000 سنة شاخص أبصارهم تجلو منهم الشمس ويلجمهم العرق بعضهم يلجمه العرق وبعضهم دون الإلجام وبعضهم حسب أعمالهم فإذا طال عليهم الفصل طلبوا من يشفع لهم إلى ربهم يفصل بينهم فيتدافع الأنبياء الشفاعة إلى أن تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي ربه ويسأل الله أن يفصل بين عباده وأن يريحه من الموقف فيأتي سبحانه وتعالى جاء ربه إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم يعني
2: والواجب إزالة هذه الصور أو طمسها بالحجر والانتهاء

0: الفتوى إن رأيتم ذلك، إن رأيتم أن فيها منفعة فاطمسوا هذه الصور وانتفعوا بالفتوى. نعم.
1: قريب
0: من شيخ خطبكم الله تكفوا لنا من الذين يقولون على ما جاء عن الكلام من الفاظ في باب الاسماء والاحكام الخاصه فلا تنقذوا بشكل بعض المسائل التي فرضها بعض من الاسلام والتدريب ولم تكن معروفه للسلف. أحدثوا عبارات لم يقلها السلف. نعم.
1: قوية الشيخ وفقه الله ذكروا أن بعض رجال العلم أتوا بعبارات لم يذكرها السلف الصالح فأخبروا فهل تذكروا لنا بعضها لنحذرها ونحذر منها غيرها؟
0: أنا لا أحب التعيين، أنتم إذا قرأتم شيئا من هذا فتجنبوا احذروا. نعم.
1: قوية الشيخ وفقه الله ما تقولون في تقسيم الصفات الى ذاتيه وفعليه وذاتيه فعليه مع التمثيل جزاكم الله خيرا؟
0: ذاتيه فعليه هذه ما اعرفها، لكن تقسيمها الى صفات ذاتيه مثل الوجه واليدين والاصابع والقدم كما جاء في الحديث هذه ذاتيه، والنفس كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والمجيء والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه الفعلية، أما ذاتية فعلية ما أعرف شيء منها. نعم. ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم.
1: قول الله
0: سبحانه وهو معكم أينما كنتم أي معكم جميعا، أليس هذا من التأييد؟ لا، لأن المعية لها معاني في اللغة، ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة، المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة، تقول المصاحبة أحسن، من معانيها المصاحبة من غير مماسكة ومن غير مخالطة، تقول القمر مع ما زلنا نمشي والقمر معنا، والقمر معنا مع أن القمر في السماء لكنه معكم يعني مصاحبا لكم في سيركم لم يغب عنكم يسيرون على ضوئه، هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويصح هذا التعبير في اللغة فكيف بالخالق جل وعلا؟ يكون مع عباده وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطته. نعم. قضية
1: الشيخ
0: وصفة
1: الله هل يدخل عمر بن عبد العزيز من خلفاء الراشدين وهل يدخل كل خليفة صالح الراشدين أم هي محصورة
0: لا هي محصورة في الخلفاء الأربعة، لكن قالوا إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة لخلافة الراشدين في المدة والفترة 30 سنة، الخلافة بعد 30 سنة فكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز، قالوا من هذا الوجه يعني. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يطلق على الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه خليفة حقاني ولماذا نقول رضي الله عنه أزال الخاص للصحابة؟
0: لا ما نقول الخليفة الخامس، لا نقول الخليفة الخامس، وأما الترضي عنه فلا بأس، يترضى عن عمر وعن العلماء ما في مانع، لأنه دعاء من باب الدعاء بالرضا، من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم أو هذا المحسن، ألا مانع من ذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة في هذه؟
0: نعرف صلاة التراويح

0: ليست بدعة، لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم، فعلها بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. صلاة التراويح ليست بدعة في الدين، وإنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراد عمر البدعة اللغوية فقط، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك. نعم. لا فرق، لا فرق في ذلك، لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير جمع جمع، إذا أضيفت إلى ضمير جمع جمع من باب المشاكل. أيدينا هذه نون في الأصل نون جماعة، لكن المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى من باب على الواحد، من باب التعظيم، هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا نضيفت اليد إلى ضمير الجمع فإنها تجمع، ولا يقال يدينا، ما يقال يدينا أو يدنا، أن هذا فيه تناهر في اللغة، فيه تناهر في اللغة، فلا يضاف الواحد إلى الجمع أو المثنى إلى الجمع، لأن هذا يحصل فيه تناهر في اللغة العربية. فاليد تضاف إلى الله مفردة، تضاف إلى الله مفردة، وتضاف إلى الله مثنى، وتضاف إلى الله مجموعة حسب الألفاظ. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح من هذه القاعدة في العقيدة ما خطر من ذلك فربك مخالف لذلك؟
0: معناها صحيح، نعم معناها صحيح، إن الله بخلاف ما تتصوره وتتخيله، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يمكن لأحد أن يتصور ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن له، لأن الله أعظم من كل شيء. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا يعلم الله جل وعلا إلا الله جل وعلا، لا يحيط أحد به سبحانه وتعالى، لا يتصور بالأفهام ولا بالعقول. نعم.
1: ويا الشيخ وفقكم الله، هل وقع الجميع على الصدق أن هذه في حديث الإسراء وهو تنبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله وضع يده على صدره حتى وجد موضعا عليه؟
0: ليس هذا يا أخي في حديث الإسراء، وإنما هذا في حديث منام، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ربه سبحانه وتعالى في الرؤيا، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فوضع الجبار جل وعلا يده على بين كتفيه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم برد أنامله، فعلم ما يختصم الملأ الأعلى، كما في الحديث الذي تجدونه في 40 النووية وشرحه الحافظ ابن رجب، لا في رسالة مستقلة، بيان الأولى في شرح حديث فيما يختصم الملأ الأعلى في رسالة مستقلة. نعم. فليس هو في الإسراء، وإنما هذا في الرؤيا، في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك التشبيه. نعم.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بذلكم من هذه العبارة: إن الله سبحانه يسمع بغير هذا؟
0: لا يجوز الكلام هذا، يسمع خلاص، يسمع كما يشاء سبحانه وتعالى، ولا تقول بحافسة ولا بغير حافسة، هذا من التكييف،

0: تكلم. نعم.
1: أريد
0: أن أخبركم الله بأن الحمد لله من الله أن بدعة ما أخبر به من مال ومن ويراد بها تشير إلى رعاية أو أي بها من إسلامية الحالة من هذا الأمر إلى البدعة. إذا اعتبرت أنها إسلامية واعتبرت من الدين فهي بدعة. إذا اعتبرت من الدين وأنها إسلامية وأنها من الإسلام فهي بدعة. هذا فيه تفصيل. إن كان ارتكب البدعة وهو يعلم أنها بدعة هذا مبتدع، يعني رضي بها سواء هو اللي ابتدعها ولا ابتدعها غيره وهو وافق عليها وعمل بها. إذا علم أنها بدعة وعمل بها فهي بدعة ولو لم تكن من اختراع غيره. أما إذا كان ما يعلم أنها بدعة ظن أنها ما هي بدعة وشاف الناس يعملون به ظن أنها مشروعة لجهله فهذا يعذر بالجهل. نعم. هذا شيء معلوم. فأسماء الله وصفاته تتشابه مع أو تشترك في اللفظ مع أسماء المخلوقين وصفاتهم، والمعنى أيضا مشترك، ولكن الكيفية والحقيقة مختلفة. نعم.
1: لأن الله في كل مكان
0: وجميع
1: الاتجاهات
0: استدلالا بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية فيها عدة تفاسير، والتفسير المشهور أن المراد بالوجه هنا القصد، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم، وذلك بحسب الأمر، حسب أمر الله جل وعلا. فإذ أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة، وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة صلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية، أينما تولوا حيث أمركم الله فتم وجه الله، أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه، المراد به هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. المراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وقيل المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فتم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ثابتة ومعروفة عند أهل العلم ونقلوا منها وأقروها ولا فيه شك، لكن فيه ناس فارغين من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها، فهذا لا عبرة به. رسالة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم ومناظرة عظيمة ومفشنة وفيها انتصار للحق ولله الحمد. وعبد العزيز الكناني إمام معروف أو مجهول، لكن في بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. نعم.
1: اتباع السلف.
0: فمن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب. فالمقياس هو السلف الصالح. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله في سياق ذكر بعض الصفات التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوصف نفسه بالرضا وأنه يرضى عن عباده المؤمنين. فالرضا صفة من صفاته سبحانه الفعلية، قد جاء ذلك في عدة آيات في آخر سورة المائدة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سورة التوبة، في سورة البينة وغير ذلك. فيه إثبات الرضا لله جل وعلا كما يليق بجلاله، ولا يشبه ذلك رضا المخلوقين. إن الله وصف نفسه بالرضا ووصف المخلوقين بالرضا ورضوا عنه، رضي الله عنه، هذا فيه إثبات الرضا لله، ورضوا عنه هذا فيه إثبات الرضا للمخلوقين وأنهم يرضون، ولكن لا تشابه بين الرضائين. رضا الله جل وعلا يختص به، ورضا المخلوق يختص به وبحسبه. نعم.
1: وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه،
0: كذلك من صفاته سبحانه المحبة، أنه يحب عباده بمقتضى أعمال يعملونها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بهذه الصفات استحقوا محبة الله لهم على هذه الأعمال، على هذه الأعمال، موالاتهم للمؤمنين ومعاداتهم للكفار أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم في جانب المؤمنين أذلة يذلون لهم ويلينون لهم ويرحمونهم ويتواضعون لهم، أعزة على الكافرين، أقوياء على الكافرين، لا تلين لهم شوكة مع الكفار، لأنهم أعداء الله عز وجل. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. هذه من أعظم

0: صفاته. الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله، ولا يخافون لومة لائم، هذه أيضا من صفاتهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبهذه الصفات استحقوا هذه المنقبة العظيمة، إن الله أحبهم سبحانه وتعالى. كذلك في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين إلى غير ذلك. فالله يحب أهل الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة، وإذا أحبهم الله عز وجل سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا. كذلك في هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين، يحبهم ويحبونه، فدل على أنه لا تشابه بين الصفتين، صفة المخلوق وصفة الخالق، إن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن وجدت الصفة في المخلوقين لكنها توجد على ما يليق به ولا تكون مثل صفة الرب سبحانه وتعالى، هذه قاعدة في جميع الأسماء والصفات. نعم.
1: وقوله تعالى وغضب الله عليهم،
0: من صفات الله جل وعلا الفعلية الغضب، أنه يغضب سبحانه، يغضب على الكفار غير المغضوب عليهم. الله جل وعلا يغضب على الكفار ويغضب على أهل على بعض أهل الكبائر، لأنه سبحانه يغار على حرماته، فيغضب إذا انتهكت، إذا انتهكت حرماته سبحانه إنه يغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه بسبب جريمة القتل للمؤمن عمدا عدوانا. الغضب من صفات الله جل وعلا، فالله يغضب والمخلوق يغضب، ولكن ليس غضب الله جل وعلا كغضب المخلوق لما بين الخالق والمخلوق من الفرق العظيم، فلا تشابه بين غضب الله وغضب المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الكيفية والحقيقة كسائر الصفات. نعم.
1: قوله تعالى اتبعوا ما
0: اتقى الله، كذلك في هذه الآية وصف الله بأنه يسخط. السخط نوع من الغضب، اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. والذي يسخط الله جل وعلا هو المعاصي، الكفر والشرك والمعاصي تسخط الله جل وعلا. فالله يوصف بأنه يسخط على أعدائه والمخالفين لأوامره المرتكبين لما نهى عنه، يسخط عليه، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، سخط الله عليه. والمخلوق يسخط أيضا، ولكن لا تشابه بين سخط الخالق وسخط المخلوق، وإن اشتركت في اللفظ اشتركت في المعنى لكن الكيفية مختلفة تماما بين الخالق والمخلوق. هذه قاعدة في كل الصفات. نعم.

0: لحصل على المؤمنين منهم ضرر، ولو أرادوا الخروج يعني للغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوا له عد، ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم عن الخروج، كسلهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين المفاسد في خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. بين سبحانه المفاسد التي تترتب على خروجهم مع المسلمين للغزو، أنهم يوقعون الشقاق بين المسلمين، وأنهم يريدون إيقاع الفتنة بين الغزو وتفريق الكلمة، وأن من المسلمين من يستمع لهم يتأثر بكلامهم ويصدقهم. الله جل وعلا منعهم من الخروج حكمة منه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية كره الله انبعاثهم، ففيه أن الله يكره بعض الأعمال ويكره بعض الأشخاص، والمخلوق يكره أيضا، ولكن مع الفرق بين كراهة المخلوق وكراهة الخالق سبحانه وتعالى. كسائر الصفات. نعم.
1: ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم
0: لما فرغ من ذكر بعض الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا وأنها لا تشابه بينها وبين صفات المخلوقين، أراد أن يذكر نموذجا مما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاد ما يدل عليه كالقرآن تماما، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنهم يستدلوا بالسنة في باب العقائد كما يستدل بها في باب الأحكام سواء، ويجب اعتقاد ما دلت عليه السنة إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحاد، يعني سواء كانت روايتها متواترة، والمتواتر ما رواه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهاية السند يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. والآحاد ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهاية مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح من خبر الآحاد. فمن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان آحادا فإنه يجب قبوله في العقيدة وقبوله في العمل، لا كما يقوله المبتدعة من أن الأحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد لأنها عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، والعقائد إنما تبنى على ما يفيد العلم، أما الآحاد عندهم فلا يفيد إلا الظن. هذا مذهبهم، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، يفيد العلم ويجب القطع به والإيمان به سواء في العقائد أو في الأحكام العملية، لا فرق، لأن الكل شرع من الله جل وعلا وكله نازل من عند الله وحيا منه سبحانه يجب قبوله والعمل به. الله جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جل وعلا وإن تطيعوه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم

فلا فرق بين ما صح في السنة وما ثبت بالقرآن، لأنه يجب اعتقاده والعمل به. ومن ذلك الأحاديث التي جاءت بذكر أسماء الله وصفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب قبولها واعتقادها والعمل بها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. هذا الحديث الصحيح في حديث النزول، حديث المشهور الذي جاء من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يحوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله، فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سنده. وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا، فهو حديث عظيم نثبته كما جاء، وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته كيف ينزل، هذا لا نتعرض له، كسائر الصفات لا نعلم كيفيته، فالله ينزل على ما يشاء سبحانه وتعالى كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء. فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. ينزل ربنا، أسند النزول إلى الله جل وعلا. وفي هذا رد على الذين يقولون ينزل أمره، ينزل أمره، لأن هذا تأويل باطل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أسند النزول إلى الرب ولم يسنده إلى أمر الله. أيضا أمر الله جل وعلا دائما ينزل، ما هو خاص بثلث الليل الآخر، دائما ينزل أمر الله جل وعلا، ينزل أمره جل وعلا من السماء إلى الأرض دائما وأبدا. أيضا مما يبطل هذا التأويل أن الله جل وعلا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الأمر يقول هذا؟ الأمر يقول: هل من سائل فأعطي؟ الأمر يعطي، الأمر يغفر الذنوب، الأمر يتوب على من تاب. هذه كلها صفات لله جل وعلا، ليست صفات لأمره سبحانه وتعالى. فهو ينزل كما يشاء جل وعلا، نثبت ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتقده ولا ندخل في كيفيته، نقول كيف ينزل، هل يخلو منه العرش او لا يخلو، هل نزوله بحركه او بغير حركه، هل الى اخر التساؤلات. ثلث الليل يختلف باختلاف الاقاليم، كل هذا لا دخل لنا فيه، الذي خلق الاقاليم وخلق الليل والنهار هو الله جل وعلا، فهو ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا ندخل فيها.

0: المساهات، وهذه الأباطيل، ونتقول على الله وعلى رسوله ما لا نعلم. نحن لسنا مكلفين بذلك. كفاك أن تعلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقاتل في الليل الآخر، وأن تتعرض لهذه النفحات ولا تحرم نفسك منها، فتقوم كل ليلة حين يقاتل في الليل الآخر وتسأل الله وتستغفر وتتوب إليه. أما أنك تجلس وتجيب هذه التساؤلات، كيف ينزل، كيف كذا، كيف كذا، الليل يختلف، تشغل نفسك بهذه الأمور وتحرم نفسك من هذا الأجر وهذه النفحات العظيمة، هذا حرمان والعياذ بالله. بلغك هذا الأمر فعليك بالمبادرة والامتثال لئلا تفوتك الفرصة، ولا تجلس تتساءل تفكر تسأل فلان وفلان، هذه مشغلة ولا طائل تحتها. نعم. الله ما أخبرنا بهذا إلا من أجل أن نستغل هذه الفرصة في كل ليلة، نستغلها نبادر إليها نتحراها، نعمة من الله جل وعلا وفرصة ثمينة. هذا هو المطلوب منا، المطلوب منا العمل، ليس المطلوب منا الاستشكالات والتحريات والقول على الله بلا علم، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
1: وقوله
0: يعجب ربك
1: من شاء ليس له
0: ضرورة، يعجب، هذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأنه يعجب، يعجب للشاء يعني يحب هذا الشيء جل وعلا ويعجبه. والعجب هو خروج الشيء عن المألوف، خروج الشيء عن المألوف، هذا الذي يسبب العجب. والله يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب، الله يعجب والمخلوق يعجب، مع الفرق بين العجبين. يعجب ربنا للشاب، الشاب الذي ليس له صبوة، الصبوة هي الميل إلى الشهوات، الصبوة هي الميل إلى الشهوات والمستلذات، لأن من عاد في الشاب بسبب قوة الشباب فيه وقوة الشهوة فيه أنه يميل إلى الشهوات وإلى الغفلة واللهو والتمتع بهذه الدنيا. فإذا جاء شاب على خلاف هذا المألوف وترك التصابي وترك الميل مع الشهوات وأقبل على عبادة الله في شبابه، فهذا يعجب الله جل وعلا لأنه عجب. وفي الحديث الآخر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكونه خرج عن طور الشباب والغلمة الشهوة وآلف العبادة، هذا شيء عجيب ودليل على قوة إيمانه. كما أن الشيخ كبير السن إذا حصلت منه زلة أو هفوة فهذا مما يستغرب منه، لأنه في سن لا يليق به المخالفة والميل مع الشهوات لكبر سنه، فوقوعه في الحرام دليل على ضعف إيمانه. ولهذا جاء أن من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، وشيمط زان، والوشيمط تصغير أشمط،

0: تصغير أشمط، وهذا التصغير للتحقير، والأشمط هو الذي وخطه الشيء. فكان المألوف في مثل هذا أنه يقبل على العبادة، فإذا انصرف عن العبادة إلى الشهوات خرج عن المألوف، وصار ذنبه أعظم من ذنب الشاب، لأن الشاب تدفعه قوة الشهوة، أما هذا ليس فيه قوة شهوة، لكن لحبه للمعصية وإنسه لها مال إليه. الحاصل أن هذا الحديث فيه إثبات العجب لله جل وعلا، وأنه يعجب من بعض عباده وتعجبه الأعمال، والمخلوق يعجب، وإن تعجب فعجب قولهم أئنا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. وصف نبيه بأنه يعجب، وصف نفسه في هذا الحديث بأنه يعجب سبحانه وتعالى، مع الفرق بين العجبين. نعم.
1: فقوله يلحق الله إلى رجلين
0: قتل
1: أحدهما الآخر ثم
0: يدخلان الجنة. هذا أيضا حديث صحيح، يلحق الله إلى رجلين، فيه وصف الله بأنه يضحك سبحانه وتعالى. المخلوق يضحك أيضا، لكن مع الفرق بين ضحك الخالق جل وعلا وضحك المخلوق. يلحق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة. وقد جاء تفسير ذلك بأن هذا الرجل القاتل كان على الكفر، والمقتول كان مؤمنا، فالكافر قتل المؤمن ثم تاب الله على هذا الكافر فأسلم فدخل الجنة، فاجتمع هو والقتيل في الجنة، اجتمع هو والقتيل في الجنة لأنه تاب فتاب الله عليه. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضحك من هذا الأمر العظيم. نعم. فهذا الذي ذكر في هذه الأحاديث من هذه الصفات وما أشبهه من الأحاديث الأخرى التي فيها صفات الرب جل وعلا مما صح سنده، انتبهوا لهذا، مما صح سنده، فلا بد أن يكون السند صحيحا. والصحيح كما ذكرت لكم قريبا ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل، هذا هو الصحيح ما توفر فيه خمسة هذه الشروط. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صفة من صفات الله جل وعلا أو خبر عن الله جل وعلا، فإنه يجب الإيمان به واعتقاده، سواء كان متواترا أو كان أحادا، لأنه يفيد العلم واليقين، لا كما يقوله أهل الضلال إن خبر الآحاد ولو صح إنما يفيد الظن عنده، وهذا لتلوث أفكاره بعلم الكلام وعلم المنطق. ولو صحت أفهامهم وإيمانهم لما قالوا هذه المقالة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما لم يصح سنده فإنه لا يعمل به حديث الضعيف، لأن لاحظوا أن القدامى الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح أو ضعيف، والحسن داخل عندهم في قسم الصحيح. إنما قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف في عهد المتأخرين من أهل الحديث، ويقول أول من ذكر هذا الإمام الترمذي رحمه الله، وإلا فالأقدمون عندهم أن الحديث ينقسم إلى صحيح

0: يدخل فيه الحسن وإلى ضعيف، فالضعيف لا يدخل في باب العقائد إلا إذا كان يستند إلى أدلة أخرى. قد تقول أو يقول بعضكم إن هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها شيء بعضها ضعيف، فنقول هذه ما ذكرها المؤلف إلا لأنها تعتضد بأدلة صحيحة تدخل تحت أصل. الضعيف إذا كان يدخل تحت أصل صحيح يستأنس به، أما إذا لم يستند إلى أصل صحيح فإنه لا يستدل به في باب العقائد. نعم.
1: هذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به.
0: صح سنده وعدلت رواته، عدلت رواته هذا داخل فيما صح سنده، أنه لا يكون صحيحا إلا إذا عدلت رواته، هذا من باب التأكيد والترادف. نعم.
1: نؤمن به ولا نرده،
0: نؤمن به نعتقده ولا نرده، بخلاف أهل الضلال الذين يردون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه لا يفيد العلم بناء على قواعدهم المنطقية الكلامية التي ابتدعوها، فنحن لا نعمل عملهم بل نبرأ منهم ومن عملهم، نؤمن به ونعتقد ما دل عليه. نعم.
1: نؤمن به ولا نرده،
0: ولا نرده كما يرده هؤلاء. نعم.
1: ولا نجحده،
0: ولا نجحده أي نجحد ننفي، نجحده أي ننفي ما دل عليه من الأسماء والصفات، لا ننفي هذا بل نثبت ما دل عليه كما أثبته الله ورسوله. هذا واجب المسلم، الإيمان والتسليم والانقياد لما صح عن الله ورسوله، ولا يتدخل بعقله وفكره واعتراضاته وتشكيكاته أو يقبل كلام المضللين وشبهات المشبهين، لا يلتفت إلى هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمدار على الثبوت والصحة، فما ثبت وجب الإيمان به وقبوله وإثباته والعمل به دون تردد أو توقف أو التفات إلى ما يقوله أهل الضلال. نعم.
1: ولا
0: نعم، لأن عمل المخالفين إما الرد وعدم القبول وإما الإثبات مع التأويل، إذا عجزوا عن رد النصوص فإنهم يلجأون إلى التأويل، والتأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر محتمل، فيصرفون النصوص عن ظواهرها إلى معاني أخرى. مثلا قالوا اليد معناها القدرة والوجه معناه الذات والاستواء معناه الاستيلاء على العرش، لأنهم لا يقدرون على رد هذه النصوص لأنها ثابتة في القرآن السنة، فيرجعون إلى التأويل. فهم يردونها، إما أن يردوا لفظها وإما أن يردوا معناها، هذا دأبهم وهذا شأنهم. أهل الحق يقبلونها على لفظها ومعناها ويؤمنون بها، هذا مذهب أهل الحق. نعم.
1: فلا نؤمن
0: بهم لا نرده ولا نؤوله ولا نشبهه. الطائفة الثانية من أهل الضلال يثبتون هذه الأدلة ولا يتكلمون في ثبوتها ولا أيضا يتكلمون في معانيها، لكن يشبهون هذه صفات المخلوقين. هؤلاء يقال لهم المشبهة والممثلة،

0: ومذهب باطل مثل التعقيد تماما. والمذهب الحق هو إثباتها بلفظها ومعانيها من غير تشبيه، من غير تأويل ومن غير تشبيه. هذا مذهب أهل الحق، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأنه لا يشبهه شيء من خلق. في الآية الأخرى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه واللغة. وفي الآية الأخرى ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومساميا. في الآية الأخرى هل تعلم له سميا، أي لا تعلم أحدا يستحق اسمه على الحقيقة ويماثله. فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هم الأشباه واللغرة، لا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه بوجه من الوجوه، ليس له شبيه. فهؤلاء يثبتون الأدلة ولا يؤولونها، ولكنهم زادوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه. هذا مذهب باطل وهو عديل لمذهب المعطلة وقول على الله بلا علم.
1: ولا بسمات المحدثين، السمات هي الصفات والخصائص، والمحدثون هم المخلوقون، لأن كل مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن، كل مخلوق فإنه حادث بعد أن لم يكن، يسمى محدث لأنه كائن بعد أن لم يكن. فنحن لا نشبه الله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، معنى واحد لكن هذا من باب التأكيد. نعم.
2: قال علمنا الله سبحانه وتعالى.
3: أيها الأحبة في الله،
4: الرحمن الرحيم، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية التوحيد وخطر الشرك، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي بجامع يحيى صالح بمحافظة الدائر بمنطقة جازان، وذلك في 17 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
5: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء بفضله وكرمه، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص بوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نعلم جميعا أن الله عز وجل لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا، كما قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم

عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لم يخلقنا عبثا سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا لأمر عظيم ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى، أن نعبده وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فمن عبد الله ووحد الله وأطاع الله نفع نفسه وسعى في إنقاذ نفسه من الهلاك ومن العذاب ونجا بإذن الله عز وجل وسعد في الدنيا والآخرة. وأما من تمرد على الله وأشرك مع الله غيره والعياذ بالله فقد خسر الدنيا والآخرة. لا يضر إلا نفسه، من أطاع الله نفع نفسه، ومن تمرد على الله لم يضر إلا نفسه، لا يضر الله شيئا، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. غني سبحانه وتعالى، غني بذاته عن مخلوقاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد ولا إلى صاحبة ولا إلى ولد ولا إلى وزير ولا إلى مشير، لكن العبد هو الذي بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى أن يعبد الله، بحاجة إلى أن يوحد الله، بحاجة إلى أن يفرد الله بالعبادة، بحاجة إلى أن يتقرب إلى الله ليل نهار حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذه الدار، لأن هذه الدار ما هي إلا أيام معدودة وأعمار محدودة وسيخرج من هذه الدار. فعلى المسلم أن يتذكر: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز

عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عبر عن الموت وعن الآخرة بغد، وذلك لسرعة هجوم الموت وقرب الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذا من اللذات. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أو قال بمنكبي، وقال كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. استعد للقاء الله، استعد للدار الحقيقية، هذه دار غرور. أيام ما يدري أحد إذا أمسى هل يصبح أو لا يصبح، وإذا أصبح هل يمشي أو لا يمشي، لكن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة. ثم في نعيم مقيم وجنة عالية، سعادة أبدية، لا تعب ولا نصب ولا هرم ولا شيب ولا مرض ولا هم ولا غم ولا حزن ولا كدر، ما فيها إلا كل سعادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا أهل الإيمان والعمل الصالح. وأما والعياذ بالله الدار الأخرى فهي النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في هذه الدنيا. النفس تحتاج إلى مجاهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. قول الله عز وجل أن تجاهد لكي تنقذ نفسك، لكي تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، فجاهد نفسك في هذه الدار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وعد من الله سبحانه وتعالى. من جاهد نفسه هداه الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. جاهد نفسك، أخطأت ارجع إلى الله، استغفر وتب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سلاح عظيم من الله عز وجل الاستغفار. أخطأت استغفر، كما سمعتم في الحديث السابق أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ما أحد منا يزكي نفسه يقول أنا ما شاء الله ما أخطي ولا عندي أي، أبدا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل، على توحيد الله. أعظم العبادات وأهم العبادات وأصل الأصول وأهم المسائل توحيد الله عز وجل، التوحيد، أن تعيش على التوحيد، أن تبقى على التوحيد، أن تموت على التوحيد، أن تلقى الله على التوحيد. احذر من الشرك، والله لو تصوم النهار وتقوم الليل وتموت على الشرك.

والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما ينفعك إلا توحيد الله عز وجل. لو تعبد الله ليل نهار وتموت على الشرك فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. احذر من الشرك، تعلم التوحيد، حقق التوحيد، اعبد الله بالتوحيد. ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب ولا قام سوق الجنة والنار ولا جردت سيوف الجهاد ولا قطعت رؤوس الأبطال في ميادين القتال إلا من أجل التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك به، لأن الله عز وجل لا يليق أن يشرك به. والله الذي لا إله إلا هو أنه لا يليق أن يجعل معه شريك. هدى خلق وعافاك وآواك وأطعمك وسقاك وأعطاك وسترك وحماك وعافاك، وتشرك معه غيره، تدعو معه غيره، تذبح لغيره، تنذر لغيره، تستغيث بغيره. احذر من الشرك والعياذ بالله، احذر من الشرك وتعلم التوحيد وحقق التوحيد. قلب المؤمن وحياته وعمله وعبادته وثباته على الدين مقترن بالتوحيد. لا بد من التوحيد، لا تصلح العبادة ولا تقبل منك أي عبادة إلا مع التوحيد. أما أن تشرك مع الله غيره فإن الله غني عنا وعن عباداتنا وعن، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما يقبل الشريك ولا يليق أن يكون معه شريك، ما أحد يصلح أن يكون شريكا مع الله عز وجل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة قال: أجعلتني لله ندا؟ قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. علينا أن نتنبه، وكما قلنا بأن الله عز وجل ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا من أجل أن يوحد الله وأن يعبد الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا بد من التوحيد. أول أمر في كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لا بد من التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعظم قربة وأعظم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل هي توحيد الله سبحانه وتعالى. كما جاء في الحديث أن رجلا يأتي يوم القيامة 99 سجلاً

كلها سيئات فيقر بذنوبه ويعترف فيقول الله عز وجل هل لك من حسنة يقول لا يا رب فيقول بلى إنك اليوم لا تظلم ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع هذه السجلات في كفة للميزان ولا إله إلا الله في كفة فتثقل كلمة لا إله إلا الله توحيد الله عز وجل وتطيش هذه السجلات بالتوحيد فيدخل الجنة بتوحيد الله عز وجل كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أهم شيء لا تشرك مع الله عز وجل ابتعد عن الشرك احذر الشرك أعظم مصيبة هي الشرك بالله سبحانه وتعالى ولما سأل ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعون عليا أو الحسن أو الحسين أو يدعون البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو العيدروس أو السيدة زينب أو غير ذلك كل هذا من الشرك والعياذ بالله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد يأتي إلى قبر ميت مرهون بأعماله في قبره فيقول يا ولي فلان فرج همي نفس كربي اقض ديني اقض حاجتي والعياذ بالله هذا الميت بحاجة إلى من يدعو له بحاجة إلى من يستغفر له إلى من يطلب له الرحمة من الله عز وجل مرهون بأعماله تدعوه مع الله عز وجل الذي بيده كل شيء الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار حديث في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار حديث في صحيح مسلم فعلى المسلم أن يحذر من الشرك لا تدعو أحدا غير الله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عليا ولا وليا ولا الحسن ولا الحسين ولا الجن بعض الناس يدعو الجن والعياذ بالله يا أهل كذا شلوا فلان خذوا فلان اشربوا دمه اكسروا ظهره افعلوا به كذا الجن يدعو الجن يا جن الظهيرة يا جن العصر يا أم الصبيان يا أم العفاريت يا عبلة من أسماء الجن والعياذ بالله يدعونها من دون الله عز وجل يدعون هؤلاء الجن مع الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يحذر من الشرك والعياذ بالله حقق التوحيد موسى عليه الصلاة والسلام قال يا رب علمني دعاء أدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله صاحب التوحيد يصرف الله عنه السوء والفحشاء يصرف عنه الله عز وجل الشر يحفظه الله سبحانه وتعالى وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن
وهو في قصر الملك، تأتيه زوجة الملك فتعرض عليه نفسه وغلقت الأبواب، هيئت له وغلقت الأبواب وقالت هيث لك. قال معاذ الله، وأبى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة إنه من عبادنا المخلصين. صرف الله عنه السوء والفحشة لأنه من أهل التوحيد، من دعاة التوحيد في السجن، في غياهب السجن وهو يدعو إلى التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر، دعوة إلى التوحيد في السجن عليه الصلاة والسلام، هذه دعوة الأنبياء والرسل. أعظم الأمور التوحيد، أهم المهمات توحيد الله عز وجل. لو مات العبد على التوحيد فمآله إلى الجنة، حتى لو أن عنده معاصي أو كبائر والعياذ بالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر معاصيه وذنوبه وإن شاء غفر له. المهم أنه موجود معه ماذا؟ التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا شاء غفر لصاحب المعاصي عز وجل برحمته، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة الشافعين، بشفاعة الأفراد الصغار الذين يموتون أولاد الصغار، إن شاء غفر له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. وصاحب التوحيد لا يخلد في النار، لابد أن يخرج من النار حتى لو عذب والعياذ بالله في النار ويمحص في النار، ثم يدخل الجنة ممحصا نقيا طاهرا. لكنه المهم أن يموت على التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، توحيد الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك، أعظم كلمة، كلمة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الحديث على المسلم أن يعرف أهمية التوحيد ومكانة التوحيد ودعوة التوحيد. لماذا عز الله هذه البلاد المملكة العربية السعودية؟ أعزها بالتوحيد، لا قبر يعبد، لا ضريح يطاف حوله، لا كذا، بفضل الله عز وجل ما قامت هذه الدولة من أول يوم إلى الآن بفضل الله إلا على التوحيد. فأعزها الله، نصرها الله، ورفعها الله، وحماها الله عز وجل. الأعداء يحيطون بها من كل مكان، بل من الداخل ومن الخارج. من الداخل جماعة الإخوان، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، الجماعات الضالة المنحرفة، أهل البدع، ومن الخارج اليهود والنصارى والروافض والمجوس والحوثة، هؤلاء كلهم يحيطون بهذه البلاد من كل مكان يريدون القضاء عليها. ولكن وعد من الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو التوحيد.

لهم شرك، هذه الدولة محارب فيها الشرك، لو يعلمون بقبر في أي جهة مرفوع أو يعمل عليه شيء أو عليه حسابات أو عليه، تقوم لجنة مشكلة وتذهب إلى هذا القبر ويسوى بالقبور الأخرى. فضل من الله عز وجل. التوحيد عز، التوحيد رفعة، نصر. التوحيد هو دين الله عز وجل الذي أرسل من أرض من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، أن يعبد الله وحده لا شريك، أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه لا ينبغي أن يكون معه شريك ولا يليق أن يجعل معه شريك سبحانه وتعالى. التوحيد سبب للرزق وللبركة في الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا آمنوا ووحدوا الله عز وجل واتقوه فهذا سبب للخير وللرزق وللبركة. أي عبادة كما مر معنا لا تقبل أي عبادة من الإنسان إلا مع التوحيد، لا يتعب الإنسان نفسه بأي عبادة إلا مع التوحيد، مهما كان يعبد الله عز وجل لا بد من التوحيد وإلا تحبط الأعمال. الله عز وجل أثنى على الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، وفي آخر الآيات قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عليهم الصلاة والسلام. يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تستغف إلا بالله، لا تركع إلا لله، لا تسجد إلا لله، لا تخشى إلا الله، لا تصرف أي عبادة إلا لله وحده لا شريك له. التوحيد سبب للنجاة من المضايق ومن الكروب ومن المصائب، حتى في المشركين كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لما دعوا الله بإخلاص نجاهم من الغرق والأمواج تهيج بهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالتوحيد سبب للنجاة من الكروب من الهموم من الفحشاء من المعاصي، كما مر معنا في يوسف عليه الصلاة والسلام أن الله نجاه من امرأة العزيز ومن أن يفعل الفاحش، نجاه الله عز وجل بسبب التوحيد. أهل الإيمان ينجيهم الله عز وجل، إذا كان نجى هؤلاء المشركين بإخلاصهم الدعاء له نجاهم من الغرق في الفلك، فأهل الإيمان من باب أولى أن ينجيهم سبحانه وتعالى. ودعاء للنون عليه السلام بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادى ربه في الظلمات في ظلمة الليل في ظلمة البحر في ظلمة بطن الحوت ظلمات، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم.

ليس الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ألم تسمعوا قول العبد الصالح أي لقمان حين قال يا بني لا تشرك بالله، وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد طريق للأمن وسبب للأمن والهداية. التوحيد سبب للاجتماع وعدم التفرق. التوحيد سبب للألفة والاجتماع والقوة. العرب قبل الإسلام كانوا متفرقين متناحرين، قبائل يقتل بعضهم بعضا ويسقي بعضهم بعضا، فلما جاء الإسلام وجاء التوحيد اجتمعوا وأصبحوا يدا واحدة وسيطروا على مملكة فارس والروم بفضل الله ثم بالتوحيد والإسلام. فالتوحيد سبب للاجتماع والقوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيضا حتى هذه الدولة السعودية قبل دعوة التوحيد، قبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله جد آل سعود، قبل أن تأتي هذه الدعوة إلى التوحيد كانت هذه الجزيرة وهذه المملكة العربية السعودية كانوا متفرقين ومتناحرين ومتقاتلين وعندهم من الشرك والعياذ بالله ومن البدع والمحدثات. فلما جاءت هذه الدعوة دعوة إلى التوحيد فاجتمعوا وقامت هذه الدولة بعد أن كانت بلدة درعية أصبحت هذه الدولة العظيمة بفضل الله عز وجل ثم بدعوة التوحيد ونصرة التوحيد ونشر التوحيد. لأن الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب تعاهدوا على نصرة التوحيد وعلى نشر التوحيد وعلى الجهاد من أجل التوحيد، فنصرهم الله عز وجل وأعزهم وقامت هذه الدولة التي يضرب لها ألف حساب في جميع دول العالم منذ ذلك الحين إلى الآن بفضل الله ما يقارب 300 سنة أو نحو ذلك والله أعلم. فقامت هذه الدولة على التوحيد. فالتوحيد سبب للاجتماع، علينا أن نتعلم التوحيد. أيضا التوحيد سبب للحياة الطيبة. التوحيد سبب للحياة السعيدة، الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء أي في الدنيا يحيا حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخر. الذي يعيش على التوحيد يبعد عن الشرك فإنه يحيا حياة طيبة. إذا سألت فاسأل الله، هذا هو الموحد. توحيده بفضل الله عز وجل سبب لتفريج الهموم والكروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الولي ولا تسأل علي ولا تسأل الحسين ولا تسأل الجن. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، عقيدة

واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية لغير الترمذي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه عقيدة المؤمن. إذا استعنت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو الذي بيده كل شيء، ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول للشيء كن فيكون. هذه دعوة التوحيد، عبادة الله، أن ندعو، أن نتعلم التوحيد ونعمل به وندعو إليه، ونحذر، نحذر من الشرك ونحذر من الشرك. هذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه دعوة الرسل عليهم جميعا. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة يدعو إلى التوحيد وينذر ويحذر من الشرك، ثم هاجر إلى مكة، هاجر من مكة إلى المدينة، وما زال يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى بقية شعائر الإسلام: الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من العبادات، ويدعو إلى التوحيد حتى في مرض الموت عليه الصلاة والسلام. في مرض موته وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. انظر حال العالم الإسلامي الآن في كثير من البلدان، القبور في المساجد والعيادات، والقبور عليها الأضرحة، القبور يطاف حولها وتنذر لها النذور وتصرف لها النذور، ويدعى أهل القبور مع الله سبحانه وتعالى. الله العفو العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو يحذر من الشرك، ويلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذر عليه الصلاة والسلام من الشرك، لأنه جاء والعرب، قريش والعرب يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الله ويعبدون معه غير. كانوا إذا وصلوا إلى مكان جعلوا لهم 4 أحجار، 3 يجعلون عليها القدر، والثالث ينصبونه ويعبدونه من دون الله عز وجل. يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الأصنام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد، حذر من الشرك كبيره وصغيره، حتى من الشرك الأصغر كان يحذر عليه الصلاة والسلام. لما جاءه الرجل وقال: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. يسب الذرائع، حتى في الحلف يقول: لا تحلفوا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائك. بعض الناس يقول: وحياة النبي، أو وحياتك، أو والكعبة والأمان، يحلف بالأمان. كل هذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. ويحذر النبي عليه السلام، حذر من هذا. جاء معاذ بن جبر رضي الله عنه من الشام، وكان أهل الشام ما زالوا على الشرك قبل الإسلام، قبل أن يسلم، فجاء فسجد للرسول عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام،

فقال يا رسول الله أني وجدتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم، فأنت أحق من أساقفتهم أن يسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أعظم حقه عليه، ونهاه أن يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. فالسجود لغير الله لا يجوز، وهو من الشرك والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشرك. لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أنت خير وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. يحذر ويسد الذرايع التي تفضي إلى الشرك والعياذ بالله، لأن الشرك أمره عظيم كما سمعت، والعياذ بالله من الشرك. علينا أن نحذر من الشرك وأن نحذر من الشرك، علينا أن نتعلم التوحيد ونعمل به وندعو إليه، وأيضا نتعلم ونعرف الشرك وأنواع الشرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، ونخاف من الشرك. علينا أن نخاف من الشرك، لا يأمن أحد، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن، لا تغتر بنفسك، لا تعجب بنفسك ولا بعملك، قد تزيغ والعياذ بالله يوم من الأيام، اسأل الله الثبات، اسأل الله أن يثبتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قل عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فعلى المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه. ومن دعاء عباد الرحمن الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. المسلم يخاف من الله عز وجل، يخاف أن يضل أن يزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنشدك الله يا حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال لا والله ولا أزكي أحدا بعد. عمر الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة وشهد له بالشهادة، ومع ذلك لم يغتر بنفسه ولم يعجب بنفسه، بل ينشد حذيفة بالله عز وجل هل عدني رسول الله من المنافقين؟ لأن الإنسان قد يظل قد يزيغ. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء خليل الرحمن يكسر الأصنام بيديه ويحذر من الشرك ليل نهار، ومع ذلك يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. انظر كيف يخشى الله، كيف يخاف من الله، وكيف يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو يحذر منها ليل نهار ويكسر الأصنام بيديه ويدعو إلى التوحيد، ومع ذلك يخاف. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه إذا كان إبراهيم الخليل يخاف من الشرك؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يخافون من النفاق. والعبد الله بن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد منهم يخاف على نفسه النفاق. فالمسلم يخاف، يخاف من الله عز وجل. متى تأمن كما سئل الإمام أحمد، متى الراحة أو متى كذا؟ قال حين تضع أول قدم في الجنة، عند ذلك تأمن. وكان في سكرات الموت في مرض موته وابنه يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، وهو يقول لا بعد لا بعد. فلما أفاق قال له ابنه لماذا يا أبي؟ يقول له قل لا إله إلا الله تقول لا بعد. قال أثاني الشيطان فقال نجوت مني يا أحمد، أو قال فلت مني يا أحمد، فقال لا لا بعد لا بعد، أي باقي ما دام الروح لم تخرج فإن الإنسان لا يزال يجاهد نفسه

0: ويخاف من أن يضل أو يزيغ. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وعلى السنة وأن يجنبنا الشرك والبدع. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا الدعاء عظيم علمناه الرسول صلى الله عليه وسلم. خاف الإنسان من الشرك أن يكرر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الختام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لكل خير. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عام، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. وصلى الله وسلم.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ومن تبعهم بإحسان أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما سبق من الكلام على علم الشمائل النبوية والتعريف بهذا العلم والتعريف بكتبه وذكر بعض الضوابط والقواعد في ذلك، والتي لا يستغني عنها طالب العلم إبان قراءته واطلاعه على المصادر في هذا النوع من العلم. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الكلام على كتب الشمائل وخصائص كتب الشمائل وفضائلها ومناقبها، ثم عرجنا بالكلام على مصدر مهم في التعريف بالمؤلفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ندلف إلى كتب الشمائل، فننهل من علومها وننظر في مناهج مؤلفيها، ونذكر كثيرا من الفوائد متعلقة بهذه الكتب والمصادر. وأنبه أولا إلى أن كتب علم الشمائل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الكتب الأساسية والتي تعد مصادر في هذا العلم، وأعني بذلك الكتب المسندة والتي كان لها رواج وذيع بين أهل العلم وتناقلها العلماء كابرا عن كابر،

والقسم الثاني الكتب الفرعية والتي عنت بعلم الشمائل وشرحت وبينت كثيرا مما يتعلق بهذا العلم. فنبدأ بالقسم الأول وهي الكتب الأساسية أو المصادر الأساسية في علم الشمائل، ثم بعد أن نفرغ من الشمائل نشير إلى كتب السيرة بعد ذلك، وإن كان المقام يطول لكننا نشير إشارات مهمة تتعلق بالشمائل والسيرة النبوية إن شاء الله. فنقول الكتب الأساسية عند حديثنا عنها في علم الشمائل النبوية يأتي إلى أذهاننا مباشرة كتاب الإمام الكبير أبو عيسى الترمذي، كتابه الشمائل، ولذلك هذا الكتاب يعد من أجمع الكتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المصنفات التي تميزت في هذا الباب، وذلك لحسن ترتيب الإمام الترمذي لكتابه وتبويبه وعنايته به. فنريد أن نعرف بكتاب الشمائل للإمام الترمذي، وذلك من خلال المسائل التالية. الأول، نحن ننظر أولا في تحقيق اسم الكتاب. ما اسم الكتاب الصحيح؟ كتاب الإمام الترمذي، ما اسمه؟ هل هو الشمائل المحمدية أو الشمائل النبوية أو الشمائل المصطفوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ وسبب هذا الاختلاف أن الإمام الترمذي لم يسمي كتابه في مقدمته أو في تصانيفه الأخرى، فلو سماه لانتهى الخلاف، ولذلك اختلف العلماء في تسمية كتابي على النحو التالي. الاسم الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه بهذا أبو سعد السمعاني وابن خير الإشبيلي وأبو قاسم الإسعربي وابن نقطة البغدادي وأبو إسحاق السيرفيني وابن النجار والذهبي وأبو عبد الله الواد أشي والعلائي، هؤلاء كلهم سموه بهذا الاسم. هذه التسمية الأولى، سيأتي مناقشة هذه الأسماء والراجح منها. التسمية الثانية الشمائل النبوية، هكذا. إذا الأول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن اسم الكتاب الشمائل النبوية، وسماه بهذا السخاوي والمناوي والزرقاني والكتاني والزركلي، سموه الشمائل النبوية. الاسم الثالث الشمائل المحمدية، وسماه بهذا الباجوري في شرحه، وسيأتي الكلام عن شرحه، في شرحه الذي سماه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، سماه الباجوري وابن جسوس الفاسي. ابن جسوس الفاسي له شرح على الشمائل وسيأتي الإشارة إليه. التسمية الرابعة الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، هكذا، الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية، وسماه بهذا حاج خليفة في كتابه كشف الظنون، تفرد بهذه التسمية. ولا ريب أن تسميته بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصوب وهي الأصح من هذه الأسماء كلها، وذلك لكثرة من نص على هذا من الأئمة والحفاظ، وبعضهم له عناية بالترمذي ومؤلفاته كالإسعربي، وكذلك أن ممن نص عليه أوردوه في كتبهم في الأثبات والمعاجم التي تعنى

في أسانيد الكتب والرواية كالتعبير والتقييد، خاصة كتاب ابن خير الإشبيلي الفهرست. ابن خير الإشبيلي عرف أن له مكتبة رقمة جمع فيها ما لم يجمع ما لم يتيسر لغيره من الكتب والمخطوطات، وكان يعتني بهذه الكتب، وله عناية في كتابه الفهرست بأسماء الكتب بالذات. فإذا سمى ابن خير الإشبيلي كتابا فعليك به، فهو الخبير وهو عنده نسخ عتيقة للكتب. وكذلك الواد أشي وغيرهم من أصحاب الأثبات والمعاجم. ومما يؤيد أن هذا الاسم هو الصواب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء ذكر هذا الاسم على طرر عدد من النسخ الخطية. وأما التسميات الأخرى فبعضها مقارب كالشمائل النبوية، وبعضها بعيد كالشمائل المحمدية والشمائل المحمدية والخصال المصطفوية، فهي ذكرت للتعريف بالمحتوى ووجود بعضها في عناوين بعض النسخ نسخ الشمائل، إنما هو من تصرف النساخ والله أعلم. إذن هذه المسألة الأولى باسم الكتاب. ننتقل للمسألة الثانية، المسألة الثانية في نسبة الكتاب ونسخه الخطية. الكتاب لا ريب أن نسبته ثابتة إلى مؤلفه الإمام الترمذي، فقد اتفق العلماء من أصحاب التراجم والفهارس والأثبات على نسبته له، كذلك نقل العلماء منه وشروحهم له واستفادتهم منه واهتمام بالكتاب سماعا وإسماعا ورواية ونقلا، وهذا كثير أكثر من أن يحصر. كذلك نص على نسبة المؤلف على طرر النسخ الخطية للكتاب، هذا كله يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه. وأما النسخ الخطية للكتاب وأماكن وجودها، يتوفر لكتاب الشمائل نسخ خطية عديدة وكثيرة في مكتبات وخزائن المخطوطات في العالم. وقد ذكر له العلامة فؤاد سسكين قرابة 45 مخطوطا، ذكر ذلك في كتابه تاريخ التراث العربي. وفاته عدد كبير يربو على 115 نسخة خطية أيضا لم يذكرها، فاتته، موجودة في الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرها، ذكر ذلك الدكتور نجم خلف في استدراكه عليه. ومن بين هذه النسخ نسخ نفيسة قديمة عتيقة قرأت على جماعة من الحفاظ والعلماء، وعليها قيود سماعات لعدد من العلماء، لكن هذه النسخ تحتاج لمشروع علمي يقوم بها أقسام الدراسات العليا التخصصية بالجامعات ومراكز البحث بجمع هذه النسخ المذكورة ثم فرزها وتصنيفها في مجموعات حسب تمامها وجودتها ونفاستها وقربها من زمن المصنف وعناية العلماء والنساخ بها، ثم تحقق تحقيقا جيدا حتى يخرج الكتاب بصورة متقنة قريبة مما أراد المصنف أو المصنف. وللأسف حتى الآن لم تخرج نسخة تشفي عليلا أو تروي غليلا للكتاب، فأغلب النسخ التي بين أيدينا لا تخلو من كلام عليه، وسيأتي الإشارة إلى هذا. المسألة التي تلي هذا ثناء العلماء على كتاب الإمام الترمذي واستفادتهم منه. يعتبر كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي من مصادر السنة المهمة، ولذلك أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. ومن ذلك قال الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، قال: شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان خلقه الظاهر وخلقه الطاهر، قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، ولنا به سماع متصل إليه، ثم نقل عنه

كثيرا في كتابه البداية والنهاية في القسم الخاص بالسيرة النبوية، وقد أطال النفس في ذلك رحمه الله. وقال أيضا: وقد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، يعني في التصنيف في هذا الباب. وهذا الكلام ذكره في كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة عبد الرؤوف المناوي: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية وعالم لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب عرفها أطيب من المسك الشديد، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. انتهى كلامه. وقال الشيخ محمد بن قاسم جاسوس، قال وهو المتوفى 1182 من الهجرة، قال: كتاب الشمائل من أجل ما صنف في محاسن قطب الوسائل ومنبع الفضائل. انتهى. وكذلك أثنى عليه ملا علي قاري في شرحه للشمائل، وكذلك الباجوري، وكذلك غير واحد، وكذلك الأحسائي. قال الشيخ أبو بكر محمد بن عمر الملا الأحسائي متوفى 1270 من الهجرة: فإن كتاب الشمائل للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه كتاب جليل المقدار، محتوى على جملة من عيون الأخبار، ذكره في المشارق والمغارب قصار، واعتنى بشرحه وحفظه أولو العلم والاستبصار. انتهى. وقال العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله وهو يعدد مؤلفات الإمام الترمذي: وكتاب الشمائل وهو كتاب نفيس معروف مشهور. والثناء العلماء عليه يعني كثير ومذكور في كتبهم، خاصة من تصدى لشرحه وبيان معاني الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في كتابه، وقد نقل عنه واستفاد منه عدد كبير من أهل العلم في كتبهم وتخاريجهم ودراساتهم، وهذا أكثر من أن يحصى. المسألة التي تلي هذا: موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. الكتاب تقرؤونه مع فضيلة الشيخ عبد الله الضفيري وفقه الله ونفع الله به. نريد أن نتكلم عن منهج موضوع الكتاب، ربما عرج الشيخ على هذا، لكن للتأكيد موضوع الكتاب ومنهج مؤلفه. يعد كتاب الشمائل للإمام الترمذي من أوائل المصنفات في هذا الباب وأهمها كما سبق، فهو يتعلق بأوصاف وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة، ومن خلال النظر في أبواب الكتاب والروايات التي ساقها ضمنا نجد ما يأتي. استهل المصنف رحمه الله كتابه باستياق عدد من الأحاديث الواردة في صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وبديع صفته وكمال صورته، ثم أتبع ذلك بجملة من الروايات التي تتعلق بالمظهر العام كوصف خاتم النبوة وشعري وترجله وشيبي وخضابي وكحلي وحليتي ولباسي إلى آخره، ثم انتقل إلى وصف الأمور التي تتصل بالحياة اليومية كمشيتي وتقنعي وجلستي وفرشي وأسادتي وما جاء في اتكائه وصفة أكله وخبزه وإدامه ووضوعه إلى آخره. ثم انتقل للحديث عن أموره صلى الله عليه وسلم الاجتماعية في حياته، فوصف تعطره وتطيبه وكيف كان كلامه وإنشاده للشعر ومسامرته وقصصه وضحكه وتبسمه ومزاحه وحسن عشرته لأزواجه أمهات المؤمنين ونحو ذلك. ثم ساق المصنف جملة من الأحاديث التي تتعلق بنومه وعبادته بعد طلوع الشمس، وتطوعه في بيته، وصومه، وتلاوته للقرآن، وبكائه، وخشوعه، وفراشه، وتواضعه إلى آخره. ثم انتقل لسياق روايات تتعلق بأسمائه صلى الله عليه وسلم ومعاشرته وسنه ووفاته وميراته ورؤيته في المنام.

ثم ختم الكتاب بحديث مقطوع عن الإمام التابعي محمد بن سيرين فيه التنبيه والتحذير من التحديث عن الضعفاء والمتهمين والكذابين والاحتياط والتحري في أخذ العلم عن الثقات المعروفين. إذن هذا مجمل ما احتواه الكتاب على وجه الإجمال والإيجاز الشديد. ومما سبق في مسرد مجمل لأبواب الكتاب مضامين عناوينه، لا ريب أن مضامين العناوين تفصح عن محتواه وموضوعه بجلاء. أما عن منهجه في الكتاب فيتلخص في معاني، إذن تلك رؤية مجملة للكتاب. الآن ندخل في بعض النواحي التفصيلية في الكتاب. أولا أبوابه وعدد أحاديثه، قسم الإمام الترمذي أحاديث الكتاب إلى 56 بابا، ولا يذكر كتاب كذا وتحت أبواب، يذكر أبواب فقط كطريقة البخاري في الأدب المفرد، أبواب، لا يذكر كتاب كذا وتحت أبواب، يذكر أبواب مباشرة. هذه الأبواب عددها 56 بابا، وقد يقع الاختلاف في عد أبواب الكتاب فيزاد باب أو ينقص من العدد المذكور، وذلك لاختلاف بعض النسخ في الفصل بين بابين أو الجمع بينهما. ومثال ذلك ما جاء في بعض النسخ في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا على بابين، وفي بعض الآخر جمع ذلك في باب واحد. وينتبه إلى هذا، وجعل كذلك الإمام الترمذي عنوانا لهذه الأبواب، ترجمة لهذه الأبواب بما يدل على محتواه. وعامة هذه الأبواب الغالب على تراجمها تراجم الظاهرة، التراجم التي سلكها العلماء في كتبهم في الكتب المسندة والتي صنفت على الأبواب، الكتب والأبواب الفقهية. التراجم عندنا تنقسم إلى قسمين، تراجم ظاهرة واضحة بينة لا إشكال فيها، وهذه التراجم الظاهرة تنقسم أيضا إلى قسمين، ليس هذا مجال الحديث عنها تفصيلا لكن نشير. والقسم الثاني تراجم استنباطية خفية. فالتراجم عند الإمام الترمذي في كتابه تراجم ظاهرة لا تجد فيها تراجم استنباطية أو مرسلة. تراجم المرسلة أيضا نوع من أنواع التراجم، عندنا تراجم ظاهرة، تراجم استنباطية، تراجم مرسلة. تراجم المرسلة هي أن يقول باب ولا يذكر عنوانا لهذا الباب، فقط باب، هذا يسمى ترجمة مرسلة، أرسله، أرسل هذا الباب ولم يذكر له عنوانا. لكن الإمام الترمذي نوع أحيانا بين المسلك المتبع في تلك التراجم، ويتضح ذلك فيما يأتي. التراجم الظاهرة وهي التي يدل عنوان الباب فيها على مضمون من الحديث دلالة واضحة لا يحتاج القارئ فيها إلى إعمال فكره وإعمال ذهن لمعرفة وجه الاستدلال، ظاهر، يأخذ جزء من الحديث أو الحديث كله ويجعله بابا. وكان مسلكه في هذا النوع من التراجم، التراجم الظاهرة كما يأتي، الاستفهام، أن تأتي الترجمة للباب على صيغة الاستفهام، مثل كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر الحديث تحته. قد يكون الباب على صيغة الصيغة الخبرية العامة، وهذا كثير، مثل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب ما جاء في خاتم النبوة، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أغلب أبواب الكتاب يكون بالصيغة الخبرية العامة. قد يكون بالصيغة الخبرية الخاصة، مثل باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، هذه صيغة خبرية خاصة وليست عامة، وهي تختلف عن الصيغة السابقة. كذلك أيضا التراجم عنده يكون فيها الاقتباس من لفظ الحديث، باب ما جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، ثم يذكر الحديث الذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. إذن هنا اقتبس من الحديث عنوانا لهذا الباب. أما التراجم المرسلة وهي يقول باب، فلم يذكر الإمام الترمذي شيئا منها، وهي مثل قوله باب منه آخر، وكذلك التراجم الخفية الاستنباطية.

في لفظ الترجمة احتمال كما فعل البخاري في صحيحه وأكثر منها لأكثر من معنى، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتها أو يذكر تحتها من الحديث، أو أن يكون الاحتمال في الحديث والتعين في الترجمة، فهذه أيضا لم ترد في كتابه الشمائل. وقد بلغ عدد الأحاديث الكتاب بالمكرر 415 حديثا، وبإسقاط المكرر 368 حديثا، وهذا حسب ترقيم الطبع التي حققها الدكتور ماهر الفحل، ووافق عليه عدد من المحققين للكتاب في طبعات أخرى، وبعض الطبعات يزيد بعدة حديث وبعضهم ينقص بحسب اختلاف طريق الطرق المتبعة في طريقة ترقيم النصوص وعدها. وهذه الحديث تتنوع بين حديث مرفوعة قولية وفعلية وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين، أثار موقوفة على الصحابة ومقطوعة على التابعين. وأكبر عدد من الأحاديث جاء في باب ما جاء في صفة إيدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في هذا الباب 34 حديثا. وأقل عدد جاء في باب صلاة التطوع في البيت، وهو حديث واحد فقط. ثانيا، منهجه في بيان طرق الحديث واختصاره. الأصل في إخراج الأحاديث بأسانيدها، أن يفرد كل حديث بالرواية سندا ومتنا، ولكن خشية التطويل دفعت الأئمة ومنهم الإمام الترمذي إلى اتباع طرق للاختصار، ولا يذكر كل طريق بإسناد، يحاول يختصر. فمن ذلك جمع الشيوخ بالعطف، جمع بين الشيوخ بالعطف بحرف الواو طلبا للاختصار وعدم تكرار الجزء المشترك من الإسناد بأكمله. ومن ذلك قوله في الشمائل: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد. إذن جمع بين هؤلاء الشيوخ كلهم بالعطف، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال الحديث. يذكر بعض طرق الحديث من منهج الإمام الترمذي، يذكر بعض طرق الحديث ويشير إلى الباقي للاختصار. ولا ريب أن الكتاب فيه صناعة حديثية، ومما تميز به أو تميزت به كتب الإمام الترمذي أن الصناعة الحديثية ظاهرة وبينة في كتبه. فهنا عندنا يعتني بصيغ الأداء وطرق التحمل، يعتني بها وكذلك يشير إلى هذا. فالصناعة الحديثية موجودة في الكتاب، وإن كانت في كتاب السنن أكثر. فهو يذكر بعض الطرق ويشير إلى الباقي للاختصار. إذا كان للحديث أكثر من إسناد أو متن، فإنه قد يذكر أحد الفاضل ثم يشير بعد ذكر أسانيد إلى أنها رويت نحو، دون أن يذكرها بطولها. من ذلك ذكر أحد الأحاديث فقال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن قال عن مالك عن ابن شهاب النحو حاء، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. وأنت واجد أنه يشير إلى الطرق الأخرى هكذا بعد أن انتهى من ذكر الحديث ومتنه، فإنه يشير للطرق الأخرى والروايات الأخرى. كذلك من منهجه يجمع الأسانيد بالتحويل كما سبق، جمع الأسانيد باستخدام حرف يدل على التحويل، أي الانتقال من سند إلى آخر، وهو حرف حاء. وهذا من طرق المحدثين وإبداعهم في الرواية، فإنهم يشيرون عند التحويل إلى سند آخر، يبدأ بسند آخر يشير بحرف حاء وينطق كما قال الإمام النووي غيره، ينطق حاء عند قراءته حرف حاء. والغرض من التحويل اختصار الأسانيد التي تلتقي عند راوي معين بعدم تكرار القدر المشترك بينها، وتوضع حاء التحويل حاء

عند الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، ويكون عليه مدار مخرج الحديث. من ذلك قوله، يعني من ذلك ما قال إمام الترمذي في الحديث رقم 50، قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء، وقال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عباد بن منصور، إلى آخره. ثالثا، منهجه في التعليق على الأحاديث والحكم عليها. لم يحكم الإمام الترمذي على الأحاديث بعد نهاية لفظ الحديث كعادته في كتاب الجامع. في كتاب الجامع للإمام الترمذي السنن يحكم، يقول: حسن صحيح، حسن غريب، حديث غريب، وهكذا يحكم. في كتابه الشمائل لا يحكم، لا يفعل هذا، سوى في مواضع يسيرة، مواضع يسيرة قليلة. ومن ذلك قوله عند الحديث رقم 228، قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني، قال: حدثنا ليث بن سعد عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. إذن أحيانا قليلا يشير ويلاحظ، ويلاحظ كأنه اكتفى بحكم على أغلب الروايات مما أورده في الجامع، يعني اكتفى بالحكم على هذه الحديث مما أورده في جامعه، فلم يرغب في تكرار الكلام عليها وبيان درجتها هاهنا. كذلك لم يذكر عين الحديث ويطلب الكلام فيها كما فعل في جامعه، ولعله أيضا اكتفى بكلامه على كثير منها في جامعه، لكن له كلام يسير على بعض الأحاديث. من ذلك قوله في الحديث رقم 46 مثلا، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة. يعني يذكر الاختلاف في الطرق أحيانا، وهذا بقدر يسير وليس كما فعل في كتابه الجامع. ومن منهجه أنه يعرف بالرواة والغريب، اعتنى الإمام الترمذي في كتاب ببيان أصحاب الكنى والمبهمين والمهملين المشتبه بهم غيرهم. من ذلك مثلا قال: وأبو رمتة اسمه رفاع بن يثرب التيمي. وقال أيضا: أبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. وقال: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. وقال: وجابر هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، أبو خالد اسمه سعد. إذن يبين. كذلك الإمام الترمذي يبين بعض الألفاظ الغريبة ويوضح معناه، وهذا فعله في بداية الكتاب، وقد يذكر فقه الحديث. من ذلك قوله مثلا عقب الحديث رقم 7 في بداية الكتاب، قوله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغض، الممغض، هكذا تضبط، الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمقط في نشابته، أي مدها مدا شديدا، وإلى آخره مما شرحه، وقد مر عليكم أثناء قراءة الكتاب. وكذلك أيضا قال في حديث أيضا رقم 371، ومعنى قوله: ورفعنا عن بطوننا عن حجر، عن حجر حجر، كأن أحدهم يشد في بطنه الحجر، أو كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد أو الجهد والضعف الذي به من الجهد، انتهى. وقد يذكر كما قلنا فقه الحديث كما في المثال التالي عند حديث رقم 236، قال: حدثنا هناد بن السري،
قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث ماذا علق عليه الإمام الترمذي؟ قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به إلى آخره. إذن يذكر فقه الحديث أحيانا كما في هذا الحديث. أما عن درجة أحاديث الكتاب لم يشترط الإمام الترمذي الصحة في الأحاديث التي أوردها في كتابه، لكنه تعوط في كتابه وأحسن الاختيار وأجاد، ولذلك فإن أحاديثه تتفاوت من حيث الصحة والضعف، ويغلب على أحاديث الكتاب الصحة، فبعضه مخرج في الصحيحين أو أحدهما أو مما هو صحيح يشاركه فيه غيره من أصحاب السنن والكتب التي اشترطت الصحة، غير أنه يوجد في الكتاب عدد من الأحاديث الضعيفة بل الواهية. وندع الحكم في هذا لمن هو خبير في أحاديث الكتاب وهو شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فقد قام بدراسة أحاديث الكتاب ثم حكم عليها صحة وضعفا عند اختصاره للكتاب، وخلص بأن ما يقارب 52 حديثا من المجموع الكلي لأحاديث الكتاب لا تصح. والكتاب عندنا كم حديث؟ 400 وكم قلنا؟ عندنا حديث الكتاب كم عددها؟ قلنا 415 حديثا. والشيخ الألباني ذكر بأن 52 حديثا لا تصح من المجموع الكلي، يعني هذا عدد يسير بالنسبة لحديث الكتاب كله، ويصف لنا حديث كثيرة. خلص بأن ما يقارب 52 حديثا من مجموع كل حديث الكتاب لا تصح، وأن منها الضعيف ومنها الواهي الذي لا ينجبر بحال، وبعض هذه الحديث ضعف ويسير يمكن يعني أن تتقوى. إذن غالب الكتاب فيها حديث جيد وحديث صحيحة وحديث مهمة في الباب. ننتقل إلى المسألة التي بعد هذا، التعريف بطبعات الكتاب. حظي كتاب الشمائل بعدد من الطبعات والتي تختلف من حيث العناية والضبط وحسن الإخراج، يعني طبع قديما في الهند وطبع في بولاقس وطبع في فاس، هذه طبعات قديمة لها قرابة 100 سنة وأكثر، وطبع في القاهرة سنة 1317 هجرية، وكل هذه الطبعات خالية من التحقيق والخدمة ومليئة بالأخطاء والسقط والتحريفات. يعني عندي طبعة القاهرة 1317 طبعة جدا سقيمة لحال الطباعة في ذلك الوقت، لكن غالبا طبعات بولاق غالبا أنها طبعات جيدة، لأن الذي أشرف على طبعات بولاق علماء، فكانوا يشددون في ضبط النص، فغالب طبعات بولاق غالبها تميزت بالجودة. والكتاب طبع في بولاق سنة 1280 ثم أعيد سنة 1290 من الهجرة، يعني قبل دهر من الزمان. ثم طبع الكتاب بتحقيق عزة عبيد الدعاس سنة 1968 ميلادي، ثم أعيدت في سنة 1985 ثم 88، ثم لا زالت هذه الطبعة تتكرر، وهي طبعة لم يعتمد فيها المحقق على أي من النسخ الخطية للكتاب، بل اعتمد على الطبعات السابقة، ولهذا حصل فيها من التصحيف والتحريف وزيادة ونقص في المتون وتبديل في الأسانيد وتصرف في أبواب الكتاب، فلا تصلح هذه الطبعة للقراءة منها مع قلة عنايتي وتخريج الأحاديث والحكم عليها. هذا كلام مجمل وقد بينت ذلك تفصيليا في كتابي المدخل إلى علم الشمائل. ثم طبع بتحقيق سيد الجميري طبع نشر المكتبة التجارية في مكة في عام 1413، وهي طبعة أسوأ من التي قبلها. ثم طبع أيضا كذلك بتحقيق محمد عبد العزيز الخالدي طبعة دار الكتب العلمية في بيروت، وهي طبعة سقيمة لم يشر المحقق لأي نسخ خطية

0: طبع الكتاب اعتمد في تحقيقه هكذا مباشرة، دخل مباشرة على الكتاب وتخريج أو عزو للأحاديث وبيان مواضيعها، والطبع مع ذلك مليئة بالأخطاء والتحريف والسقط والتصحيف. ثم طبع بتحقيق السيد أحمد بن أحمد حمودة، وقام بنشر مكتبة العلوم والحكم في عام 1429 هجرية، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية، جل هذه النسخ مصرية، 7 منها مصرية في دار الكتب المصرية والمكتبة الأزهرية، ونسخة واحدة عراقية. وقد بذل جهدا في ضبط النص، توسع في تخريج الأحاديث والحكم عليها، يعني ضبط النص وإن كان متعقب في كثير مما ضبطه، ولم يضبط الروايات من حيث اختلاف النسخ، ومن حيث كذلك ضبط الألفاظ والروايات كثيرا يعاب عليه ذلك. وأما حكمه على الأحاديث ففيه تعسف وتكلف في النقد، بل وجرأة على نقد أحاديث الصحيحين، وهذه إشكالية أيضا أخرى، أنه تجرأ على أحاديث الصحيحين وضعف بعضها، يعني ضعف عددا من أحاديث الصحيحين بحجة التخريج والحكم عليه، وهذه جرأة. ثم طبع بحلة قشيبة وجميلة وطبع فاخرة، طباعة فاخرة تغري من نظر إليها ويظن أنها يعني لا يوجد مثلها وليس لها مثيل. طبع الكتاب بتحقيق عبده كوشك، نشرته مكتبة نظام يعقوب البحرين، وهي مكتبة تقوم على نشر بعض كتب التراث، ويعاب عليها الاستعجال في نشر كثير من الكتب بدون ضبط، لكن تخرج الكتب بحلة قشيبة ومغرية، فمن رآها يفتن بها، يظن أنها طبعة يعني قد بلغت الغاية في التحقيق والعناية. وأنا أتكلم عن الطبع الرابع للكتاب، وطبع عام 1433 من الهجرة. اعتمد المحقق على 4 نسخ خطية، 3 منها من مكتبة الأسد بسوريا، وواحدة محفوظات مكتبة الإدارة الدينية المسلمية آسيا الوسطى وقازاقستان. وقد فاته الرجوع إلى نسخ أنفس مما ذكر، يعني هناك نسخ غاية في النفاس، وهي متوافرة في المكتبات وخزان المخطوطات. كذلك ساء في عمله أيضا حينما اعتمد على طبعة الدعاس اعتمادا كليا، ترك المخطوطات جانبا وأخذ طبعة الدعاس ونسخها كما هي، جعلها أصلا قابل عليه المخطوطات الأربع، وهذا من العجائب. ولذلك وقع في أخطاء طبعة الدعاس نفسها، والله المستعان. ثم طبع، ولعل هذه أمثل طبعة وأحسن طبعة حتى الآن، طبع بتحقيق الدكتور ماهر الفحل، ونشرته دار الغرب، وقد اعتمد على 8 نسخ خطية كلها من خزانة مكتبة الأوقاف ببغداد، وقد فاته الرجوع إلى نسخ أخرى أنفس مما ذكر، وهي متوافرة في المكتبات وخزان المخطوطات. ومع ذلك فقد بذل المحقق جهدا مشكورا في ضبط النص وتخريج الأحاديث وشرح الغريب، وتعتبر طبعته من أمثل وأفضل الطبعات للكتاب حتى الآن. هذه أهم وأشهر طبعات الكتاب، وهناك طبعات أخرى عامتها طبعات مصورة عما ذكر أو تجارية، وبعضها صور لنسخ خطية قديمة للكتاب، والله الموفق. ننتقل غدا إن شاء الله، سيكون حديثنا عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. نكتفي بهذا القدر، ولعل في هذا القدر كفاية، ولعلنا أطلنا عليكم هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به.

0: عباده انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا باب جديد، وهو باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الباب لما قبله. أقول بارك الله فيكم: لما ذكر الشيخ رحمه الله فضل التوحيد وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب، ناسب أن يذكر بعده ما هو ضد ذلك، ألا وهو الشرك بالله تعالى، وأنه يجب على المرء أن يخافه وأن يحذره أشد الحذر، كبيرا كان الشرك أم صغيرا، وكذا يحذر الذنوب لأنها بريد له، فيجب على المؤمن أن يخافه. فمن من الله عليه بالتوحيد وصار من أهله فإنه لا يأمن، بل يجب عليه أن يخاف وأن يحذر الشرك كما مر بأنواعه وبواعثه ووسائله. نعم، هذه هي المناسبة. قول المصنف رحمه الله، قال الشارح: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الخوف هو الحذر من شيء، الحذر من شيء فيه ضرر وعطب، فيه ضرر وعطب. ما هي ثمرة الخوف؟

وقال باب الخوف ما هي ثمرة الخوف؟ ثمرة الخوف هي البعد عن المخوف، هي البعد عن المخوف. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. الحديث. ولهذا كان حذيفة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع إيش؟ مخافة أن يقع فيه، فهو يخاف، وثمرة الخوف البعد والفرار عن المخوف، عن المخوف. نعم. ثم ذكر بعد هذا قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة من سورة النساء فيها بيان من الله جل وعلا لعظم الشرك وعظيم خطره والتوفيق بين آية النساء هذه وآية الزمر في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية، آية النساء هذه هي لمن لقي الله تعالى وهو مشرك ولم يتب من الشرك، لمن لقي الله وهو مشرك ولم يتب من الشرك. وأما آية الزمر فهي لمن لقيه سبحانه وتعالى وقد تاب من الشرك، كيف استدللنا على هذا؟ استدللنا على هذا بسبب النزول. بسبب ماذا؟ النزول. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة من القتل وغير ذلك. قال: فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية. فهذا يدل على أنه من لقي الله عز وجل وقد تاب من الشرك. فهمتم التوفيق بين الآيتين؟ نعم. ثم ذكر الشارح هاهنا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله من التفسير، ثم قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب. الشرك ماذا؟ أعظم الذنوب. قال: لأن الله تعالى، اللام هنا لام تعليل. لماذا هو أعظم الذنوب؟ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ثم قال بعد أسطر: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. هذا سبب ثان. الأول لأن الله أخبر أنه لا يغفره،

0: فذلك هنا العطف على ما هو سبق أو على ما سبق، ولأنه أي أيضا من الأسباب الدالة على كونه من أعظم الذنوب أنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر. وثمة سبب ثالث وهو في قوله ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في الصفحة التي تليها أو في موطن آخر بعد ذلك بأسطر. هذه إذن الأسباب التي عددها الشارح رحمه الله في بيان سبب كون هذا الشرك من أعظم ماذا أو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. يقول في السبب الثاني مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يقال أو لا تقال كلمة التوحيد، لا تقال كلمة ماذا؟ التوحيد. كيف استدللنا على أن المراد لا تقال كلمة التوحيد برواية أحمد في المسند، ويقول عليه الصلاة والسلام للحديث هذا لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. ثم قال فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. كل هذا الخير بيده وإليه يرجع الأمر كله، ثم يتوجه الخلق إلى غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يشبه هذا العاجز الفقير الحقير بالغني الحميد سبحانه وتعالى؟ نعم، ولهذا قال فأقبح التشبيه، أقبح التشبيه وأظلم الظلم تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات سبحانه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها لله وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
0: نعم، قال فلهذه الأمور وغيرها، أي مما تقدم ذكره وبيانه، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره لما فيه من القبح والظلم. نعم، وكذلك يضاف إلى هذا أن الله جل وعلا رتب عليه عقوبات في الدنيا والآخرة ما لم يرتب سبحانه وتعالى على ذنب غيره من إباحة الدم والأهل وغير ذلك من الأمور العظيمة التي رتبها على هذا الذنب الخطير سبحانه وتعالى، مع أنه كتب

0: على نفسه الرحمة، لكن هذا الذنب العظيم القبيح مستثنى من ذلك، نعم، فهو جل وعلا لا يغفره حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار،
0: يعني في منزلة بين المنزلتين، ليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار في الدنيا لكنهم في الآخرة مخلدون. نعم، هذا رأيهم الباطل الفاسد. نعم.
1: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام.
0: نعم، قوله ولا يجوز أن يحمل، هذا الكلام حرف العطف هذا معطوف على ماذا؟ هذا الكلام معطوف على ما قبل، وهو ما قبله، وهو من كلام الشيخ سليمان في التيسير، إذ إن الشيخ سليمان رحمه الله كان يرد على الخوارج والمعتزلة في عقيدتهم، حيث قال عقب كلامه السابق: وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار، قال: ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب. فهمت؟ ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال تعالى في الآية الأخرى، فذكر آية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم. ثم أيضا في قوله هنا عم وأطلق، قال: لأن المراد به التائب، فهنا يعني في آية الزمر عم وأطلق لأن المراد به من؟ التائب، كما مر معنا في سبب النزول. وهناك يعني في آية النساء خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، وهذا قد مضى بيانه لكم في التوفيق بين الآيتين. يقول: هذا ملخص قول شيخ الإسلام، وأيضا قرر نحوه الإمام ابن كثير أيضا في التفسير. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: وجنبني، عفوا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان.
0: نعم، أثر مجاهد قال رحمه الله ذكره الطبري، يعني يريد عموما، وإلا فإنه قد أسنده بسند صحيح عنه، أي ذكره الطبري في التفسير مسندا عن مجاهد بسند صحيح. المشركون بارك الله فيكم على أقسام، منهم من يعبد الأصنام المنحوتة، منهم من كان أو من يعبد الأصنام المنحوتة، يعني لها شكل كهبل ونحو ذلك، ومنهم من كان يعبد أو من يعبد الأوثان من الأشجار.

0: والأحجار مما ليس له ماذا؟ صورة. وهذا يطلق عليه أيضا ويسمى صنما، وبالعكس أيضا. ومنهم من كان أو من يعبد الكواكب والنجوم وغير ذلك. على كل، الكل يجتمع في صرف العبادة لغير الله، سواء عبد ما كان له صورة وما ليس له صورة، أو نجم أو ملك أو حجر أو شجر أو جان أو غير ذلك. يجمع الجميع أنه صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. نعم.
1: قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله.
0: نعم. ثم قال: وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. لماذا طلب إبراهيم الخليل عليه السلام من ربه هذا الطلب ودعاه بهذا الدعاء، مع أنه يرحمك الله، مع أنه كسر الأصنام، أليس كذلك؟ مع أنه ماذا؟ كسر الأصنام لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطرها، وأنه لا منجي منها ولا يصرف عنها إلا هو سبحانه وتعالى. لهذا دعاه وطلب من ربه ورجاه، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا معلل بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلماذا طلب؟ قال إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا هو وبنيه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، أن يدعو بهذا الدعاء. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كونك تعرف وتدرس أنواع هذا الشرك وتعرف فضل التوحيد، فيجب أن تلتزم وأن تتمسك بهذا الأمر العظيم، أعني التوحيد، وتحافظ على جنابه، وتحذر كل الحذر من أن تأتي بما ينقضه أو يخل به ويخدشه. نعم. تفضل.
1: قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه.
0: هذه التصاوير نهاياتها عبادة الأصنام، أما هكذا بدأ؟ فهؤلاء الذين يتوسعون في التصوير الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء بلي به كثير، أليس كذلك؟ فصاروا يعني يتسمحون

0: يتوسعون في أمر والله لا يجوز، مخالف هذا الفعل لنصوص النبي، النصوص المنصوصة عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين منها جملة وافرة تحرم التصوير، لا تأتي وتقول وتتذرع بفلان وعلان من أهل الفضل، فذلك اجتهد، فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب عليك أن تقول سمعت وأطعت وأذعنت، أما أن تتلمس المعاذير، فلان وفلان منهم من قد مات فرحمه الله اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومنهم من هو حي تتترس بالحي، الحي لا يؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن عليه الفتنة، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا خطر عظيم يا أبنائي، كون المرء يتوسع في هذا الباب. صارت الناس تصور الذاهب والآيب والقائم والقاعد والنائم والآكل والشارب بلا سبب وبلا ضرورة وبلا موجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صار البلاء في الجيوب، هذا الجوال يلعبون به في كل مكان، يصورون به كل شيء، حتى في الطواف وهو في جوار بيت الله الحرام يصور، ما هذا البلاء؟ لا تقل لي زيد ولا عمرو ولا بكر، دعني من الأسماء، لك نصوص حاكمة تحكمك وتحكمه، تحكمك وتحكمه. فلا تتوسعوا يا أبنائي، ولا تسايروا من جوز وتسمح وعلل بما لا يصح التعليل به. هذه التصاوير أو هذه الصورة، حتى هؤلاء أصحاب التصاوير يسمون صورة، أليس كذلك؟ إيش يسمونها؟ حتى الفساق والمجرمين والكفار والمسلمين يتفقون على هذه التسمية، أنت تقول لا ليست صورة، ما هي إذن؟ فانتبه يا بني من مثل هذا، بعض الناس بلي بمثل هذا، يصور المحاضرات مثلا، أو يصور من جلس معه، أو بعضهم يختلس فيصور في محاضرة ولا في كلمة ولا في لقاء ولا في غير ذلك بغير إذن، هذا بلاء. أقول هذا بلاء، انتبهوا من مثل هذا، بارك الله فيكم. نعم.
1: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به.
0: يقول قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. يقول العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عيون الموحدين: فهذا أمر، يعلق هنا، قال: هذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء. يقول: وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة وقعوا فيما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن ينجيه وأن ينجي بنيه من بعده، أعني عبادة الأصنام، فوقع يقول فيه كثير الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. إذن ما هو الواجب؟

0: عليك وأنت تبحث عن النجاة أن تسير على سنن الأنبياء والصالحين. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويخاف على نفسه وعلى بنيه، فسر أنت كذلك على هذا الطريق، وأن تحذر كل الحذر من الوقوع في هذا الشرك الخطير، لأنه أعظم الظلم وأبشع الجرائم وأبشع الجرائم. قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. وهذا واقع يا أبنائي، كثير من الناس تتكلم الآن كما يقولون أنهم أصحاب البصيرة، أنتم أزعجتمونا الشرك الشرك، الآن الحمد لله ما في شرك، يقولون لا يوجد، هناك جهل بالتكنولوجيا وغير ذلك، وفي الحقيقة هم ما عرفوا الحق، فضلا أن يعرفوا ماذا ضده، ومن هنا أتوا. ولهذا قال: لا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به. يقول الشيخ عبد سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: هذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. ثم قال: وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. انتهى كلامه رحمه الله. عبادة الأصنام، لا شك أن عبادة الأصنام ثمة صنم منحوت أو وثن موجود بين يدي ذاك يعبده ويتوجه إليه، وقبل أن يتوجه إلى هذه العبادة ثمة صنم في القلب عظمه، وبالتالي انساق وراء ذلك الصنم الحاضر المحسوس، فانساق في عبادته وانحنى له وسجد له وقرب القرابين. إذن من المهمات لطالب العلم وداعية التوحيد أن يحرص كل الحرص ويسعى جاهدا حثيثا على أن ينتزع الأصنام التي في القلوب، فقد يذهب بالصنم المحسوس، لكن صنم القلب ماذا؟ باق. فلا بد من الأمرين معا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وهو يتكلم عن مسألة الأصنام التي هي منحوتة في القلب، وأنه عم شرها واستفحل فسادها، قال رحمه الله: التوحيد واتباع الهوى متضادان، التوحيد واتباع الهوى متضادان، فإن الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواه، وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وليس مراد الله سبحانه كسر الأصنام المجسدة وترك الأصنام في القلب، بل المراد كسرها من القلب أولا. وتأمل قول الخليل صلى الله عليه وسلم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها إيش؟ عاكفون، كيف تجده مطابقا للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف عليها ويعبدها من دون الله؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن المطلوب هما الأمران معا، وأعظم ذلك أن تخرج صنم إيش؟ صنم القلب، صنم القلب. فالمهمة شديدة. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح: أورد المصنف هنا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي. وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. مات محمود سنة 96 وقيل سنة 97 وله 99 سنة.
0: نعم. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الذي بين يدينا، وهذا الحديث يدل على خطر الرياء، لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه. وغالبا ما يقع هذا من أهل العلم طلبة أو علماء، فيرائي المرء بعمله. وفي الصحيح ده مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به، ومن راء الله به. الحديث: الرياء من المراءة، وهو مصدر راء يرائي. وفي الحديث عند مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يقول الشارح أورده المصنف، نعم، غير معزو. أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد ثم ساقه. هذا الحديث أخرجه علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر، من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد. وأخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من طريق أبي الزناد عن أبي عمرو أو عن عمرو ابن أبي عمرو عن عاصم به. وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق

باع عن مالك عن عمرو عن عاصم به. وأخرجه أحمد في المسند عن يونس قال حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو عن محمود بإسقاط من؟ عاصم. بإسقاط من؟ عاصم. والمحفوظ، المحفوظ ذكر عاصم فيه، فإن عمرا لم يسمع من محمود. قال البغوي محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء رجاله ثقات، وحسن إسناده أحمد، وحسن إسناد أحمد الحسن ابن أحمد الصنعاني. وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد، وحسن إسناده الحافظ في بلوغ المرام، وجود الإسناد الألباني رحمه الله في الصحيحة. الخلاصة أن الحديث بذكر عاصم أقل أحواله أنه ماذا؟ حسن. وهذا اللفظ الذي ساقه عندكم الشارح هنا بإسقاط عاصم، أليس كذلك؟ أنت معي؟ لماذا خرجنا؟ حتى تعلم أن هذا اللفظ المذكور غير محفوظ، وأن المحفوظ أن عمرا يرويه عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود. فهمتم؟ هذا هو، بارك الله فيك. ثم قال نعم، وقد رواه الطبراني بإيش؟ بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. هذه اللفظة تشعر أن الحديث له طريق أخرى من رواية أو من مسند من؟ رافع. هذه الرواية هي عند الطبراني في الكبير، لكنها غير جيدة، غير جيدة، إذ هي من طريق عبد الله بن شبيب عن إسماعيل ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو به. هذه الطريق قال عنها العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، قال عبد الله بن شبيب واهن فلا تقبل زيادته، فلا تقبل إيش؟ زيادة، أي لا يصح أن يكون من مسند من؟ رافع. أقول الإسناد فيه كما قال العلامة الألباني رحمه الله عبد الله بن شبيب، وهو ابن خالد الربعي المدني إخباري، قال فيه الذهبي في الميزان إخباري علامة لكنه واهن. قال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث، يقول وبالغ فضلك الرازي، فضلك بالكاف الرازي، فقال يحل ضرب عنقه لكثرة ما يأتي من الواهيات. طبعا لا يضربه كل أحد، يعني ولي الأمر هو الذي يضربه. ووصفه عبد الرحمن ابن خراش بأنه يسرق الحديث. وقال الحافظ ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات. وقال السخاوي رحمه الله في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة

0: إخباري علامة من أهل البصرة وكان غير ثقة. هذا إذن الأمر الأول الذي في الإسناد، واقتصر عليه العلامة من؟ الألباني. وأزيد في الإسناد أيضا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس. والراجح في أمر إسماعيل هذا أنه ضعيف في غير الصحيحين، ضعيف في غير الصحيحين، وهذه الرواية ليست في الصحيحين. الأمر الثالث مما يزاد عليه أن في الإسناد أيضا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي. قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. كل هذه العلل المتسلسلة تمنع القول بجودة الإسناد، فهمتم؟ بارك الله فيكم. ومنه تعلمون غلط الحافظ الهيثمي في المجمع لما قال إن عبد الله بن شبيب ثقة. الهيثمي في مجمع الزوائد قال عبد الله بن شبيب هذا الواهي قال عنه إيش؟ ثقة. تساهل مفرط في هذا، وقد وقفتم على حاله. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. الحديث. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر.
0: نعم. ثم تكلم رحمه الله وذكر شارحا قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال أن هذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم وهو كذلك، وأشار إلى حديث، نعم، أو جزء من حديث: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته. هذا حديث عند مسلم. قال: فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه المروزي في مسند أبي بكر، وأبو يعلى في المسند، وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق هشام، كله من طريق هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال: أخبرني ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة به. قال الهيثمي: في المجمع رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة قال: وليث مدلس. وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه ليث ابن أبي سليم، وهو صدوق اختلط أخيرا فلم يتميز حديثه فترك كما قال الحافظ ابن حجر. وفي الإسناد أيضا شيخ ليث أبو محمد هذا، إنه غير معروف، فهو مجهول عين إن لم يكن مجهول ذات. وقد اختلف في هذا الحديث على ليث، اختلف في هذا الحديث على من؟ على ليث هذا اختلافا كثيرا. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل وقد سئل عن هذا الحديث، قال: هو حديث يرويه ليث ابن أبي سليم واختلف عنه فيه، فرواه ابن جريج كما عندنا عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد شيخ له، يقول الدارقطني، عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق، خالفه عبد العزيز ابن مسلم القسملي، فرواه عن ليث ابن أبي سليم عن أبي محمد عن معقل ابن يسار عن أبي بكر، وقال عبد الرحمن ابن سليمان ابن أبي الجون عن ليث ابن أبي سليم عن عثمان بن رفيع عن معقل ابن يسار عن أبي بكر، وقال أبو إسحاق الفزاري وأبو جعفر الرازي عن ليث عن رجل غير مسمى عن معقل عن أبي بكر، وقال جرير بن عبد الحميد عن ليث عمن حدثه عن معقل بن يسار عن أبي بكر، وقيل عنه عن ليث عن شيخ من عنزة عن معقل عن أبي بكر، وقال عبد الوارث بن سعيد عن ليث قال: حدثني صاحب لي عن معقل عن أبي بكر. وروى هذا الحديث شيبان بن فروخ عن يحيى بن كثير أبي النضر عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن إسماعيل ولا عن الثوري ويحيى ابن كثير هذا، أي الوارد، متروك الحديث. إذن الحديث مقبول ولا مردود؟ مردود، مع إجلالنا للإمام الذي أورد والعالم، هذا تحقيق العلم. هذا الحديث قد يأتي زيد من الناس يقول: جاءت له شواهد. نقول: نعم، في الباب. وقبل هذا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية يقول: ليث ضعيف لسوء حفظه واختلاطه، وشيخه أبو محمد مبهم، هذا الذي قلت لكم إن لم يكن إيش مجهول ذات، هو الذي يعبر عنه العلماء بالمبهم. في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند والطبراني في الأوسط، لكنه حديث معلول فيه تفرد به العرزمي عن أبي علي رجل من بني كاهل. نعم، وهذا الحديث مسلسل بالعلل. وكذلك في الباب عن عائشة عند الحاكم في المستدرك وأبي نعيم في الحلية وفي إسناده عبد الأعلى ابن أعين، وهو واهي الحديث، وعد الحافظ العقيلي هذا الحديث في مناكيره، وقال الحافظ الإمام الدارقطني في العلل بعد

0: لعله قال الحديث غير ثابت. وفيه أيضا في الباب عن ابن عباس بنحوه عند أبي نعيم في الحلية، وقال أبو نعيم تفرد به عباد البصري وعنه ابنه حسان، وعباد هذا متروك الحديث، متروك إيش؟ الحديث، فلا يصح، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال الشارح: قال ابن القيم: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه، انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار.
0: نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله، سواء دعا دعاء مسألة أو دعاء إيش؟ عبادة. قوله أي جعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، هذا فيما هو مختص به جل وعلا ويستحقه من الربوبية والألوهية. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: دخل النار. لماذا دخل النار؟ لأنه أشرك بالله جل وعلا، أشرك مع الله في عبادته، إذ هو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، لا سواه، فهو المألوه الذي تألهه القلوب وترغب إليه محبة وإجلالا ورغبة ورهبة وتفزع إليه عند الشدائد. وأما ما سواه سبحانه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له جل وعلا، تجري عليه أقدار الله سبحانه وتعالى وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يدعى من دون الله ويسأل من دون الله، فضلا أن يكون ماذا؟ ندا لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ماذا؟ عبدا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أنه يجعله لله ند، أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد.
0: يعني يتكلم هنا رحمه الله عن الشرك الأكبر وحكمه. نعم. أنه لا يغفره الله تعالى حتى يتوب منه ماذا؟ صاحبه. والشرك الأصغر يقول تقدم حكمه في باب فضل ماذا؟ التوحيد. نعم. وحديث أجعلتني لله ندا حديث حسن بسبب الأجلح بن عبد الله

0: الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال الشارح: جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، هو وأبوه ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره، وله 94 سنة. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر وهو عند مسلم في الصحيح، وهذا الحديث فيه الموجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. فالموجبتان إحداهما توجب الجنة والأخرى توجب النار. ما الذي يلزمك إذا ما علمت بالموجبتين؟ الذي يلزمك أن تحرص على معرفة موجبة الجنة وأن تخلص لله في تحقيقها وتحقيقها، نعم، وأن تحذر كل الحذر من الموجبة الثانية، فتحذر الشرك ووسائله وذرائعه، وأن تسعى جاهدا في خلاص نفسك وفكاكها. هذا التوحيد النقي الصافي الذي لا يثمر إلا الخير ولا يورث إلا الخير والسعادة للمرء، يحتاج منك إلى رعاية تامة، يحتاج منك إلى رعاية كاملة تامة في كل أحوالك، في كل شؤونك، في كل ما تأتيه وتذره، من أن تصبح حتى تمسي تحافظ عليه وتحرص عليه كالجوهرة المكنونة لا يخدشها، لا تخدشها ولا يسرقها منك أحد، فضلا أن تضيع عليه بسبب تفريط منك. هكذا يجب أن يكون المرء، أن يحافظ على توحيده لله جل وعلا. وما أعظم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد وهو يصور لك التوحيد. يقول رحمه الله: التوحيد ألطف شيء، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون، كأبيض ثوب يكون، يعني الثوب الأبيض شديد ماذا؟ شديد البياض، كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى شيء يقع عليه يظهر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. شوف هذا التصوير كيف العجيب، أقول تصوير عجيب بليغ. قال وانتبه إلى هذا.

0: لماذا أقول يجب أن تحافظ عليه من أن تصبح حتى إيش؟ حتى تمسي ولو تعاريت في الليل من المنام. قال: ولهذا تشوشه اللحظة. تشوشه إيش؟ اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، لأنه قد أشرب قلبه بهواه، نعوذ بالله من ذلك. يحتاج منك إلى حرص شديد شديد في اللفظ وفي اللحظ وفي الكلام وفي خفايا إيش؟ النفوس كالرياء وما يصحب ذلك. هذا كلام في غاية المتانة، في غاية ماذا؟ المتانة. نعم. ثم نقل هنا الشارح عن القرطبي رحمه الله وكلامه في المفهم، الكلام هذا في المفهم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين
0: الكتابي ولا الكتابي بالألف واللام ولا بدون
1: بالألف واللام وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. انتهى.
0: نعم. ثم أورد كلاما للحافظ النووي رحمه الله وهو ظاهر بين في من وقع في كبيرة وهو موحد، قال: هو تحت المشيئة. وأما من مات على التوحيد إن لم يكن صاحب كبيرة دخل الجنة ماذا؟ أولا، وهذا قول حق. ثم قال: وقال غيره، غير من؟ الضمير راجع إلى من؟ إلى النووي. وهذا الغير هو الحافظ ابن حجر، هو من؟ الحافظ ابن حجر. هذا الكلام من قوله اقتصر إلى قوله أين؟ إلى قوله أين؟ لا، إلى قوله لا، إلى قوله ما يجب الإيمان به، من قوله اقتصر على نفي الشرك إلى قوله بجميع ما يجب الإيمان إيش به. إلى هنا، من هنا، من قول اقتصر إلى هنا كلام من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما بعده إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي، هذه الجملة من كلام الإمام سليمان بن عبد الله من التيسير، تيسير العزيز الحميد. هذا الكلام من كلام من؟ الشيخ سليمان.

0: الشيخان رحمه الله. وهذا الذي يظهر أنها من تتمته لكلام الحافظ، لأنه قال عقبها: قلت قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد، في باب فضل ماذا؟ التوحيد. ثم قال: قال المصنف، يقصد من؟ الإمام محمد رحمه الله: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه كما بينه الحديث، وفيه فضيلة من سلم من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذن حري بك أيها المؤمن أن تسعى في تحصيل وتحقيق التوحيد، والحذر كل الحذر من ماذا؟ من الشرك ووسائله وذرائعه، كبيرا كان أم صغيرا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث بطنه.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عليكم بسنتي، ألقاها فضيلة الشيخ عويضة ابن معوض الجهني حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر جماد الأولى عام 46 و400 هجرية بجامع مسعد ابن إمبيريك الردادي بالمدينة النبوية.

واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا إليكم، وأشكره أن يسر هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم في هذه الليلة وفي هذا الجامع، وبعد هذه الصلاة التي أديناها صلاة المغرب، وثم أشكر وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم أشكر القائمين على طرحهم إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكر القائمين على إذاعة إرام الأنبياء، وكذلك أشكر أخي فضيلة الشيخ عبد الله الجهني على جهوده المباركة في هذا الجامع المبارك. أيها الإخوة، كلامنا في هذه المحاضرة عن حديث من أحاديث رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك الحديث من حديث الحباب المسلم رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، لعلها موعظة والدين فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل.

طاعه وان تامر عليكم عدل فانه من يعش منكم ان يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله

الحبان الصحيح والحافظ المستدرك وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن معين: هو حديث جيد من صحيح حديث الشافعيين. وقال البزار، وقال الإمام البزار: هذا حديث ثالث صحيح. وقال ابن عبد البر: حديث العباد حديث ثابت. ومن صحح هذا الحديث الحافظ المستدرك وابن الملاذع و العلامة ابن الألباني رحمه الله. قوله قول العباد رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. أيها الإخوة، كان من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعظ أصحابه، بل كان كثيرا ما يعظهم رضوان الله عليهم، امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى، حيث قال: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال سبحانه: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يداوم على الموعظة، وإنما يتخولهم بالموعظة أحيانا بحسب الحال والمناسبة. عن وائل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهي، ولو وجدنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال: ما لي نعدي أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بموعظة كراهة السآمة علينا. قوله موعظة بليغة، قال ابن دقيق الدين رحمه الله: يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا، أي بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا. وهذه موعظة أيها الأحبة غالبا ما ذكر أنها بعد صلاة الصبح، وأما الموعظة لم تذكر، ولكن ذكرت أوصافها أو ما نتج عنها. فقال: موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب أي خافت، وذرفت منها العيون أي سالت. وقال ابن رجب رحمه الله: والبلاغة في موعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القبول واستجابها. والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا أمر مهم يتعلق بالوعظ، ألا وهو: يرعاكم الله أنه لا بد من العلم الشرعي، لا بد من العلم الشرعي. وثمة أمر آخر أيضا مهم، وهو الوعظ بالقرآن الكريم، والسنة النبوية. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقول الله تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم لتعظكم وتذكركم عن الأعمال الموجبة، لسخط الله والمقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها، إلى آخر كلامه رحمه الله.
وقلنا السنة لأنها وحي كالقرآن، لأنها وحي كالقرآن كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وذكر ابن رجب رحمه الله عند قوله وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، قال رحمه الله هذان الوصفان يعني وجل القلب وذرب العين جمع العين، قال هذان الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقولهم رضي الله عنهم يا رسول الله كأنها موعظة موجهة لأوصينا، وفي بعض الروايات فماذا تعهد إلينا، أي هذه الوصية تشبه وصية المودع ولذا قال منه عليه الصلاة والسلام أن يوصيهم بوصية جامعة شاملة لخيري الدنيا والآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فالوصية الأولى في هذا الحديث الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى يرعى الله.

فمن القرآن قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. سورة النساء سمعناها قبل قليل. والآية الثانية: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وأيضا سمعنا هذه الآية. والآية الثانية

الله العلي العظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الى غير ذلك من الايات. اما من السنه حديث العباره الذي معنا ففيه الوصية في أمر الله عز وجل. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشهر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. فقال تقوى الله وحسن الخلق. أيضا كما في حديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل وأبي ذر بن جلادة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن كما عند الترمذي بسند حسن. فهذه الاحاديث فيها الامر والحث على امر الله عز وجل. ايضا من الاحاديث

الإمام الصادق أن أوصى بتقوى الله عز وجل. وقصدت بذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث للحث على هذه الرقية العظيمة والأمر بها، وبعد ذلك لا أعرفكم الله نتعرف من المراد بتقوى الله عز وجل. تقوى الله مأخوذة من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله والله تقيك منه، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال عن النبي طالب رضي الله عنه: التقوى الخوف من اليمين والعمل من اليمين والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ليست بقيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما خلق الله وترك ما حرم الله، فما رزق بعد ذلك خيرا خير فما رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال مسلم بن حديث رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تفوت معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. سمعنا وإياكم هذه من تعاريف التقوى، ومن أحسن ما قيل في تعريف التقوى ما قاله فضل بن حكيم رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. وهنا ثلاثة أمور: الفعل أو الترك، وهذا يكون مبنيا على العلم، لا بد من العلم، تعلم أن هذا أو أن هذه طاعة وأن هذه معصية، وتفعل الطاعة وتترك المعصية. ما الداعي أو المقصودك من ذلك؟ أن يكون رضا الله عز وجل، أي الإخلاص، وهو الأمر الثالث رجاء ثواب الله، لا سمعة ولا رياء، ولا لأجل أمر من أمور الدنيا، وإنما يكون عملك مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله عز وجل فيه. وقال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثم بعد ذلك يا رعاكم الله، بعدما أن تعرفنا على بعض الآيات وبعض الأحاديث التي فيها الحث والأمر بتقوى الله عز وجل، تعرفنا على معنى التقوى، يناسب أن نذكر بعض الثمار التي ينالها من حقق التقوى، والثمار كثيرة، ولكن من الثمار يا رعاكم الله تخريج الكروبات وتصول الرزق وتيسير الأمور وتكفير السيئات وعظيم الأجر. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذه أربع ثمار في هذه الآيات التي سمعناها. أيضا من الثمار يرعاكم الله الحفظ من الشيطان والوسوسة. قال سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيضا حصول العلم النافع. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيضا حصول القرآن الذي يفرق به بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين النافع والضار. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيضا

صلاح الأعمال من الثمار، صلاح الأعمال، صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا من الثمار النجاة من دخول النار أو السلامة من دخول النار، كما في سورة الليل قال سبحانه: وسيجنبها الأشقى، وسيجنبها الأشقى. أيضا من الثمار دخول الجنة، دخول الجنة، أي أن من حقق التقوى ينال دخول الجنة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم. وقال سبحانه: إن للمتقين مفازا. هذه جملة من الثمار التي ينالها من حقق التقوى. قوله عليه الصلاة والسلام: وبالسمع والطاعة، يعني وأوصيكم بعد الوصية بتقوى الله بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور في غير معصية الله، في غير معصية الله. وهذا أصل عظيم أيها الأخوة الكرام، أعني السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. ولذلك هذا أو هذه الوصية داخلة في الوصية الأولى، داخلة في تقوى الله عز وجل، لأن هذا الأمر مما أمر الله عز وجل به ومما أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو من الطاعات من العبادات العظيمة. وعلى تعريف التقوى داخل في الوصية الأولى، ولكن ذكره بوصية بعد الوصية بتقوى الله لأهمية هذا الأمر، لأهمية هذا الأمر. ودل الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما في الصحيحين. أيضا حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. أيضا هذا الحديث الذي معنا، الذي معنا حديث البواب والمسجد رضي الله عنه، فيه ماذا؟ الوصية بالسمع والطاعة، فيه الوصية بالسمع والطاعة. أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إلى أن قال في آخر الحديث أنه يأتي قوم يهتدون بغير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يستنون بغير سنته. قال: فماذا تأمرني؟ إلى أن قال: تسمع وتطيع، عدو الشاهد، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك

أخذ ماله، يعني حتى وإن كان ثم تجرم أو ظلم فإنه يجب على الضحية أن تسمع وتطيع تبرئة بها بالمعروف، وتسمع أيضا الأحوال التي سمعناها في الأحاديث فيما تحب فيما تحب وفيما تكره، أيضا تسمع وتطيع في حال اليسر واليسر وفي حال المكره والمشر وفي حال الاستثار بالدنيا دون الرعية، فإن في هذه الأحوال جميعها يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لولي أمرهم بالمعروف. وقلنا في غير معصية الله، لأنهم قال في الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن أمر ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. ولقول عليه الصلاة والسلام: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما يدل على هذا الفصل العظيم، أعني أمر السمع والطاعة في ولاة الأمور في غير معصية الله. ثم قال: وإن تأمر عليكم، أي صار أميرا عبد أي مملوك، مع ذلك تسمعون وتطيعون. إذا كانت له ولاية وشوكة وسلطان فإنه يسمع ويطيع له، بل جاء في بعض كما قال أبو ذر: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبد، كأن ربه دليلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا في بعض الروايات: مجزع الأطراف، يعني مقطع الأطراف. كل هذا والشريعة توجب السمع والطاعة له لما يترتب على ذلك من الخير والمصالح العامة للمسلمين. وهذا ما سيشير إليه ابن رجب رحمه الله في هذا الكلام الذي سنذكره الآن. قال ابن رجب رحمه الله: فهاتان الكلمتان، يعني الوصية بتقوى الله عز وجل والوصية بالسمع والطاعة، تجمعان، قال، تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كافية بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معارشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، وإن كان فاجرا عبد المؤمن فيه ربه، وسمل الفاجر فيها إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. في هذا الجزء من هذا الحديث أمور: الأمر الأول إخباره عليه الصلاة والسلام بحصول أو وقوع الاختلاف، وقد وقع ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر عن أمر لم يقع فوقع كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. حصل اختلاف كثير، فإنه من يعش منكم أيها الصحابة فيحصل به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا. الأمر الثاني: الأمر بالاعتصام بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والتمسك بها والسنة يا رعاكم الله هي وحي كالقرآن، قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى

إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. وجاء النهي عن الاختلاف والأمر بالاجتماع في آية القرآن وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يشهد لهذا الحديث أو لهذه الجزئية من هذا الحديث. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم المبينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليه، وما وصى به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وهذه الايات فيها النهي عن التفرق والاختلاف، يعني في حال التفرق والاختلاف المرجع بحمد الله في شرعه وبسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويحذر كل أمر من ذلك الاختلافات كثيرة. وجاء في السنة أيضا ما يدل على ذلك، حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، كلها فتنة إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. وفي رواية: الجماعة. أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان ينزل اليه. ثم تلقى الله تعالى: وان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصار به يعمل تتقون. هذا كله من قبل ماذا؟ الحث على الاجتماع والاختلاف والنهي عن التفرق والاختلاف. وهذه الآيات وهذه الأحاديث تشهد لما جاء في حديث الله تعالى رضي الله عنه: من يعش منكم بخلاف كثيرة، ما العمل أو ما السبيل للنجاة من ذلك الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. الأمر الثاني في هذا الحديث أننا نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بقوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنتهم كسنة النبي الكريم تبع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وفي مقدمتهم من؟ الصحابة والمهاجرين، خير الناس قرني هم الذين يلونهم والذين يلونهم. وفي مقدمة الصحابة من؟ الخلفاء الراشدون، وهم أبو بكر رضي الله عنه، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم من الصحابة أجمعين. أيضا مما يدل على هذا الأمر قول الله تعالى: ومن يشارك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ايضا الحديث الذي سمعناه قبل قليل حديث الفراق فيه ان الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره ما كانوا على ما كان عليه النبي واصحابه رضي الله عنهم. هذا الحديث ينضم إلى الآية التي سمعناها

يعني في العبارة في هذا الخير وهو فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقلنا في مقدمتهم الخلفاء الراشدون. ما هي السنة؟ السنة كما قال ابن رجب رحمه الله، والسنة هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه عليه الصلاة والسلام، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثير من العلماء المتأخرين يخصون اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد أو بما يتعلق بالاعتقادات، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقال أيضا: وإنما وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم ماذا؟ عرفوا الحق واتبعوه، عرفوا الحق واتبعوه. والمهديين يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عرضوا عليها بالنواجذ، هذه كناية عن شدة التمسك بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين. والنواجذ الأضرار، قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله: كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما حدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وهذا فيه بيان ما هو البدعة أو ما هي البدعة. البدعة ما حدث من في هذا الدين مما لا أصل له في الشرع، ويخرج بذلك ما كان له أصل، ويخرج بذلك ما كان له أصل. وإن سمي بدعة يعني لغة، وإن سمي بدعة لغة، إنما المذموم والمحرم الإحداث في الدين، والإحداث أن يأتي بعبادة لا أصل لها في الشرع. وهذا ما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا فيه أيضا التحذير من الإحداث في الدين. أيضا حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة. الحديث وهنا قوله: كل بدعة ضلالة. لفظ كل يصيغ العموم، كل بدعة ما حكمها؟ ضلالة. هذا حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه أن كل البدع ضلالة، بمعنى لا يوجد بدعة حسنة، لا يوجد بدعة

ويعرف بذلك خطأ من قسم البدع إلى أقسام: بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا كله قول مردود على من أتى به، لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأختم بذكر جملة من أقوال بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض الأئمة في التحذير من البدع، التحذير من البدع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال أيضا: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذه من النعم التي أنزل الله بها على العباد، أن أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. وقال أبو عثمان بن الثوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نفق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة.

0: الله نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين قال عنهم بشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لو كان في هذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل، فلا دخلوا فيها، فدل على أن الدخول فيها ليس من الفضل وإنما هو من الجهل والضلال. نعم. هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله. إن قلتم إنه قد حدث بعدهم أشياء فنحن نحدث ألفاظاً ونحدث عبارات لم يقولوا بها لأن ما حصلت في وقتها، فنقول لا نجاة إلا باتباعه، لا نجاة إلا باتباعه. فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بعلم السلف وفهم السلف. نعم.
2: فمن يقول حدث بعدهم فما أحدثه من أمر قال فأحيهم وقضى عن سنتهم.
1: نعم.
2: ولقد وقفوا منه ما يكفي وتكلموا
1: منه
2: بما
1: يكفي. نعم، هم لم يقصروا رحمهم الله، لم يقصروا في أمور دينهم ولا سيما في أمور العقيدة الأسماء.

0: ما قصروا في هذا ولا تكاسلوا، بل بينوا ووضحوا وسكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، سكتوا عن أشياء لا يجوز البحث فيها، فأن تكلم بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه، وما سكتوا عنه اسكت عنه لا تدخل فيه. إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم أنهم سكتوا عنه وقفوا عنه، خف أنت عنه لا تدخل فيه. نعم.
1: فما خوفه المحدث وما دون عن مفصله،
0: ما فوقهم يعني ما زاد عن ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم، محسر يعني غالي، محسر يعني الغالي متجاوز للحد، وما دونهم مقصر، الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم هذا مقصر كسلان. فالذين خالفوا السلف بين امرين، اما غالي واما جافي، إما غالي وإما جافي. الأول محسر يعني غالي ومتجاوز للحد، متجاوز للحد، والذي دونهم قصر دونهم هل مقصر لم يلحق بهم، وكلا الأمرين مذموم، والسلامة في السير معهم، لا التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، سير معهم في منهجهم. نعم.
1: لقد قصر عنهم قوم فجفوا،
0: قصر عنهم قوم فجفوا، هذا هو الجفاء والكسل. نعم. هذا شرح لقوله للعبارة ما فوقه محسر وما دونهم مقصر، فالمقصر هذا جفاء والمحسر هذا غلاء. نعم.
1: وإنه فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم،
0: يعني فيما بين المحسر والمقصر، فالسلف بين المحسر وهو الغالي وبين المقصر وهو الجافي، وهم على هدى مستقيم، هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين، هذه طريقة السلف رحمهم الله، بين الغالي والجافي، ودين الله بين الغالي والجافي، دين الاعتدال والاستقامة، هذا دين الله عز وجل، بين الغالي والجافي، طريق الاعتدال والاستقامة، وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم، المعتدل بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. نعم.
1: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي
0: رضي الله عنه، الإمام أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله. نعم.
1: عن الذي أتاني من ثلاث الناس،
0: عليك بآثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هذا حث، عليك معناها الحث، كلمة حث، بآثار من سلف، وإن رفضك الناس يعني الناس انتقدوك في اتباعك للسلف، انتقدوك وجفوك، لا تلتفت إليهم ولا تعبأ بذمهم، لأنك على حق، وما دمت على حق الحمد لله، أنت لا تريد إرضاء الناس ومدح الناس، وإنما تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى، وتريد الحق، والحق لا شك أنه في اتباع السلف. فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره، وبالعصور الوسطى وبكلام من هذا القبيل، فأنت لا تلتفت إليه أبداً.

0: وزخرف يعني ذهب، الزخرف في الأصل هو الذهب. فهم يزخرفون مقالاتهم ويزوقونها حتى تظهر كأنها حق، كما قال الله سبحانه في أمثالهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يأتي كلامهم مزخرف على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأنه إلى آخره، وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع، لكن ما داموا ليسوا على هد السلف لا تلتفت إليهم ولا تعبى بكلامهم لأنه زخرف. والشاعر يقول: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فزخرف القول يزين الباطل عند الناس، لكن البصير ينظر في الحقائق ولا ينظر إلى المظاهر، وإنما ينظر إلى الحقائق. فما دام أن هذا الكلام لم يقله السلف الصالح في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات لم يقولوا، فاعلم أنه باطل. وإن تزين بالألفاظ وحسن النطق فلا تعبأ به، ما دام انه مخالف لهدي السلف الصالح لا تعبأ به. وهذا ينطبق على علم الكلام وعلم المنطق الذي زوقوه وزخرفوه وسموه براهين عقلية وقواعد يقينية إلى آخر ما يقولون، فلا تلتفت إليها. كيف تعادل قواعد المنطق وعلم الكلام بكلام رب العالمين، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح؟ كيف يعادل هذا بهذا؟ نعم. هذا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا سمي لرجل يناظره عند الخليفة الواثق ابن المعتصم العباسي، لأنه في عهد المأمون ظهرت بدعة في القول بخلق القرآن بتأثير المعتزلة، فتبناها المأمون كما تبنى غيرها من الأمور التي تحملها، والله المستعان. لكن من أخطرها فتنة القول بخلق القرآن، تعذيبه للأئمة وقتله لبعضهم لما لم يستجيبوا له. ومن هؤلاء رجل شيخ كبير يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء أتى بهذه القصة ولم يسمي هذا الشيخ، يقول: شيخ من أذنة، اسم بلد، شيخ من أذنة، ولم يسميه. دخل على الواثق وعنده رأس الفتنة أحمد بن أبي دؤاد الذي آذى الناس بعد بشر المريسي، آذى الناس بحملهم على هذا الكفر. فأتى الله بهذا الشيخ فخطمه عند الواثق بهذه المناظرة التي ذكر الشيخ طرفا منها. نعم.
1: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي،
0: نعم،
1: لرجل
0: تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد رأس الفتنة عند الواثق العباسي، لأنه توالى على المسلمين فتنة القول بخلق القرآن على أيدي ثلاثة من العباسيين: المأمون وأخوه المعتصم

0: الواثق ابن المعتصم، حتى جاء المتوكل فناصر السنة وقمع أهل البدعة. نعم. وهي بدعة خلق القرآن. نعم.
1: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
0: نعم. قال له أول شيء هذا المذهب الذي تقوله الآن وهو القول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلموها وصف الرسول وأصحابه بالجهل، وإن قال علموها ولكن لم يبينوها للناس وصفهم بالكتمان، وصفهم بالكتمان، فألجمه بحجر في هذه المناظرة. نعم. قال هل
1: علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها.
0: أجبر أنه يقول لم يعلموها، اضطره إلى أن يقول لم يعلموها. نعم.
1: قال
0: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لم يعلموا هذا القول، فهل أنت الذي علمته؟ يعني معناه أنك جئت بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال
0: رجل فإني أقول
1: قد علموها.
0: رجع وقال قد علموها، لما ألزمه قال لا قد علموها، قالوا إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم.
1: فإني أقول قد علموها، قال أخبرت لهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يدعهم؟ قال بل وقعهم. قال
0: فهذا الشيخ خطم هذا الملحد وأخجاه عند الخليفة، حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث، ويقال إنه تاب، إن الواثق تاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خصم هذا الملحد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته خلفاؤه الراشدون. نعم.
1: وهكذا من لم يفهم ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الكتاب.
0: وهكذا، هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف. وهكذا
1: وهكذا من لم يفهم ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،
0: يعني لا وسع الله عليه، دعاء دعاء بأن الله يضيق عليه في الدنيا والآخرة. نعم.
1: وأصحابه
0: والتابعين
1: لهم من إحسان
0: والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،

وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك، وكذلك الآثار يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار، تسمى بالأحاديث، تسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاءت ولم تشكل عليهم، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم، ولم يعترضوا عليها، لأن هذا فيه تشبيه وهذا فيه، لم يعترضوا عليها. ما وقع في أفهامهم من هذا فيه تشبيه، فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ما قالوا وهو السميع البصير، المخلوق سميع بصير فيلزم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: السامعين،
2: الدرس السابع.
1: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا حب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع شرحه للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب معناه أي وجوب، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد الحق الذي هو معنى الشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الدعوة إلى صنوها محمد رسول الله، ذلك أن الأعمال لا تصح إلا به، أعني بالتوحيد، فهو أصلها وأسها، فهو أصلها وأسها، وهو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفته، ولهذا نجد أن الحافظ ابن منده رحمه الله، الإمام ابن منده، في كتاب الإيمان له بوب لهذا الحديث بابا فقال: ذكر أول ما يدعي إليه العبد، يدعي إليه العبد وهو التوحيد، وهو التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإسلام وأعلى شعب الإيمان. ثم إن هذه الكلمة ودعوة الناس إليها، من قالها عصم دمه وماله، من قالها عصم دمه وماله وأصبح مسلما، سواء قالها صادقا من قلبه أو قالها تقية.

0: أو قالها تقية، فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله شيئا. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. والتقية يقول عنها شيخنا الشيخ العلامة محمد أمان رحمه الله: التقية نفاق أضيف إليها تاء التقوى، نفاق أضيف إليها تاء التقوى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين ذلك المصنف عندكم في قوله: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي التوحيد وما تقدم من بيان فضائله ومناقبه والتحذير من ضده وهو الشرك، وأن يخاف على نفسه أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. هذا أو هذه الجملة كاملة هي بيان مناسبة الباب لما قبله، واضح؟ ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله في آية فصلت، وأنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير أيضا في التفسير، من طريقين: عن معمر قال تلا الحسن البصري الآية إلى آخره. وهذا الإسناد لا يصح، الإسناد لا يصح. قال ابن أبي حاتم كما في المراسيل: سمعت أبي يقول: لم يسمع معمر من الحسن شيئا، لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره. قال أبو حاتم: بينهما رجل يقال إنه عمرو بن عبيد. هذا كله كلام من؟ كلام أبي حاتم. قال رحمه الله: لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره، بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد، أي المعتزلي. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد.
0: تقرأ الآية. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى، اقرأ الآية.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله وتعالى وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه.

0: وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية يوسف، وهو قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: قال أبو جعفر ابن جرير. ثم ذكر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد. هذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته من بعده، له ولأمته من بعده. قال: قل هذه، أي قل يا محمد، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله. هذه الآية آية عظيمة، هي قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للناكبين عن الصراط المستقيم من أهل الدعوات الباطلة والتحزبات النتنة، نعم، والأحزاب المخالفة للسنة، ذلك أنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ولاءاتهم وإلى انتماءاتهم وإلى الدعوة إلى أفكارهم وأطروحاتهم. فلو قالوا الإسلام هو الحل كما يرفعه بعضهم في شعاراتهم فإنهم يكذبون، وإنما جعلوا الإسلام أو شعار الإسلام وسيلة لتحقيق المآرب. فهذه الآية قاصمة الظهر لهم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدعو إلى الله، لا إلى حظ ولا إلى دنيا فانية، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مكانة ولا إلى شيء ولا إلى دنيا أصيبها، إنما هي دعوة إلى الله فقط، لا إلى الكرسي ولا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا ولا ولا، كما قال بعضهم عندما اجتمعوا في محفل عام ورفعوا الأيدي أعلى ليجدد البيعة: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين. ما هو على التمسك بالكتاب والسنة، على التمسك بدعوة إيش؟ الإخوان المسلمين، والجهاد في سبيلها كمان، ليس في سبيل الله، والثقة التامة بقيادتها. هكذا يقسم.

تصدقون بالله هذا القسم العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بارك الله فيكم. إذن أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى مكانة، مخلصا إلى الله، مخلصا لله في هذه الدعوة إليه، لا للرياء ولا للسمعة، مخلصا لله جل وعلا في دعوتي واتباعي لشريعته سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. وكما قالت العلماء: الشأن كل الشأن في البصيرة، الشأن كل الشأن في البصيرة، وهي أعلى درجات العلم، هي أعلى درجات العلم. ومعناها أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء، دون هذه الرؤية. أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة في بيان معنى البصيرة والشأن، هي التي عبر عنها الإمام ابن القيم هنا في المدارج بقوله: هذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. إذن ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه، ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه أن يلازمها ماذا؟ أن تلازمها البصيرة، ليس بينها تلازم، ليس بينها ماذا؟ تلازم. إنما هي أعني البصيرة لأناس قلائل يختصهم الله جل وعلا بذلك. سؤال مما يدل على هذا: كم الذين كانوا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد من العلماء؟ كانوا كثر، أليس كذلك؟ والعصر الذي كان فيه كان يسمى بالعصر الذهبي لتدوين السنة، فكان الحفاظ والعلماء ملء السمع والبصر كثرة. لكن كم الذين صمدوا في الفتنة واختارهم الله لذلك؟ قلائل، أقل من القليل، أليس كذلك؟ فهذا اصطفاء. والحال كذلك مع الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، كذلك الأمر كان، وكذلك الأمر مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله للجميع، مع كثرة ماذا؟ أهل العلم في ذلكم أو في تلكم العصور، وكذلك كثرة الطلاب، وكذلك كثرة ماذا؟ الطلاب. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان رحمه الله في هذا المقام، قال: وجود البصيرة، وجود البصيرة وصحتها والتوفيق لها يتبين ذلك في نتائج الدعوة، يتبين ذلك في نتائج ماذا؟ الدعوة، دعوة الناس وبيان الحق للخلق. فالثمرة كما قلنا غير مرة قد تراها يانعة أمامك، وقد لا تراها، تذهب وتموت، ولكن آثار هذه

الدعوة تظهر وتنمو وتسير بها الركبان كما هو الحال فيما نذكره عن أئمة الإسلام هؤلاء رحمهم الله. لذلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح الاعتقاد وبيانه وتنقيته، تنقية عقائد الناس مما شابها من الدخن والدغل. دورهم دور ماذا؟ تصحيح. ولا شك أن التصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق من التأسيس، يحتاج إلى جهد مضاعف وكبير. والموفق من وفقه الله تعالى. يقول رحمه الله: أنا وقال أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. العطف هنا أنا ومن اتبعني له وجهان. الوجه الأول: أنا وأتباعي على بصيرة ندعو إلى الله. والثاني أن العطف راجع إلى الفعل، أي أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين أو على كلا القولين والوجهين، فإن الآية هذه تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر فقط، وهم أهل الدعوة إلى الله فقط. فالعالم هو الذي يدعو إلى الله على علم وبصيرة، ومن ليس كذلك فليس من أتباعه على الحقيقة ولو ادعى ذلك وانتسب إليه. لماذا؟ لمخالفته طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر وفي كل مصر من يجمع أمرين اثنين هما أن الدعوة إلى الله عن علم وهدى، والثانية أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله، لا إلى حظوظ نفس ولا إلى جماعات ولا إلى تحزبات ولا إلى فرق وضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسبحان الله وما يقول تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم إيش مني. هل هناك يعني منافات بين البراءة وبين الدعوة؟ لا منافات. يقول شيخنا رحمه الله: لا منافات بين البراءة منهم وما أنا من المشركين، لا منافاة بين البراءة منهم أي من المشركين وبين دعوتهم، فيداريهم حتى يدعوهم. انتهى كلامه رحمه الله. المدارات يا أبنائي من الدين، أما المداهنة فليست

منه، فليست منه. ثم نقل رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من شرح ماذا؟ من شرح المنازل، وهو كتاب مدارج السالكين. وفي آخره يقول: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. أقول: الله جل وعلا حثنا وأمرنا، حثنا على اتباع سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بذلك، وعلق الهداية والاستقامة على لزوم الطريقة: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، الآية. ومن الاتساء به، ومن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نبلغ دين الله جل جلاله، وأن نصبر على ذلك بحسب الإمكان والوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كلام لا يحسن أن نتجاوزه، لكن على طول فيه نستعرض فيه الحالة التي ذكرها الإمام عبد الرحمن ها هنا، وحالة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا على هذا الهدى، وكيف نصر الله بهم الدين في أوقات حالك. خذوا هذا وطبقوه، لا نجاة لك يا بني في أي بلد كنت ومن أي مصر أنت إلا بلزوم هذه القواعد والاستقامة عليها. لا تبحث لا مع فلان ولا مع علان، قد اختصر لك الكلام اختصارا وهذا هو زبدته. مهم جدا قراءته للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله، وهو يتكلم رحمه الله ويستعرض نشأة الفرق. انتبه معي، بس كلام شوية طويل لكنه مهم وهو في المقام. يقول رحمه الله: فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي، وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم. كثرة الفرق وتشعبت بهم الآراء. قال: فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. الحديث. يقول رحمه الله: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به. فاستفادوا بالعقول التي لجأوا إليها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم، فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في

ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرون، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وذكر آية إبراهيم وآية الشورى وآية الأنعام، وهي قوله تعالى آخرا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول رحمه الله: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور، لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم، وألا يخرجوا عن طريقهم. هكذا عهد الصحابة إلى من بعدهم يقصد. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين، يعني من حيث الجملة، وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم، يعني الصحابة قالوا نحن رجال وهم إيش؟ رجال. أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. أما هذه الراية التي يرفعها أصحاب الأهواء إلى الآن: أنتم مقلدة، أنتم مقلدة، أنتم تقلدون، أنتم تقلدون. أنهم إن اقتفوا آثارهم كانوا مقلدين لهم. ماذا كان من السلف لما سمعوا هؤلاء المتكلمين يرفعون مثل هذا الكلام؟ قال: فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم، وتبرؤوا منهم، وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم، ولا مجالستهم ولا كلامهم، نعم، ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، أي مدون، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي. وعلى رأسه، أي على مروان، سلب الله بني أمية الملك والخلافة، وشتتهم في البلاد، ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس ثم ذكر قصة قتله والتضحية به. قال: ثم طفئت تلك البدعة فكأنها كانت حصاة رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على

الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان، وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، يعني كان محل كالسوق، ما يجلب إليه يدخل عليه من مثل هذا. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة لوجود العلماء والأئمة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون، وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، هنا في المطبوع، ومن بين مكره مقيد، في مختصر الصواعق مفتد، وهذا هو الصواب. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه مع هذا الخضم. أنت ترى كيف يستعرض أنا ومن اتبعني. قال: وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه، وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد، وما تهددوهم به من الوعيد، ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى خرج بها، وفي المختصر حتى صرح بها على رؤوس المنابر، ودعل إليها في كل باد وحاضر، صارت الدعوة إليها، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله.

ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به. جاء بعد ذلك العصر ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل. فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، يعني الحجاج، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية، واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. قالوا فنحن أنصار العقل الداعون إليه، المخاصمون به، المحاكمون إليه. ماذا حصل في هذا الزمان؟ قال: وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا، حتى استفحلت وتمكنت، واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، وأخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة، وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها، هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإرشادات أو الإشارات والشفا أو نعم وكتب ابن سينا، فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية. وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا الخفية. إلا إيش؟ إلا الخفية. هكذا في بعض البلدان عندما وطئت الشيوعية الحمراء بعض بلاد الإسلام، كان الناس يدرسون ما يعلمون من الإسلام خفية تلصصا. إلا الخفية بحيث يكون قارئها، قارئ السنة والأثر، قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي، واستولوا على البلاد، على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة. انظر يصف حال أهل السنة في هذه البلاد، ما الذي آل به أمرهم؟ قال رحمه الله: وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان.

والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة. أما هذا يفعل الآن في بعض البلاد التي استولى عليها الخوارج وأفراخهم وأتباع الروافض؟ ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، يعني نحروا علماء السنة وقتلوهم. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة وقامت بهم بدعة وضلالة، حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العزاء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله، يعني صار بدرا هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة، وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى بها المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، وطغى نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم

ترام إبطال السمع يعني النقل بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات، وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية، واستعرض علماء الإسلام يعني عرضهم على السيف، واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله عليه، وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع، والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله، جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم على رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح العقل وصحيح المنقول، وشفى واشتفى وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة. وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه زاد في المختصر، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. هذا استعراض نفيس لأتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أجمعين، كيف استحكمت البدع والضلالات في أزمان حتى كاد يدرس ماذا؟ الإسلام، ثم يهيئ الله من ينصر به الدين ويقيم

0: به الملة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام والحقيقة كلام الإمام ابن القيم وحده درس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعلكم تذكرون إذ ذكرت مرارا في لقاءات في هذا الجامع أن الفتن التي تدهم الأمة الآن قد دهمت الأمة بأعظم منها مرارا وتكرارا، ولكن الله جل في علاه بحكمته وقدرته سبحانه ومشيئته الغالبة يقيض لهذا الدين من ينصره ويرفع لواء الحق وينتصر للحق وأهله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى.
0: هكذا، لا يصير منهم، ولعل الأظهر لئلا يصير منهم. نعم.
1: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع، وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن.
0: نعم.
1: انتهى.
0: هذا كلام مهم من الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة، يبين لك نعم مراتب الدعوة بحسب حال المدعو، وأن المدعوين ليسوا على رتبة ماذا؟ واحدة، يتفاوتون. وقوله فهذا يدعى بالحكمة، ما معنى الحكمة؟ أنك تمشي تنشد له وتأخذ مثلا تمثيلية إسلامية وأناشيد إسلامية، هذه الحكمة في ظنك؟ المراد بالحكمة تدعوه بالدليل والبرهان أن هذا خطأ، لأن الله قال ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام بيّن ونهى، أو هذا واجب لأن الله أمر به، فهذا المراد بالحكمة، هذا هو المراد بالحكمة. نعم. قال فإن الأمر الثاني أو الحالة الثانية، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكنه لو عرفه آثره واتبعه، يحتاج إلى ماذا؟ عنده شبهة، يحتاج منك إلى مزيد بيان، وأن تعظه، تبين له ذلك بالحكمة والموعظة. والمراد بالوعظ أن ترغبه أو ترهبه، يعني يصحب البيان نوع وعظ. ومعلوم أن الوعظ فيه ترغيب وتحريك للقلب أو ترهيب لترتعد الفرائص، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث عند أهل السنن وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش؟ بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها إيش؟ إذن يصحب الوعظ شيء من هذا الوجل من الترغيب أو الترهيب. إذن الوعظ ليس بالقصص المكذوب والروايات والمنامات التي يفعلها أهل الضلالات، إنما هو بالحجة والبرهان الذي فيه نوع ماذا؟ ترغيب أو ترهيب. وكتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح الإمام البخاري. خير برهان على هذا المعنى وأظهر. الثالث أن يكون معاندا مجادلا بالباطل متفلسفا، فهذا يجادل. من الذي يجادله؟ من كانت عنده المكنة وكان أهلا للدعوة. هذه المراتب لمن كان أهلا للدعوة، لمن كان أهلا لدعوة الناس، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
1: وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا.
0: نعم.
1: كان جزاؤهم عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وهذا نقل مطول من الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، معنى الإمامة في الدين والدعوة إلى الله جل وعلا. وقال: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة، والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. قال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. أليس الإمام أحمد صبر على الأذى وما ناله في السجن والحبس كل ذلك ليطاع الله جل وعلا ولا يعصى بمقالة الكفر هذه؟ فصبر في سبيلها وتحمل ماذا؟ تحمل هذه المشاقة الشديدة. وكان إذا ذكر أحمد بن نوح رحمه الله ورضي عنه إيش؟ بكى، لأنه مات وهو في هذه المحنة صبرا عليها. وهكذا رضي الله تعالى عنهم صبرهم لذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة الدين، إنما صبروا لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون العباد ممتثلين لأوامره مجتنبين نواهيه. فإذا ما كان كذلك وصدق الله ونصح خلقه لذلك، وكان ذا علم وبصيرة وداع إلى الله، كان من الجزاء أن بوأه الله مكانة عالية ورتبة عالية، فصار إماما ماذا؟ يقتدى به. فهذا الإمام أحمد هل قال للناس قولوا عني الإمام أحمد، أو طلب من الناس إذا ما ذكروه أن يقولوا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ما طلبها، هذه منزلة ساقها الله إليه، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وتلك عاجل بشرى المؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول الإمام رحمه الله ابن القيم: فالإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وعباد وطاعته، وهي دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم. إيش يعني هي الإمامة في الدين؟ تجلس أنت نائم فتصير إماما؟ حتى الصوفية والخرافيين والقبوريين هؤلاء أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم، ما يصل عندهم واحد فيكون غوثا ولا قطبا إلا بعد أن يبلغ شأنا عظيما في الزندقة، يتزندق يتزندق يتزندق حتى يصل إلى مراتب لم يصلها من قبله، يتسابقون في الزندقة والكفر والعياذ بالله. إذن حتى هو ماذا؟ يجتهد في أن يكون ممعنا في الزندقة والعياذ بالله. إذ إن الجنة ماذا؟ درجات، والنار ماذا؟ دركات. فهؤلاء يطلبون من الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، حقا وحقيقة، ما هو في الصورة بس، في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع الطرق، لا، حقا وحقيقة التي لا تتم الإمامة إلا بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة وعدم الخروج عنهم. قال: الوجه الثاني عشر قوله تعالى عن أصحاب موسى: وجعلنا منهم أئمة يهدون

يأتون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم. لماذا يأتم بهم من بعدهم؟ قال لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق، إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذه، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. إذن إلا بيقينه للحق وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. بماذا؟ باحتمال مشاق الدعوة. مشاق هذه الدعوة سبيلها ليس مفروشا بالورد ولا بمثل هذا السجاد، كلما جئت الناس قالوا لك مرحبا مرحبا تفضل سمعنا وأطعنا قولك، ما هكذا. الدليل على أنها ليست مفروشة بالورد، انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدع بالحق وأمر قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا، ماذا فعلوا معه وماذا كادوا له وماذا فعلوا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ ذاك. هكذا سنن من استن بهديه عليه الصلاة والسلام، فعلوا معهم ما فعلوا وقالوا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. فاحتمال قال باحتمال مشاق الدعوة، طيب، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. يأتيك المخذلة من هنا وهناك وهنالك، صحيح؟ ما لك ولهذا، ما لك ولهذا، اترك هذا، انظر فلان من الناس ما شاء الله ما في أعداء له. كثير من الناس بارك الله فيك يستغلون مثل هذا تخذيلا وتعطيلا لبيان الحق للناس، هم لا يريدون مصلحتك، هم يريدون إهلاكك وصدك عن الحق. فيأتون مثلا يقول انظر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف الناس كلهم تحبه وهو مقبول عند العامة والخاصة. كذابون، والله ما صدقوا، هو إمام هدى وإمام سنة رحمه الله وغفر له، أما كونه محبوبا عند الناس لا، هو محبوب وإمام عند أهل السنة المحضة، أما أهل البدع فلا يرفعون به رأسا ولو تظاهروا تزلفا، لأنهم يريدون أن ينفذوا من خلال التزلف إليه إلى مآرب لهم، إلى مآرب لهم. ومعلوم القاعدة، القاعدة البدعية الضلالية التي يسير عليها أحزاب الضلالة، ها، أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الكذب في مصلحة الدعوة إيش جائز. فتراهم يكذبون صباح مساء حتى بلا دعوة، فهمت بارك الله فيك. إذن هو إمام هدى وهو محبوب، هو كذلك عند من؟ عند أهل السنة المحضة، ليس عند أهل البدع، ليس عند أهل البدع. ومع هذا فهذا الإمام العلم لا يكاد يفتر لسانه ببيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك ووسائله وبيان خطره وتعظيم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والضلالات وأهلها والحث على الاعتصام.

الكتاب والسنة ودراسة كتب اعتقاد أئمة السنة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن لماذا أخذتم أنتم شيئا في أذهانكم وهو خطأ محض وعلقتم هذا التعليق تخذيلا؟ قال: وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ لا، أنت سرحت عشان كده سألتك. في أصحاب موسى، في أصحاب موسى. قال: ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم، أن يخطئوا كلهم الحق وتظفر به أو يظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم. يصير المتأخر إماما للمتقدم؟ قال: ولكان المتأخرون أئمة لهم، يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم. وهذا كما أنه محال حسا وعقلا ما يمكن، فهو محال شرعا. إذن ما الذي يلزمك؟ لزوم غرزهم والسير على طريقتهم، هذا الذي لا يلزم، هذا الذي يلزم ولا يجوز لك أن تخالفه. ثم لما قال رحمه الله: ولا تتم الرياسة الدنيوية، تكلم عن المفاسد في طلب ماذا؟ طلب الرياسة وحب ماذا؟ الزعامة. هذا أمر مشاهد، ذكر جملة إيش؟ من المفاسد، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد. انظروا أنتم أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون، أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون؟ أما يفعلون مثل هذا؟ يتنازعون ويشترون الذمم، زيت، سكر، كذا، مال، أليس كذلك؟ على أن تنتخبه ولو كذبا ولا يستحق أو لا يجوز، علما بأن هذا ليس مسلكا شرعيا في أصله. ويربون من يستجيب لهم إلى ماذا؟ إلى حنق شديد واعتداء على الآخرين، وأن هذا هو القول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هكذا التولد، هذه المفاسد تتولد من طلب الرياسة والزعامة. لهذا قال أبو نعيم رحمه الله الفضل بن دكين: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، لأنه يجعلها الهدف، فيطأ رقاب الناس وأعراض الناس وأديان الناس، كل هذا ليصل. نسأل الله السلامة والعافية. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقل الحافظ ابن عبد البر أيضا في الجامع أن بعضهم قال: لا ترى المعجب، وما أكثر المعجبين بأنفسهم؟ ها، أهل الكبر والغرور، نعوذ بالله من هذا البلاء.

0: قال لا ترى المعجب إلا طالبا للرياسة، إلا طالبا للرياسة والزعامة، نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة لو تأمل المتأمل الطالب لمثل هذا بعجب وغرور وكبر وحسد وتحقير للناس واعتداء عليهم لعلم يقينا لو تأمل في ساعة تفكر صافية نقية لعلم أن هذا الحب والبعث الذي هو فيه يدل على ضعف عقل، لأنه حتى يصل يتلف القيم والأخلاق والمبادئ والثوابت، فإذا ما وصل وأراد دعوة الناس إلى تلك الثوابت، أما أنت الذي وطئتها بقدمك وأذبتها بأفعالك كيف تدعو الناس إليها؟ ولهذا قال بعض أهل العلم إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، وما أكثر ضعفاء العقول في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. قال الشارح قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت لابد.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة أيضا وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. أقول جاء عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بعث أيضا أبا موسى إلى اليمن. الحديث عندنا بعث من؟ معاذا. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أيضا بعث من؟ بعث أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن. وورد أيضا أنه بعث كل واحد منهما إلى مخلاف يعني من مخاليف اليمن. ذلك أن اليمن يقول أهل العلم مخلافان، مخلاف عالي ومخلاف سفلي، وهي التي يقال عنها الأقاليم أو نحو ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه مبعوثا إلى المخلاف العلي الأعلى أو إلى الجهة العليا، وهو صوب من جهة المدينة صوب عدن، وأبو موسى إلى جهة المخلاف السفلي، نعم إلى جهة المخلاف السفلي وهو ما يقابله. قوله في الحديث لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي، أي أوصاه، قال له أي موصيا، أي موصيا معاذا رضي الله تعالى عنه بما ذكره له، إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الحديث حديث ابن عباس بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ضمن تبويبات عدة ذكر الحديث تحتها، منها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن حجر كان بعث معاذ إلى اليمن 10 إلى آخره. وذكر أيضا كلاما لشيخ الإسلام في أن هذا الحديث من فضائل ماذا؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب نقل كلام القرطبي رحمه الله، وهذا كلامه في المفهم، هذا الكلام في المفهم المجلد الأول منه، وله تتمة، له إيش؟ تتمة مفيدة. قال إنك تأتي قوما أهل إيش كتاب، قال يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإنما نبه على هذا إيش؟ ليتهيأ لمناظرتهم. طيب لماذا يتهيأ؟ هنا تتمة مهمة، هنا تتمة ماذا؟ مهمة في كلام القرطبي رحمه الله. قال بعد ليتهيأ لمناظرتهم، قال ويعد الأدلة لإفحامهم، ويعد الأدلة لإفحامهم. طيب لماذا كل هذا؟ لماذا إفحام وإعداد العدة؟ ومعاذ رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة أليس كذلك؟ ومثله أبو موسى. قال لأنهم أهل علم سابق، لأنهم أهل علم سابق، يعني عندهم علم من الكتاب، ولا يقدم على أناس لا يعلمون.

يعني جهلة، قال لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان، انتهى كلامه. يعني هؤلاء قائمين على الجهل، أما هؤلاء أهل الكتاب. ولهذا قال الشيخ الإمام عبد سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. فيه من الفوائد يعني هذا الحديث أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة من دينه. لماذا؟ قال لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، أن يكون على بصيرة من دينه لئلا يبتلى ممن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه، يعني لا يكون أذنك قمعا للشبه، سماع لكل أحد. أما أتعب الطلاب المشايخ، ما كيف نجيب، بماذا نقول، ما الجواب عن من قال فلان من الطلبة يقول فلان، حتى ما صار هناك عناية بمن يعني نقول مشتغل أو محسوب، ولو هكذا يعني في الخفاء أنه من أهل العلم مثلا ولا من طلابه، حتى بمن لا قيمة له صارت الناس تشغل أنفسها وتشغل الناس المشايخ معهم. بعض الناس يقول من هذا البعض، ما قيمته في العلم، ما منزلته، هل هو أهل لأن ينظر في مقالاته، هو كل واحد فتح فمه لابد أن نجيب، كل واحد تكلم لابد أن يجاب عليه. قال رحمه الله: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، والحرص على طلب العلم، تحترز وتتنبه من الشبه وتحرص على تحصيل العلم والتزود منه، هذا بإذن الله هو العاصم لك من أن تقع في ماذا؟ في بنيات الطريق يمنة أو يسرى. وخاصة بارك الله فيكم مع وجود هذه القنوات والفضائيات والواتسابات وغير ذلك، صار الكل يهذي بما لا يدري، يكذب الكذبة وهو الآن، وتطير الآفاق بلا جمارك ولا حدود ولا طائرات، صحيح؟ ثم يتلقفها المساكين هؤلاء، ثم يأتون بعد كيف الجواب وماذا نجيب. أغلق الواتساب وخلاص وريح بالك، ليس بالضرورة أن يكون عندك مثل هذا، لازم ما يمكن تعيش في الدنيا ولا تشرب ولا تأكل إلا بمثل هذا. هذا الجوال اجعله للاتصال ورد الجواب فقط إلا للضرورة، إن احتجت هذا البلاء أو نحو هذه البلايا فقيدها بقيود ثقال، ولا أظنك تستطيع. على كل حال بارك الله فيكم، ضروري أن يحتاط الإنسان خاصة مع وجود هذه الوسائل التي ينتشر من خلالها أو عبرها كثير من الضلالات وكثير من البدع. وقال الحافظ يقول: وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته، ليجمع ايش؟ همته، ليجمع همته عليها ويستحضر ويتنبه لما سيذكر. وهذا فيه ايضا تنبيه ان عندهم شبه، ان عندهم اما شبهة او اكثر، قد تكون شبهة واحدة عظيمة أو تكون عندهم شبه كثيرة عظام، فتتهيأ وتنتبه لتبلغ دين الله.

0: وتناظر في هذا من يحتاج منهم إلى تلك المناظرة، إلى تلك ماذا؟ المناظرة لتبين الحق. مناظرة أهل الأهواء ولا غيرهم ممن شاكلهم أو أهل الشرك ليست لكل أحد، ليست هي لكل ماذا؟ لكل أحد، ولا يستطيعها كل أحد، ولا كل من ينتسب إلى العلم. هذا مقام الرفيع، الأصل المنع، ويستثنى من ذلك حالات ومقالات أئمة السنة في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل البدع كثير. لكن إن كان وأن كتب على المرء أن يكون كذلك وكان من أهل العلم المستجمعين الآلية والأهلية، يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهاهم عنه، عنده من الحجة والبرهان وقوة البيان ما يدفع الشبهة فيردها على أصحابها في نحورهم. أما أن يضعف تكون الشبهة قوية والجواب مهلهل ضعيف، تنقلب، ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة، كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، تقطع إيش؟ دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام إيش؟ حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. واضح؟ فلا بد أن يرد الباطل بماذا؟ بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل إيش؟ كان زهوقا. أما تأتي فتحسن عبارة القوم وشبهة القوم وتضعف عن الجواب ضعفا يظهر ضحالة علمك وقلة معرفتك، فهذا باب خطير عليك وعلى المسلمين، لا تلجه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. نعم. قال قوله في رواية: إلى أن يوحد الله. هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال: وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يريد أن يقول لك أن هذه اللفظة، لفظة يوحد الله، تفسر لك معنى رواية الباب عندنا شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ هذا مراده. قوله: وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. هذه الرواية أين؟ في الصحيحين. هذه رواية في الصحيحين. ثم بين معنى ذلك، قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم ذكر آية البقرة وبين معنى العروة الوثقى. ثم قال: وفي رواية للبخاري قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني إيش؟ رسول الله. هذه الرواية هي في الصحيحين أيضا، هي في البخاري وأيضا هي فين؟ في مسلم. إذ اللفظ فيهما أو عندهما أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الشيخ سليمان في التيسير رحمه الله: أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. نقف عند شروط لا إله إلا الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونجتمع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر، أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذكروا اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا ومعنى الموبقات

مهلكات. وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر سبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام، قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن محمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن. روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه السبت. نأتي ونعلم ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور، الكبائر منها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر السبع هي، فقال هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن الرسلان: ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول، ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع، فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ مع أن العدد يعني الكبائر كثيرة، لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول: هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلب الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية. ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله، انتهى كلامه. وقال ابن رسلان: وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبع الموبقات. ثم قال: لا تسألوني، في بعض الروايات ألا تسألوني عنهن؟ قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت. ثم قال: ألا تسألوني عنهن؟ فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا، قال: وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية، يرد كلام ابن رسول الله رحمه الله. وقال:

هذه كما أبحث، وأعظم أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسند إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وغسل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسند إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال: تسع، أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق. الحديث فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سألوه صلى الله عليه وسلم: ما هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا. نسأل الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل. هذه أنت الآن بكم؟ إذا أراد أن يبني قال: من هو أفضل بناء؟ من هو أفضل كذا؟ يسأل. إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل. إذا أراد الحج ونحن على قرب، ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف، ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا: وما هن؟ فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا من هذه المجال الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول: قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيقتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان الصحابة جاوبوا صحابة رسول الله: وما هن؟ سألوا. قال الشيخ صالح الفوزان: وهناك من يقولون: علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموهم الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمات. يقول: اتركوا هذا. يقول: فيه من الناس من يقول: بس تعلموا، اتركوا هذا المحرمات، اتركوها، لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه: وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير

ويترك الشرك. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر ليش بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت نتعلم التوحيد قال لا أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل، قال لا أخي نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله بعبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ونزل من السماء ليقولن الله، فهم يعرفون ذلك. ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا الملة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسمية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين.

أصحاب. وقال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام: فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع معه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم شديد الهواء، وهذه رماد، ثم جاء هواء شديد، يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل أنها تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وأشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانه فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدالهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله: هذا كونه ظلم عظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران.

وهو اتخاذ الند للرحمن أجا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر. ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال من جعل إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا بعبادته ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته، تحرم مناكحته، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث بل ماله لبيت مال المسلمين، ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد، فالمشرك ارتكب اعظم جريمة واقبع ظلم، كما قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول لابنه ذلك ويعظه بأعظم موعظة، الله بينه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تتلى عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه الشرك الأصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان،

هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أقوال العلم أنه لا يبطل، ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركا. الله ما يرضى، ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصب وحذر، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله. انظر للحفظ كذلك الكلمة اللفظة، ينبغي لنا أن نتعلم أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا لا نعلم، يحلف بغير الله وكذا والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر وهم بعضهم حدثاء عهد بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جاب لهم شيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ما الذي نفسه، ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا أثرها عظيم، ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية وهي السحر، والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب تؤثر في البدن فيمر ويقتل يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر لا خلق له، إذا كان لا خلق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. السحر أمر خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكر في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع من السحر بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطى بخفة اليد إلى ذلك، الإشارة بقوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سم موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى

لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكان رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الظلم السماء من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنف والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وتارى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي هو. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما أن يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا ويلخل يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له. وقال النووي الصحيح أنه له حقيقة، وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين أهل العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا الكلام ماذا؟ هذا حقيقة؟ هذا لا، لكن إنما هو تخييل للإنسان في عيون الناس، كما في حدث في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحر أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحر أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل. فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة ليس سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذن عرفنا، فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما إليها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر، السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله كفارة سحرة موسى الذين سحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أباك حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تذكر الله عز وجل،

الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني بي كذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر في السحر وهو عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوق يقول السلمة ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسموه بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذا حل السحر نعم، لكن لماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، التعوذات، الأدعية الشرعية، الأدوية، يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7، 1، 2، 7، ثم يدقها بين حجرين، يضع حجر ويجيب حجر آخر ويدقها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع بالماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء، ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات الكل، يعني قوله الله واحد، قوله العبد رب الفلق ورب الناس في الآية الكافرة، نعم. ثم يحفظ منه 3 حسوات، 3 حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أذكره، قال: يأخذ هذه 7، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، 7 ورقات من سدر، ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسمها 3 حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله: وهذا مجرد، وهذا مجرد، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكر فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وآية يونس: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وآية طه، وهي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها أيضا، ويقرأ عليها: قل هو الله أحد، قل عن رب الفلق، وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم 2 مرات في الصباح وفي المساء كل يوم، فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية 3 شروط يجب توافرها: أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل المسلم. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجاب عنه.

قال ابن القيم جب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية بل هي أدوية نافعة بالذات فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة وذلك بمنزلة التقاء الجيشين كما كل مع كل واحد منهما عدته وسلاحه فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له فالقلب اسمع إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عجوة يتفضح بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفضح بـ7 تمرات عجوة تمرا لم يضره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار الأذكار الصباح والمساء لها أهمية فهي كالحصن الحصن وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم يرسل على شخص يقول ما أراه ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه ما يعرفه ما زما عنده حصن فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة والحر. وحد الساحر والساحر كافر وحده ضربة بالسيف وقد كتب عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة من انتهى نأتي إلى الكبيرة الثالثة وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق كقتل هناك نفس ما تسمى بنفس المعصومة النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر الحذر الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل وهي النفس المعصومة. أما النفس غير معصومة كقتل مشرك محارب والنفس بالنفس قتل نفس تقتل نفس به والزاني بعد الإحصان فهذه تسمى غير محصنة غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل وكما ذكرنا في هذه الآية وأيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3 السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها مفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس دم مسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أكرم الناس له روايته إن من ورطات الأمور التي لا دخل فيها العبد ربما لجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني

وأجمع المسلمون على تحريم القتل، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الذنب أكبر عند الله، قال: أن تدعو لله ندا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وخسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلم من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: انفقوا الله الربا وارضوا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان النفس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول وهو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا وهو محارب لله عز وجل، محارب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزخ، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النار آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كما المجنون لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا ممحق البركة، ما عنده إيمان بركة، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويذبح الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كل أو إلى كل، رواه الإمام أحمد وصححه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يدفع عن حلال، ولو حصل له ما حصل، هذه دنيا، هذه أمور

لا يمحق نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر. الله يبتلي في هذه الدنيا، أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت دار نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا. هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ يبلوك. أنت الآن في دنيا، يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله اترك هذا الدين، اترك ما. لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا يا الله ابتلاك؟ لماذا؟ لأن تصبر. هذه حياة ابتلاء، هذه حياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإجبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو، أي ينفون إليه بمشاكة. معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم. ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم. وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه، التولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استثنى الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم ليس مصيره. أي أن يكون متحرفا لقتال بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الكار. والفرد ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون من حد إلى فئة، إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إلا من أجل أن يساند هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا للفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنه، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10. ثم الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي. لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التفت الأحكام، إلى أن قال رحمه الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما ورد بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحالف القتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال: فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله: ولأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثرة قلوب المسلمين.
ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. الله بعد ذلك أي دقيقة. طيب. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان بقي معنا ولا خلاص نكتفي عند هذا نكمل بعد الأذان؟ طيب تريد هذا من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال يتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال يتيم يعني التأثي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته من صلحته، لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم، غير اليتامى، أموال النساء، أموال الأطفال مثلا؟ لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم، الجار لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم، سهل أن يأكل، أن يكون هذا أن يأتي إليه وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به، يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصح في دينه ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب، وبما يصح في دنياه أيضا، بما يصح في دنياه من مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء، تذكر أن

من أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل المثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. والله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق التي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليمين. جاء في البخاري، في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بسبعه سبب ورسوله: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه سبب ورسوله. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تقفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرابة، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم قبلته أيضا هي تعتبر بهذه المثابة، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان كافر اليتيم، فكيف بمن يأكل مال؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون ذلك، اتقي الله عز وجل. بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم لا تأخذ من مال كنت غنيا، لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب، فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم، وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع موبقات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائف المسلمات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان عبد الله بن عبد الوهاب: وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكثرها الحافظات فروجهن منه، حافظة فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصن، عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة.

وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من عقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا هذه واحدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يوجد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسان الذي تكلمت به أنت، لسان ينطق. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقذف. يا أخوة تروها الآن، القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي يا فلان، يا زاري، يا لوطي، يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف، يا هذه الكلمات، هذا هو قذف فلانة كذا، عاثرة، العاهر، الزاني، كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة أطول الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممنوع عن رحمة الله عز وجل، ماذا يرجى منه؟ احذر يا أخوان، احذر من هذه الكلمات. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت به وكذبته. إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما. وتشهد عليه الجوارح بما ينطقها، الجوارح ينطقها الله الذي ينطق كل شيء. فالحذر، حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين. أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وحذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بنا، وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسل، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة، التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر وخطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون

0: نار جهنم، وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي الموبقات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، قال اجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخاف على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافوا على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كفرها، لكن خاف على نفسه. فالإنسان يخاف على نفسه من وقوع في المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا، في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه يسهل عليه ذلك. فالحذر الحذر، الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في حال هذه الحياة أنت من أجل ابتلاء الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يدهم بتأييده، وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد بلغنا أو تكلمنا على طرف من هذه المقدمة وهذا الكتاب العظيم، يعني مقدمة ابن آج الروم مغفرة الله ورحمته عليه وعلى سائر علماء المسلمين المستقيمين على الكتاب والسنة. انتهينا من المقدمات الأولى المتعلقة بعلم النحو، ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الكلام الذي عليه مدار علم النحو، ومن بيان أقسامه والتي هي أفراده أو كلمته أو كلماته المفردة، وذكر علامة كل، ذكر علامة كل، انتقل رحمه الله تعالى إلى المقدمة الثانية التي هي مقصد علم النحو وعلم الإعراب. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. والإعراب، قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. سنشرح هؤلاء الكلمات أو هذه المصطلحات بعد أن نعرف لماذا سمى النحويون هذا الموضع بالإعراب. والجواب أنه لما كان مدار علم النحو على الإفهام والإعلام بمقصود المتكلم، أو الإظهار والبيان بمقصود المتكلم، سموا هذا الباب إعرابا، لأن حقيقة الإعراب أنه هو البيان والإظهار، أو قل التعبير والبيان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عما في نفسها، أي تظهر. ومقصود علم النحو هو أن

أنه يظهر حقيقة الكلام وقالبه وما تكلم به من اللفظ للدلالة على المعنى من جهة التقديم أو التأخير أو الإعراب أو البناء وما أشبه ذلك. وهذا كله سنتعرف عليه. وقول المصنف هنا تغيير أواخر الكلم، التغيير أخرج به ما لا يتغير من جهة اللفظ وإنما يلزم حالة واحدة وهو البناء أو المبني، البناء أو المبني. وأخرج بقوله أواخر الكلم أولها وأوسطها مع الاشتراك في آخرها في جهة علم الصرف، لأن الكلام أو الاشتغال بأول الكلمة التي هي الأسماء والأفعال ولا مدخل في علم الصرف للحرف، اشتغال الصرف بأول الكلام وأوسطه وأيضا المشاركة في آخره مع النحو. قال أواخر الكلم يعني أواخر الكلمات العربية. وقوله هنا الكلم لم يرد مطلق الكلم وهو ما تقدم من الأقسام، لأننا قدمنا أن أقسام الكلام ثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف، فهو لم يعني جميع ذلك وإنما قصد بها خصوص الاسم لأنه هو الذي يدخل عليه الإعراب، وخصوص الفعل المضارع لأنه هو أيضا الذي يدخل عليه الإعراب، ولا يكون الإعراب إلا فيهما، لا يكون الإعراب إلا في هذين النوعين. وأنتم تذكرون هذا وأن الحروف كلها مبنية وأن الفعل الماضي مبني وأن فعل الأمر أيضا مبني، وما هو مبني من الأسماء وما هو مبني من الأفعال المضارعة فإن بناءه ليس بناء مطلقا محضا ولكنه يطلب محلا من الإعراب. فإذا نظرنا إلى التطبيق لهذه الفقرة من كلمات المصنف رحمه الله من جهة التغيير والأواخر والكلم قبل الدخول في العوامل، إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الكلمة الواحدة وهي الحج، كلمة الحج، تلحظون أنها جاءت في أول الكلام فقال الحج، ثم توسطت فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر يعني جاءت بعد فعل فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر فقالت الحج، فدارت بين الرفع وبين النصب وبين الجر، فهي في الأولى الحج ها هنا مبتدأ، والمبتدأ لا يكون في كلام العرب إلا مرفوعا، ثم جاءت بعد الفعل فرض فيهن الحج فتكون مفعولا به، والمفعول به من منصوبات الأسماء، وجاءت بعد حرف الجر في الحج فجرت بفي وظهرت علامتها بالكسرة، وظهرت علامتها بالكسرة. وسنرجع إلى هذا المثال مرة أخرى في بيان الإعراب التقديري واللفظي لأنه أيضا مهم للغاية. عرفنا الآن ما هو المقصود من جهة التغيير وأن

حج هذه اللفظة لم تلزم حالة واحدة، وإنما جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة، هذا هو حقيقة الإعراب بكيفية معرفته. وهي أيضا من الكلم، وهذا التغيير طرأ على آخرها. ثم قال المصنف رحمه الله: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل هي لب النحو وروحه وحقيقته، ومن لم يعرف العوامل لم يعرف أعمالها ولم يعرف معمولاتها. فالعامل يطلب عملا ولا يتنازل عنه، ويطلب معمولا فيه ولا يتنازل عنه، ثم هو يختلف باختلاف قوته وضعفه. فمن العوامل من يتعدى إلى معمول، من يلزم معمولا، ومنها من يتعدى إلى معمولين، ومنها من يتعدى إلى ثلاثة. أقوى العوامل الأفعال، ثم الأسماء، ثم الحروف. المهم أنها عوامل، وأن طالب العلم من أعظم ما يولي من الاعتناء والاهتمام هي نظرية، إن صح التعبير، أو مسألة العوامل. ما هو العامل؟ أنت والنحو ينبغي أن يكون فيه نوع من التمثيل والأمر البرح الواسع. أنت إذا كنت في شركة كبيرة، هذه الشركة فيها موظفون وعمال، وكل عامل له عمل في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة، وهو يطلب عمله الذي يعمله، ويطلب منه عمله أيضا، كما أيضا يطلب منه المكان الذي يقوم فيه بهذا العمل. وهذه العوامل، العوامل النحوية التي اعتنى بها النحويون وأولوها غاية الاهتمام، وصنفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة، إن كان من أشهرها كتاب العوامل للجرجاني، العوامل في النحو 100، وهو كتاب مطبوع عليه شروح وله حواشٍ وعليه منظومات. هذه مهمة جدا. الذي يهمنا الآن هو أننا نعرف ما هي العوامل، وهو الذي يدور عليه هذا الكتاب. فقد يكون العامل فعلا، وقد يكون العامل اسما، وقد يكون العامل حرفا. ثم ينبغي أن تعلم أن العامل يقسم قسمين، أن العامل قسمان: عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الذي يلفظ به، يوجد في اللفظ، له من اللفظ مكان. والعامل المعنوي هو الذي لا سبيل للفظ إليه، أو لا سبيل لا سبيل لللفظ إليه. قد تقول لي: هذه معلومة ربما تكون جديدة، نريد أن نفهم. لماذا نذكر هذا؟ لأن قضية العامل هذه قضية مهمة، فربما تحتج على النحويين لعدم وجود العامل، والعامل يكون موجودا وعمله موجود، لكنه أحيانا قد يكون معنويا، ليس لللفظ فيه سلطان أو عليه سلطان. العوامل اللفظية هي الأصل، وهي الأفعال والأسماء والحروف التي تعمل في معمولاتها، أو أسماء الأفعال التي تعمل عمل أفعالها وما أشبه ذلك. هذه الأعمال العوامل هي اللفظية. حين أقول لك في المثال المتقدم في الآية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا في جدال في الحج، من أمثلة من هذه الآية في المثالين الثاني والثالث، أو في الموضعين الثاني والثالث من الحج، هذا العامل لفظي. العامل اللفظي بمعنى أن العامل مسبوق ملفوظ به، وهو الفعل فرض وحرف الجر في. والقسم الثاني هو العامل المعنوي. عامل معنوي هذا لم تلفظ به العرب، لم تتكلم به العرب، لم تنطق العرب، ليس لها سلطان على لفظه، وإنما علم من خلال كلامهم ومقامهم، ومن خلال تعبيرهم وتصريحهم به أو التعبير عنهم.

وأشهر هذه العوامل المعنوية وأكثرها وتكاد أن تكون اتفاقا الابتداء الذي يعمل في المبتدأ. فإنك إذا نظرت إلى الأسماء الواقعة التي لها الصدارة في أول الكلمات تجد أنها ليس لها لم يتقدمها عامل. ففي هذا المثال الذي نحن بصدده الحج، أين العامل الذي قبله الذي عمل فيه العمل وهو الرفع؟ لا وجود له. ولهذا يقولون الحج مثلا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الابتداء هذا ما هو؟ الابتداء هذا كما قلت لك عامل معنوي. ومن أشهر هذه العوامل أيضا العامل في الفعل المضارع المرفوع، فإن النحويين لم يجدوا عاملا يرفع الفعل المضارع فعبروا عنه بالسلب، بسلب العامل. فقالوا مثلا في مثل قوله سيقول السفهاء من الناس، سيقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلى لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا التجرد ما هو؟ هذا التجرد سلبي، بمعنى أنهم لم يجدوا عاملا ظاهرا واضحا له لفظ فعبروا بتجرده عن الناصب والجازم، لأن الناصب والجازم أقوى من الرافع لأنه عامل لفظي. هذه أهم ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. واختلف النحويون في العامل في المضاف، المضاف إليه، هل هو المضاف في المضاف، هل هو المضاف إليه، هل هو المضاف إليه أو هي الإضافة؟ فمن قال المضاف إليه وهو قول المحققين من النحويين الذي هو الاسم؟ قالوا هنا العامل لفظي. ومن قال هو الإضافة؟ قالوا العامل معنوي. وأيضا في التبعية تابع المجرور مثلا، هل العامل في التابع تابع المجرور هو الحرف أو هي التبعية؟ من قال الحرف، حرف الأول الجر، قال العامل لفظي. ومن قال هي التبعية، قال التبعية هذه عامل معنوي. هذا إشارات إلى أنك ينبغي أن تصب جل اهتمامك في معرفة العوامل. وقلت لك فيما تقدم بأن أصلها وأكثرها وأقواها الأفعال ثم الأسماء ثم الحروف، وهذا كله هو الذي سيدور عليه الكتاب. قال المصنف رحمه الله العوامل الداخلة. الداخلة هنا هذا تعبير أغلبي أراد به، ولو كنت عامل سألتكم وإن شاء الله كلكم فطن وسيكون جوابه، أراد بها العوامل اللفظية لأنها هي الداخلة، أما المعنوية فلا مدخل لها. قال الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هنا قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، ليس هو ما ذكرناه في بداية الكلام على العوامل، لا، هنا يتكلم على العلامة على الأسماء والأفعال التي هي المعربة، فأحيانا يلفظ بها وأحيانا تكون مقدرة، والأصل هو اللفظ بالمعرب الذي هو العلامة، علامة كما في الدرس القادم إن شاء الله، التي هي علامات الإعراب، علامات الإعراب. بل البصريون يقولون ليست هذه علامات الإعراب، يقولون هي الإعراب، ليست علامة بل هي الإعراب نفسه. ولهذا الإعراب عندهم لفظي، والكوفيون عندهم الإعراب معنوي. فالشاهد أن قوله لفظا أو تقديرا هذا المراد به هنا العلامات وليست العوامل. العوامل تقدم معنا اللفظي والمعنوي، هنا اللفظي والمقدر، هذا من جهة العمل الذي أحدثه العامل وهو الرفع والنصب أو الجر أو الجزم، وعلامته قد تكون موجودة وقد تكون مسلوبة يعني محذوفة، لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما سبق معنا. والقول هنا لفظا أو تقديرا أراد أن الإعراب يكون ملفوظا به في

اللفظ له فيه سلطان ويكون مقدرا. متى يكون مقدرا؟ هذا ما سنذكره بعد أن نتصور المعنى الصحيح لعبارة ابن آج الروم. قدم معنا في المثال السابق مثال سورة البقرة في آية الحج أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن الضمة التي هي علامة الرفع والفتحة التي هي علامة النصب والكسرة التي هي علامة الجر لفظ بها، ظهرت بانت وضحت موجودة في اللفظ، موجودة في الكتابة إذا كتبت، لأن الكتابة هي رسم اللفظ يعني تعبير عن اللفظ. إذا أخذنا مثالا آخر اجتمعت فيه كلمة واحدة في موضع واحد في آية واحدة وجاءت على هذه العوامل جرا ونصبا أو رفعا ونصبا وجرا، لاحظ في قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هدى وهدى وهدى وجاءت كلها بنفس اللفظ إلا أن العوامل التي دخلت عليها مختلفة. فإذا عرفت نظرية العامل لم يشكل عليك اتحاد اللفظ في الإعراب التقديري. فقوله تعالى له أصحاب، هذا طبعا يعني تعرفون أنه مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، ويدعونه فعل وفاعل إلى الهدى، إلى حرف جر، الهدى مجرور بحرف الجر الذي هو إلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر كما سنفصله، منع من ظهورها التعذر يعني تعذر اللفظ بها. ائتنا قل إن هدى، إن هدى، إن هذه هي أم باب الحروف الناسخة التي هي إن وأخواتها، والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن هنا حرف نصب مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وكما سيأتي إن شاء الله معنا أن من الخطأ في الإعراب من يقول إن حرف توكيد ونصب ويسكت. لا، نقول إن وإن كانت من الحروف والحروف عملها ضعيف ويندر أن تتعدى إلى معمولين، إلا أنها هنا في القوة أشبهت الفعل فنصبت ورفعت، فهي ناصبة ورافعة. إن هنا حرف توكيد ونصب ورفع، أو حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. الهدى، إن هدى، هدى هنا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. فلو قلت مثلا في مثل الحج إن الحج، إن الحج، لظهرت الفتحة، وإذا قلت إلى الحج لظهرت الكسرة. وقوله هو الهدى، هو الهدى، هذا خبر، الهدى هنا جاء خبرا والخبر يكون مرفوعا، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. الآن نحن تصورنا، وهذا الذي يهمنا، ومعرفة الأسباب أمرها سهل الميسور، عرفنا أنه لا يشكل علينا، كما تطلبنا أنه لا بد للعامل من عمل يعمله ومن معمول فيه العمل، فهذه العوامل تطلب هذه الأعمال وتطلب

العلامات التي فيها. فقد تظهر هذه العلامة ويلفظ بها وقد لا تظهر، وعدم ظهورها لا يدل على عدم وجودها، بل هي موجودة، هي موجودة. وسننبه على بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب إن شاء الله في أماكنها المناسبة. فالإعراب يقدر، الإعراب يقدر إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء، هذا شيء من الاختصار. فإذا قلت لك قام الفتاة وضربت الفتاة، يعني نحن أحيانا قد يغلب علينا التمثيل النحوي، وإلنا فإننا نتجافى قدر ما نستطيع عن كثير من أمثلة النحويين، لأنهم شغالين ضرب في الناس، ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا. حتى من طرائف العلم أن الخطيب البغدادي روى في كتابه اقتضاء العلم العمل أن محدثا معروفا مشهورا كان مشهورا بالحديث، ولكنه كان لحانا يلحن، يرفع المنصوب ينصب المرفوع إلى آخره. فقال له بعض جلسائه لو أنك أخذت النحو يصلح لسانك. فقال ومن يقرئه؟ قالوا فلان. فذهب إليه، وكانت العادة عند النحويين في القدم أنهم يبدأون بالجملة الفعلية فيميزون للطالب الفاعل من المفعول به. فبدأ له بالمثال، وكانت هذه طريقتهم في التعليم، مثال ويستخرجون من القاعدة. لهذا من الكتب النفيسة الحقيقة، مع أن مؤلفها خرافي ولا ننصح بكتبه، كتاب اسمه جاء زيد، وهو كتاب لزين دحلان، وقد أعرب هذه الجملة جاء زيد ودخل فيها إلى أبواب النحو والصرف بفوائد في الحقيقة أنها نفيسة قل أن تجدها في كتاب آخر. الشاهد من هذا الكلام أن هذا العالم بدأ له فقال ضرب زيد عمرا. قال له التلميذ هذا الذي هو المحدث، قال أو طالب الحديث، قال له ولماذا ضربه؟ طبعا تصور الحالة النفسية التي ستختلج في نفس الشيخ، ايش جايبين لي ادرس من هذا؟ قال ضرب زيد عمرا. قال الطالب لماذا ضربه؟ ما النفسية التي تصور نفسك في هذا المقام؟ قال يا اخي ما ضربه، وانما هذا من باب المثال. فقال له الطالب علم يبدأ بالكذب لا حاجة لي فيه، فترك النحو. على كل حال يعني غلب على النحويين أنهم شغالين ضرب في الناس، ونحن سنقول في مثل الأمثلة التي سبقت قام الفتى وعلمت أو أكرمت الفتى ومررت بالفتى، كما مر معنا في الأمثلة السابقة في المثال السابق في آية الأنعام له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى فلم يتغير شيء كما لاحظت. فإذا قلت في الفتى هنا بأنه تقدر عليه الحركات فإن هذا هو الذي يسمى بالاسم المقصور، والاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة، وهذا النوع لا يظهر عليه شيء من علامات الإعراب، بل علامات الإعراب كلها تقديرية عليه، لأن في آخره الألف أو إن آخره الألف، لأن آخره الألف، والألف لا تقبل هذه الحركات، كما مر معنا قل إن هدى الله أصحاب يدعونه إلى الهدى، ما تقول إلى الهداء فينا، قل إن هداء هو الهداء، لا، هذه لا تظهر عليها الحركات على الإطلاق، ويعبر النحويون عنها بتعذر، يقولون

من ظهورها التعذر، وأيضا تقدر الحركات في الاسم المنقوص، والاسم المنقوص الذي يعرب بالحركات طبعا هو الاسم الذي آخره ياء لازمة غير مشددة، آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة، في مثل قولك جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي، سلمت على القاضي، ولا نقول ضربت القاضي لأن يعني القاضي ما يضرب أصلا، طيب إلا إذا ارتكب ما يوجب ضربه. يقول نقول هنا لأن هذه الحركات تقدر في الاسم المنقوص، في الاسم المنقوص فلا تظهر عليه الحركات، لا تظهر عليه الحركات إلا أن الحركة قد تظهر عليه. لماذا؟ لخفتها، لخفتها كما في قوله تبارك وتعالى يا قومنا أجيبوا داعية داعي الله، فالاسم المنقوص على كل حال لا تظهر عليه الحركات، ويقال فيه منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. وكما قلنا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشية والمرتشية، هذه من أسماء المنقوصة ومنصوبة، ومع ذلك ظهرت عليها الفتحة لخفتها، فتظهر الفتحة لخفتها كما في مر معنا في قوله تعالى أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. وقد يكون المانع من، قد يكون المانع من ظهور الحركات اشتغال المحل بحركة مناسبة، يعني تناسب المقام، وهو ما قبل ياء المتكلم، ما قبل ياء المتكلم، أو إذا قلنا بالتعريف العلمي الاسم المضاف لياء المتكلم، فتقدر عليه حركات الإعراب جميعها. لماذا؟ نفس الشيء للثقل، الثقل عفوا لما سبق بيانه، وهو اشتغال المحل بحركة هي مناسبة للمقام الذي هو فيه. فإذا قلت هذا كتابي واستلمت أو قرأت كتابي، ولا وضعت كتابي على الرف وقرأت كتابي وفرحت بكتابي، الحركات هنا متغيرة، هذا كتابي ضم وقرأت كتابي فتح وفرحت بكتابي جر، فلم تظهر لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. لماذا؟ لأن المكان مشتغل بحركة مناسبة، وهو يكون مضافا والياء مضافا إليه، إذا لأن كل الضمائر الواقعة بعد الأسماء تعرب مضافا إليه. يعني هناك قضية الأفعال أيضا تقدر عليها الحركات، تقدر عليها الحركات يعني في الاسم المقصور كما مر معنا يخشى، يخشى تقدر عليه الحركات جميعها، ولكن تظهر الضمة في ما آخره واو أو ياء لن ندعو، ويقضي فإن هذه تظهر عليها الحركات. وبهذا نكون قد عرفنا مهمة من مهمات علم النحو، وأول كتب النحو بارك الله فيكم هي النحو، ما بعدها عبارة عن تطبيق لهذه القواعد. ولهذا سمعنا من مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي من يقول

لأن من لم يتقن، نحن نريد أن نتقن، من لم يتقن أول كتب النحو فلا يتعنى النحو. إذا لم تتقن هذه الأبواب الإعراب والتقديري والظاهر واللفظي والمعنوي، وما هي علامة الرفع، علامة النصب، علامة الجر، علامة الجزم، فلا تشغل نفسك بالنحو، واسترح استرح، فإن النحاة قد أطبقوا كتبهم ولا يحتاجون إلى نحوي لا يعرف العلامات والعوامل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يقول يسأل عن حكم التدريس في المعاهد الإعدادية يعني ما سنهم تحت 14. أين السؤال؟ لماذا يسأل عنهم؟ هل هم في دراسة مختلطة؟ هل المدرس ذكر والدارس إناث؟ ما في سؤال. لا، الإنسان يدرس في 14 سنة أو في 20 أو في، لو جاءك طالب علم 90 سنة درسه، لو جاءك طالب علم 7 سنوات درسه. فالسؤال غير واضح، بارك الله في السائل ونفع به. يقول صلى الله عليكم وإليكم، الحائض إذا طهرت في المغرب بدقائق، إذا اغتسلت دخل وقت المغرب، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ تغتسل وتصلي صلاة المغرب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه الفتوى من مشايخنا، لأنها قد أدركت صلاة أو وقت صلاة المغرب فيجب عليها أن تصليها. نعم. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أنا أعمل في شركة لتطوير البرمجيات، مؤخرا تم تكليفي لتطوير مشروعين، أحدهما للتأمين والآخر للبنك، وحاولت إقناعهم بأني لا أريد العمل في هذا النوع من المشاريع، لكنهم رفضوا بحجة أني الشخص الوحيد المتاح لهذه المشاريع، فماذا أفعل في هذه الحالة مع العلم بأني الشخص الوحيد المكلف بالنفقة على العائلة؟ أما بالاستدلال بالإنفاق على العائلة أو طلب الرزق، فينبغي أن لا يذكره إخواننا طلاب العلم والمستقيمون على دينهم، لأن طلب الرزق ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات جهة العموم. فإذا كان العمل محرما فلا تقل أنا الوحيد الذي أنفق على العائلة، أو أنا الوحيد الذي أتكسب للعائلة أو ما أشبه ذلك، بل لابد أن من النظر في هذا الفعل هل هو حرام أو مباح. والعمل للبنوك ولصالح البنوك هذه لا شك عندنا أنه لا يجوز ولو أن يكون حارسا في على عمارته، هذا الذي عليه فتوى أهل العلم، فاعتذر منهم إن كانوا يريدون تعاملا معهم على هذا الأمر، ولا تعمل لهم في هذه السبل وهذه الطرق أن تكون في البنوك أو في البرمجيات في شركات التأمين التي هي التأمين العام المعروف، فلا تعمل لهم. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. يقول فلان أراد شراء أرض وماله لا يكفي، قال لآخر ادخل معي شريكا ثم خلال شهر أشتري منك نصيبك فيها وأعطيك مكسب قدره كذا، ما الحكم فيه؟ لا يجوز هذا، لأنه تواطؤ مقصود على الربا، فبدلا من أن يقترض منه ويقول له سأعطيك زيادة على المال الذي أو المبلغ الذي دفعته، فإنني سأدخلك معي شريكا، وهو في حقيقة الأمر ليس شريكا، ولن يرضى بأن يكون شريكا له في هذه الأرض الذي ربما لا تشع إلا واحدا. وصورة التحايل الظاهرة في هذا السؤال، وهو سؤال يعني عمل لا يجوز، لأنه فيه تواطؤ ومواطأة.

بارك الله فيكم وفيكم. هل إذا كانت المرأة ممشوشة بجن وأنجبت طفلا فهذا الطفل قد يكون ممشوشا؟ لا، ليس هذا لازما ولا واقع له، وينبغي على المسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى وألا يحوجه المرض إلى أن يجيء إلى أن يزيده مرضا من جهة الوسوسة وطلب ما لا حقيقة له. اعتمدي على الله تبارك وتعالى وارقي نفسك وارقي مولودك بالرقى الشرعية، والجن أضعف خلق الله تبارك وتعالى، أضعف خلق الله جل وعلا، ما قوتهم إلا من قدرتهم على التلبس بالإنس وتخبطه وبسبب التشكل، وإلا فهم أضعف خلق الله. إذا كان الرب عز وجل قال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الشيطان لا يكون كيده ضعيفا إلا مع من كان في مثل ضعفه من الإنس، لا يعني لا يكون قويا إلا على من كان في ضعفه أو في مستوى ضعفه من الإنس أو أشد منه ضعفا، وإلا فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. الشيطان ضعيف ويضعف إذا قاومه الإنسان من هذا ألا يعمد أيضا إلى الرقاة اليوم الذين صار المخلص فيهم ولا نتقول على الله عز وجل أقل أو أندر من الكبريت الأحمر، بل صار الرقاة أقرب إلى أو الرقية صارت أقرب إلى التجارة وقضاء وطر الشهوة. فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا والنصيحة بالأصح على أن يقبل هو على شأنه ويرقي نفسه ويكثر من قراءة سورة البقرة وخصوصا في بيته، وإن شاء الله يذهب الله عنه ما يجد. نعم. يقول بارك الله فيكم ما القول الفصل في صالح البكري، هل هو على مذهب الحجوري أم أنه تاب من ذلك كما ينقل أتباعه؟ لو نقلوا أو تكلم صالح البكري رجل مفتون لعاب مضطرب كذاب لا يستقر له قرار، عرفته منذ عام 23 و400 وألف، لا يرى إلا نفسه. الحجوري في المصداقية الهوجة أوثق من صالح البكري، يعني أنه من جهة ليس في حد الاضطراب والتلون ويسير مع كل أحد، مرة مع الحجوري مرة غالي في الحدادية مرة، يعني رجل مضطرب في غاية الاضطراب. ولا ننصح إخواننا طلبة العلم وفقهم الله بأن يلهثوا وراء أو يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن العلماء وبطلبة العلم المنفصلين عن العلماء، تابعوا أهل الفتن وأهل التحزبات والذين افتعلوا الأدوار المفتعلة على الدعوة السلفية في المشارق والمغارب، تجدون أنهم من جنس هؤلاء الشباب المنفصلين عن العلماء الراسخين في العلم. ابتدئوا بأبي الحسن والحجوري وصالح البكري ومن شابههم. نحن ننصح إخواننا طلبة العلم بما نصح به الإمام ابن سيرين واختاره مسلم ليجعله في مقدمته التي بناها على بيان بنى فيها صحيحه على بيان الدين، ما قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد كان
الطرطوشي رحمه الله عالم الغرب الإسلامي في زمانه وإمام المسلمين في وقته، والذي أفتى بإحراق إحياء علوم الدين في زمن أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين رحم الله الجميع، يقول: إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وكما قال عمر: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. وقد قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تتابع العلماء على ذكر هذا عنه. فينبغي لإخواني طلبة العلم وفقهم الله ألا يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن طلبة العلم. الواحد منهم لم يبلغ، نحن لا نتكلم عن السن، إنما يعاب الطيش في السن مع عدم الاستقامة على السن. إنما يعاب الطيش في السن والصغر مع عدم الاستقامة على السنة. طالب علم ويحارب ويبارز العلماء الراسخين في العلم الأكابر الذين قضوا العقود والسنين قبل مولده في العلم، نمثال الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ عبيد، أقل واحد منهم قد طعن في الثمانين، وهؤلاء من أمثال الحجور الذين لم يبلغوا الخمسين أو أمثال غيره، يحاربونهم على غير استقامة على السنة. وليس هذا عيب، وليس هذا عيبا للشباب، إنما هو عيب لعدم الاستقامة مع أهل العلم على الشباب. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. ونحن منذ ابتداء فتنة صالح البكري لم نقبل منه من تلاعبه قلامة ظفر، ولم نرفع به رأسا حتى يرفع بهذه الدعوة السلفية رأسا ويتواضع لأهل العلم من مشايخه، ويتواضع لإخوانه من طلبة العلم. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء.

0: هذا هو السؤال. يقول صاحب السؤال الأول أضاف على أن المعهد مختلط لا يجوز الدراسة فيه ولا التدريس فيه ولا العمل الإداري فيه لأن الاختلاط محرم. الاختلاط ما حكمه؟ الاختلاط محرم. العجب أن بعض الناس يسأل يقول ما هل يجوز فعل المحرم؟ لا يجوز فعل المحرم. فهذا هو السؤال المقصود الذي يعني وفق الله وانتبهنا إلى أنه غير موجود. نعم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله

قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا: إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره. فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو، يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى، هو يعيش لكنه عيش البهائم، لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه

لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف، فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم، فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب.

والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى

ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال: هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة.

فهو المغبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاء، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوق إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات، يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته،

واستردت حسراته وينقضي الوقت بما فيه فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب. ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل، فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت، منها النفس الأمارة بالسوء والهوى يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما، إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية

يأتي بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية. إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة ماذا؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله.

قليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة، بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن سمعون في الأمالي والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ هناك قيل: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. هنا قيل: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى، إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة

يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال الذهن الثاقب، الذهن الثاقب زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور، طبيعة، رجل عنده ماذا جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع، أسهل ما عليك. نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد ساعة ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل، أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن، وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ.

بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا من ظن هذا الظن أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه، وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي، الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا، انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب، أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام، فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين، ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين، ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام، والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا، وتخضل لحيته بكاء على النفس وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد. يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم، ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم، ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله، وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء

فشحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق، والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين والحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله، وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله، ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي. وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل، بالنوم، بالبحث عن الدعة، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا، وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي، يكفي، التسويف والشيطان، النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا: كان يختم في يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يفهم.
يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما أخرج ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املؤوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه، يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب. وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتابة طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة، ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل، لهذا كان أحد أئمة الإسلام وأئمته العظام رضي الله عنه. من هذا ما جاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، وهذا إمام عجيب له قصص في هذا الباب، أعني في ماذا؟ في التجلد في طلب العلم والحرص على الوقت. قال ابنه عبد الرحمن في تقدمة الجرح والتعديل لما ترجم لأبيه: عقد بابا، ابن أبي حاتم عقد بابا لما ترجم لأبيه، قال: باب ما لقي أبي من المقاساة، باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا؟ من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه، يقول: سمعت أبي يقول: بقيت بالبصرة في سنة 214 يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكنه استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ.

أنا أخذت المال أنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به، ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوبس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة. ما قال: يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم. لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت: إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول فقال لي قد بقي معي دينار صاحبه فأنا أواسيك بنصفه ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن سمعت أبي يقول لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي

كان ولم يشربوا شيئا. كل يوم نمشي إلى الليل. قال فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت يقول أبو حاتم وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام. قال فلما عاينهم لوح بثوبه لهم فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا ورجعت إلي نفسي. ولم يروني ذلك القدر، فقلت اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى. فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره، وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال فأخذنا من بعض الأصداف الملقاة على شط البحر صدف، يقول فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه هات لهم اليقطين المبارك، فيقدم

اشتينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما، فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك: سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق. نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا، شيخا، فقالوا هو عليل مريض. قال: فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا. ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال: فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ، ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك. فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير، يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه، يقول. ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين، الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. جاء في ترجمته من تاريخ بغداد أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة فيها كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عنه، ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبدا. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟

قالوا كم يكون قدره؟ لو ترغبوا في إملائنا كم سيكون؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابة من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له: قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار. إلى أن قال: ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس، وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتابا 1,000 مرة، أعاد دراسته 1,000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1,000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال: قال لأبي ذات يوم: يا بني ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس ما عندك صنعة؟ واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته، زوجة الوالد: عرفت أني عرفت اليوم ابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد، جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال: ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه، قال: وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني: من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك؟ فقال له: أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر: خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه: هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه. قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله: وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد

عمرو ابن عبد الله الأبهري المتوفى سنة 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل إلى أن قال، ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل، التي كتبها بيده نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري. يقول: حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم إلى أن قال: قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل: حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال: كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه. وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة، ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث، وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه، وتعلم الخط والحساب في المكتب، يعني في الكتاتيب وهو صغير،

وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة. كل هذا يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات. هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي. وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه. وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي ذكرنا به قل لي بربك هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن فاستعذ بالله واصدق مع الله يصدقك الله ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد وابذل السبب وصحح النية لا تسوف لا تسوف فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة أمر النفس كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال النفس هي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق واشتغل بالحق وسارع إليه واحفظ وقتك واحفظ

0: وقتك وجهدك وشبابك قبل هرمك، وصحتك صحتك قبل مرضك، وحياتك حياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: الدرس الرابع.
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي حول قصة الراهب بحيرة الذي جاء ذكره في جامع الترمذي، وذكرنا أن الحديث اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله. وهذه القصة وهي رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، كان وهو صغير عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، قالوا أن عمره لا يتجاوز 12 سنة. ولهذا الحديث هو رواه الإمام الترمذي في جامعه، وكذلك الحاكم في مستدركه، من حديث أبي موسى الأشعري. جاء أن أبا موسى الأشعري يقول: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة، تسميته ببحيرة يعني فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه لا يصح تسميته بحيرة، ويرى أن الأدلة أو الأحاديث التي جاءت فيها ذكر التسمية ببحيرة هي ضعيفة ومن طرق واهية لا تصح. على كل حال، كان اسمه كذا أو لا، فجاء في الحديث قال: بعد ذلك فهبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، خرج إليهم هذا الرجل النصراني، وكان في صومعته، وكانوا من قبل إذا مروا به لا يخرج عليهم، لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم ولا، فهذه المرة خرج وهم يحلون الرحال، فجعل يتخللهم ويمشي وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيده وهو صغير القوم عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن أخذ بيده: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ يعني كيف عرفت؟ وما أدراك أن هذا الصغير الغلام هو الذي سيكون سيد العالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غبروف كتفه. رجع فصنع لهم طعاما بعد أن قال لهم هذا الكلام، فلما جاءهم وهم كانوا قد ماذا حلوا رحالهم، ومنهم من كان في رعاية الإبل أو رعية الإبل، فجاء فأقبل إليهم بطعامه فقال لهم: أرسلوا إليه، يعني نادوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقبل كانت عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام قال لهم الراهب: انظروا انظروا إليه، عليه غمامة، يعني على رأسه سحابة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في ظل الشجرة، النبي عليه السلام عندما جاء سبقوه إلى في الشجرة واستظلوا تحتها، فلما جلس معهم عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة إذا بفي الشجرة قد مال عليه، فقال لهم مرة أخرى الراهب: انظروا انظروا إلى في الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليه الصلاة والسلام كان ينشدهم هذا الراهب، يقول لهم: أناشدكم الله، أناشدكم الله ألا تذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن وصفه كان معروف عندهم. وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني صفته ووصفه

ووقته وزمنه، كل هذا مذكور في كتبهم، في كتب الأحبار والرهبان، في التوراة والإنجيل. فلما خشي عليه الراهب كان يناشدهم، يقول لهم أناشدكم الله ألا تذهبوا به، يعني إلى الشام بلاد الروم. فإذا وهو يخاطبهم إذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم، ما تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، خارج في هذا الشهر، وإنا أخبرنا خبره. فحاول الراهب بطريقته وأسلوبه أن يصرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا لا، إنما أخبرنا بخبره ونحن على الطريق. فتكلم معهم بأسلوبه وطريقته حتى ينصرفوا، فانصرفوا وما عرفوه، ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الراهب إلى أبي طالب فقال أناشدكم الله أيكم وليه؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فبقي يناشده ولم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. يعني أبو بكر قال لبلال خذ محمدا عليه الصلاة والسلام وارجع به إلى مكة، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا هو الحديث، وعلى اختلاف في ألفاظه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء خلافا شديدا، فمنهم من يحكم عليه بالوضع والنكارة، ومنهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله، هو أشد من تكلم في هذا الحديث وقال عنه حديث منكر جدا. وكذلك في موضع آخر في تلخيصه للمستدرك قال أظنه موضوعا، وفي موضع آخر في كتابه السير قال عنه أنه من وضع الطرقية أو كما قال عليه رحمة الله. ووافق الذهبي ابن كثير وبعض المحققين، وخالفهم أيضا جمهور من أهل العلم، الترمذي والحاكم والحافظ ابن حجر والجزري وكذلك السيوطي والحافظ الألباني وابن كثير، يعني جعله من الغرائب. لكن لعله أي ابن كثير عليه رحمة الله يشير إلى صحته، لكن كان يستغرب من أمر في الحديث وهو سيأتي معنا إن شاء الله، وهو ذكر أبي موسى الأشعري، أي أن راوي الحديث أبو موسى، وأبو موسى لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، يعني في السنة السابعة. إذن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، وأشهر من قام بتضعيفه والحكم عليه بالنكارة كما ذكرت لكم هو الإمام الذهبي عليه رحمة الله. لهذا ماذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله؟ يقول الإمام الذهبي وهو حديث منكر جدا. لماذا يا إمام؟ قال وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين. انظروا هذه حجة الذهبي، يقول كيف يذكر في الحديث أن أبا بكر هو الذي يقول لبلال ارجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة ظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ يعني هذه كلها من الأشياء التي يذكرها الذهبي تقوي حجته في الحكم على الحديث بأنه موضوع وأنه لا يصح وأن فيه نكارة. فأول شيء ذكره ذكر أبي بكر الصديق في الحديث، وذكر بلال، فإن بلال قال ما ولد في ذاك الوقت، وكيف أبو بكر الصديق الذي هو أصغر من النبي عليه السلام يقول لبلال ارجع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال هذه نكارة، نكارة شديدة في الحديث. قال كذلك كيف يتصور أن الغمامة أي السحابة على رأسه، وبعد ذلك إذا جاء إلى الشجرة يميل عليه الفيء؟ قال هذا لا يتصور أن يميل فيء الشجرة. لماذا؟ قال لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. وكذلك ذكروا من الذين قالوا بضعف الحديث، ذكروا أن راوي الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لم يحضر هذه القصة، بل ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، وقالوا أنه كان في الحبشة مع جعفر بن أبي طالب، فجاءوا بعد خيبر فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، وخيبر في السنة السابعة. فكونه يذكر هذا الحديث وهذه القصة بهذا السياق قالوا أيضا هذا من المراسيل فهو لا يصح. ومنهم

من ضاف شيئا ثانيا أو رابعا أو خامسا، فقالوا أن الشجر والحجر سجدوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصلح. بمعنى ماذا قالوا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دينه الذي بعث به هو محاربة الشرك ومحاربة السجود لغير الله، فكيف يسجد لبشر عليه، فكيف تسجد الأحجار والأشجار لبشر أي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه حجة من ضعف هذا الحديث وحكم عليه بماذا؟ بالنكارة أو بالوضع. كثير من أهل العلم صحح الحديث كما ذكرت لكم، الحافظ وقبله الحاكم والترمذي وكذلك ابن كثير والسيوطي والجزري والألباني عليه رحمة الله، كلهم رحمهم الله على هذا. وأقول أنا باختصار، سواء صح الحديث أو لم يصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل الكتاب بصفته وبزمانه، وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من الأحاديث والآيات التي تؤكد هذا. لكن قبل ذلك لنا وقفة مع هذا الحديث، لنا وقفة في قوله عندما رأى ماذا لما سألوه، قالوا له وما أدراك، كيف عرفت، وما علمك به؟ فقال لهم، ذكر أدلته على أنه نبي، قال أني رأيت الأحجار والأشجار تسجد له، فقال ما من لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. ثم قال وإني أعرفه بخاتم النبوة. هنا لنا وقفة يسيرة مع هذا الخاتم الذي هو من جملة الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم هو عبارة عن لحمة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وهي مائلة إلى الجهة اليسرى، وهذا عبارة عن بروز من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بحجم البيضة الصغيرة. لهذا نجد أن الأحاديث متفقة على ذكر هذا الخاتم وأنه شيء بارز، وفي بعض الروايات أنه أحمر، وفي بعض الروايات كبيضة الحمامة، وفي بعض الروايات قال كزر الحجلة، والحجلة هو طائر معروف والزر بمعنى البيضة، وفي بعض الروايات قال هو بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، يعني مجموعة مجتمعة كجمع الكف، والخيلان هي جمع الخال، هي الشامة المعروفة التي لونها أسود في الجسد كأمثال الثآليل أي المصابيح، وعليها شعيرات سود. كل هذه أوصاف الخاتم جاءت بأسانيد صحيحة، وجاء أيضا جاءت الأدلة الكثيرة. ولهذا سلمان الفارسي عندما كان يبحث عن الحق وكان يريد أن يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به، كان يسأل الرهبان ويسأل الأحبار، فكانوا يقولون له نعم سيظهر هذا النبي وله علامات، فسألهم عن العلامات فقالوا له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وعلى أو في ظهره خاتم النبوة. فجاء سلمان عليه من الله الرضوان يبحث عن هذه العلامات والأمارات، ثم وجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، وجدها ورأى خاتم النبوة. كذلك في حديث السائب بن يزيد حينما ذهبت به خالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فجئت إليه فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلفه أو خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة أي مثل البيضة، والحجلة نوع من أنواع الطيور. وجاء أيضا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه وصف هذا الخاتم بأنه مثل البيضة، بيضة الحمامة، وهو من جسده عليه الصلاة والسلام. فقال بعد أن ذكر الحديث، قال فرأيته أو رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني أنها قطعة من جسده وليست شيئا خارجيا أو شيئا غريبا، بل هي من جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي عليه السلام إلى آخر الحديث عند مسلم، والشاهد من الحديث أنه قال فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض أعلى كتفه اليسرى مثل قبضة الكف، يعني مجموعة مثل الكف، وماذا علي

خال وهو الشامة كما جاء في صحيح مسلم. بل قال العلماء حتى الصحابيات منهن من رأى خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أم خالد وإن كانت صغيرة في ذاك الوقت، أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها، حينما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها وكان عليها قميص أصفر، فقال لها الرسول وهو يداعبها: سنه أو سنه سنه، يعني بالحبشية شيء حسن، فيقول لها: ثوبك هذا حسن. فذهبت رضي الله عنها تلعب بخاتم النبوة، كانت تلعب به وهي صغيرة، يعني تمسك بهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فزبرني أبي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: دعها. هذا جاء في صحيح البخاري. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي رمثة رضي الله عنه التيمي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الخاتم في ظهره، رأى هذا الخاتم، قال في الرواية: مثل السلعة، يعني السلعة هي الغدة التي تكون بين الجلد واللحم. وهذا الرجل أبو رتمة رضي الله عنه، هذا الصحابي، كان طبيبا وكان له شأن في الطب، وكان كذلك أبوه على هذا وأهله على هذا. فلما رأى هذه رأى خاتم النبوة قال: يا رسول الله، إني رجل من أهل بيت طب، فأرني الذي بباطن كتفك، فإن تكن سلعة قطعتها. يعني إذا كانت هذه الغدة التي هي معروفة، المرض المعروف، أنا أقطعها، وفي بعض الروايات أطبها، يعني أعالجك، وإن تكن غير ذلك أخبرتك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طبيبها الذي خلقها. وفي بعض الروايات: طبيبها الله، وفي رواية: طبيبها الذي وضعها. يعني هذه ليست كما تظن أنها مرض أو شيء، بل هي خاتم النبوة، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل وعلامة على نبوته. وجاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة. على كل حال، كلها روايات صحيحة تدل دلالة واضحة على هذا الذي هو ماذا؟ أنها من خصائص أو من جملة الخصائص التي خص الله بها تبارك وتعالى نبيه. ولهذا هذا الراهب بحيراء عندما سألوه عن دليله استدل بوجود الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام. هناك روايات كثيرة ضعيفة، بل بعضها قد يكون موضوعا في أن الخاتم مكتوب عليه كتابة، وهذا غير صحيح. كل الأحاديث التي جاءت أن الخاتم مكتوب عليه شيء، والمقصود بالخاتم الذي في ظهره، لم يصح منه شيء. فمن ذلك أنه جاء أنه مكتوب عليه لا إله إلا الله، وبعضهم يقول مكتوب عليه محمد رسول الله، ومنهم من يقول سر وأنت المنصور. كل هذه لا تصح. وقد وضع الحافظ ابن حجر قاعدة وقال: كل ما جاء من الأحاديث التي فيها أن الخاتم الذي في ظهره مكتوب فيه شيء، قال كلها لا تصح. وبعض العلماء قال: لعل الراوي اختلط عليه بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفصه حبشي مكتوب عليه محمد رسول الله، وبين الخاتم الذي في ظهره، فظن أن الكتابة في الخاتم الذي في ظهره، فذهب يروي الحديث على هذا. على كل حال، هذه هي صفات النبي، هي صفات الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما ذكرت لكم، سواء صح حديث بحيرة أو لم يصح، فإن الرهبان والأحبار كلهم يعرفون في ذلكم الوقت، لا سيما أهل العلم منهم، يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صفاته كذا وكذا، وزمانه كذا وكذا، وأنه مذكور عندهم في كتبهم. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. اليهود، الأحبار، الرهبان، كلهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج، وأنه حق، وأن اسمه أحمد، وأنه مذكور عندهم في التوراة، ومذكور عندهم في الإنجيل، لكنهم كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، وأنه خارج من اليهود. لهذا قال الله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين

كفروا، أي أن أهل الكتاب يأتون إلى المشركين، مشركي العرب وغيرهم، فيقولون لهم سيخرج نبي وسنغلبكم ونجاهد معه ونقتلكم، فإذا خرج سنفعل بكم وسنفعل بكم. إذن هذا هو الاستفتاح، يستفتحون على الذين كفروا. لكن جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، وكان من قبيلة بني هاشم، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني لما عرفوا أنه ما خرج منهم وخرج من العرب، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهذا حال اليهود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره وجاءت أوصافه في التوراة، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا قرأ القرآن عند قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كان يقول هي في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكرت لكم أن من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يتتبع أخبار النبي من طريق الأحبار، أحبار اليهود، ومن طريق الرهبان، رهبان النصارى. وستأتي معنا إن شاء الله قصته كاملة، وكيف أن الرهبان والأحبار كانوا يقولون نعم هو سيخرج، وكانوا يشيرون إلى المدينة يثرب، كانوا يسمونها هكذا. وكان ماذا سلمان يتتبع حتى وصل إلى الحق وآمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأوضح من ذلكم قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والأدلة كثيرة كثيرة على أن اليهود كانوا يعرفون، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق، وكان هناك رجل من الأعراب قال ذهبت إلى المدينة، يعني كانت تسمى يثرب، قال فلما جئت ببضاعة أو جئت بتجارة، فلما قال فرغت من بيعتي ومن تجارتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، يعني سأذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأسمع منه وأرى ما عنده. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، يعني لما ذهب وجد أبا بكر ووجد عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمشيت خلفهم تبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها، يعني جاء الرسول ومعه أبو بكر وعمر ووقفوا على هذا الرجل من اليهود وهو يقرأ التوراة. فماذا يصنع؟ لماذا يقرأها؟ كان يعزي بها على نفسه من ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم، يعني مات ابنه فكان ابنه مرميا قد مات وهو يقرأ التوراة ويصبر نفسه ويعزيها على فقدان ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل وهو يقرأ التوراة، قال له أناشدك بالذي أنزل التوراة أو أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابك ذا صفتي و...
مخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة أني مذكور وأن مخرجي عندكم مذكور وأن صفتي كذا وكذا؟ الرسول يريد أن يقيم عليه الحجة، يريد عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحجة، فقال برأسه هكذا، أي لا، أشار بالمنع، يقول لا ما أجد في التوراة. فقام ابنه الذي كان ميتا، قام فقال إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الحديث. إذن هذا من الأدلة الصريحة أنهم كانوا يجدون مخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ويجدون كذلك صفته وزمانه الذي سيخرج فيه. ولهذا جاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، وكان هناك رجل من اليهود كان عليه قميص وسراويل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، فيقول له، هو يخاطب هذا الرجل والرجل هذا يخاطب النبي، فكان يقول للرسول يا رسول الله، فالرسول قال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا، قال اليهودي لا، فقال له النبي عليه السلام أتقرأ التوراة؟ قال نعم، قال أتقرأ الإنجيل؟ قال نعم، قال والقرآن؟ قال لو أشاء قرأته، يعني لو أريد فعلت ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ يعني أنت لما قرأت التوراة وقرأت الإنجيل هل وجدت ذكري في التوراة والإنجيل وأني سأخرج وأني نبي؟ فقال له إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفناك أنك لست به، يعني لست أنت الرسول. فالرسول قال له ولما يا يهودي، يعني لماذا لست أنا؟ قال إنا نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000، يعني الرسول يقول له سيكون هذا وأمتي أكثر من ذلك الذي تقوله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم ويقررهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة بأنهم عرفوه وعرفوا مخرجه وصفته، إلا أن كثيرا منهم ما آمن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهودا. ولهذا كذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمدارس اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا، فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا جاء في البخاري، وجاء عند البخاري أيضا غير هذا، يعني في مواطن كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم أسلموا وإنكم تجدوا علاماتي وكذلك صفتي في كتبكم، مع ذلك كانوا لا يؤمنون ويكفرون بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أوضح الأمثلة والأدلة على ذلك أيضا قصة النجاشي وقصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. لهذا جاء من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال انطلق النبي عليه الصلاة والسلام يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود وكانت بالمدينة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم. فسكتوا وما أجابوه، هو يقول لهم أسلموا وقولوا هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالله يحط عنكم ويرضى عنكم، يعني إذا أسلمتم. فسكتوا وما أجابوه، ما رد عليهم أحد. فماذا قال لهم بعد ذلك النبي عليه السلام؟ قال أبيتم، يعني هل أبيتم الدخول في الإسلام؟ أبيتم، وكأنه متعجب النبي عليه السلام منهم، أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم. فبينما هو منصرف ومعه عوف بن مالك إذا برجل من خلف النبي عليه الصلاة والسلام

السلام يقول له كما أنت يا محمد، كما أنت يا محمد. فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ يعني قال الرسول انتظر، فانتظر النبي عليه السلام ثم التفت إلى اليهود هذا الرجل فيقول لهم أنا عندكم أي رجل تعلموني؟ فقالوا اليهود والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، ولا من جدك قبل أبيك. يعني هذا الرجل معروف عندهم بالعلم والفضل والفقه، بل حتى يعني سلالته، هو من سلالة أو بالأصح آباؤه وأجداده، حتى هؤلاء كانوا معروفين بالعلم والفقه بالفقه وكذلك بالصلاح عندهم. فشهدوا له، قالوا له أنت كذا وكذا وأعلم رجل فينا. فقال لهم فإني أشهد له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. فقالوا كذبت. يعني قبل دقائق أو قبل هذا الكلام كان رجلا عالما فقيها من خير الناس، وأبوه كذلك وجده. فلما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو الذي ذكر في التوراة وأنه هو الذي صفته كذا وكذا، قالوا له كذبت، ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كذبتم، لن يقبل قولكم، لم يقبل قولكم. أما نعم. فقال له قد كنتم تثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن فكذبتموه وقلت فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. يعني الآن ما تصدقون، أنتم كذبة، لن نقبل كلامكم أبدا. لماذا؟ لأنكم كنتم الآن تثنون عليه وكان فقيها عالما وكذا، فلما آمن وصدق جئتم تكذبونه، إذن لا نقبل خبركم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ومع من هو هذا الرجل الذي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقالوا أن الله عز وجل أنزل فيه، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة تدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل، وأن كبار الأحبار والرهبان كانوا يعرفون هذا. إذن انتهينا من قصة بحيرة ومن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. بعد ذلك حصلت حرب يقال لها حرب الفجار، والسبب أو سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأن الحرب دارت بين كنانة وقريش من جهة، وبين قيس بن عيلان أو قيس عيلان من جهة أخرى. وسميت هذه الحرب بالفجار، قالوا لأنهم استحلوا المحارم بينهم، ومنهم من يقول الفجار على وزن القتال فهي من المفاجرة لأنهم فجروا في الأشهر الحرم. هذه سببها ذكر بعضهم أن قريش أو تداعت الأحلاف من قريش بسبب رجل قتل منهم، ثم اجتمعوا وهجموا على قريش بعض القبائل فهاجت هذه الحرب، وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عمره 20 سنة. 20 سنة. هذه الحرب بعض الروايات جاءت أن النبي عليه السلام كان لا يتجاوز 14 سنة أو 15 سنة. وهل شارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب؟ جاء في بعض الروايات أنه قال كنت يعني ماذا أضع النبل على أعمامي، أو كنت أنبل على أعمامي، بمعنى أن كنت أرد عليهم النبل، نبل العدو، حتى لا يسقط على أعمامي. هذه الحرب منهم من يقول أنها استمرت قرابة 5 سنوات أو أكثر، لكن عند النظر في أسانيد هذه الحرب أو هذه القصة التي حصلت نجد أنه لا يوجد لها إسناد صحيح، فقد ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وذكرها كذلك من ابن هشام ولم يذكر لها إسنادا، وكثير من أهل العلم ذكروها. فالصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيها شيء، وإن كانت مذكورة في كتب السير وذكروها كما ذكرت لكم، سميت الفجار

النبل، يقدم النبل لأعمامه، أو كان يصد النبل الذي يأتي من العدو حتى لا يصيب أعمامه. قالوا ولعل هذا الاشتراك أو المشاركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كان في نيته عليه الصلاة والسلام أن يدافع عن المقدسات، كان يدافع عن الحرم. قال لعل هذه هي نية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لا يصح شيء في هذه الحرب التي هي حرب الفجار، لأن الأسانيد غير مذكورة. إذن بعد ذلك، بعد حرب الفجار، كذلك حصل حلف، وهو مشهور بحلف الفضول. هذا الحلف جاء ذكره في بعض الروايات، وكذلك جاء ذكر السبب. هذا الحلف خلاصته أن قبائل من قريش تداعت واجتمعوا إلى دار رجل كان عندهم فاضلا وكريما، وهو عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اجتمعوا عنده لشرفه ولسنه، وكلهم اجتمعوا، بنو هاشم وبنو المطلب، وكذلك بنو كعب الذين هم من بنو سعد بن تيم، وكذلك أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب. كل هؤلاء اجتمعوا في بيت جدعان بن عمرو. لماذا؟ تعاقدوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم حتى ماذا؟ يرفعون عنه الظلم. لو وجدوا رجلا مظلوما يرفعون عنه الظلم، إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وقالوا أن أول من تداعى لهذا الحلف هو الزبير بن عبد المطلب. وسبب ذلك أن رجلا قدم من اليمن، وهذا الرجل من زبيد، فاستعدى عليه العاص بن وائل وأخذ تجارته وأخذ ماله. فذهب هذا اليمني الزبيدي، ذهب يشتكي إلى الناس ويريدون منه أو يريد منهم أن يعينوه على ماله الذي أخذه العاص بن وائل، فلم يعنه أحد. فذهب في بعض الروايات وارتقى على جبل أبي قبيس، وقالوا في بعض الروايات أنه دخل الحرم. فلما طلعت الشمس وكانت قريش في أنديتهم حول الكعبة، صاح هذا الزبيدي بأعلى صوته فقال: يا أهل أو يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. يعني يشتكي ويتظلم ويقول لهم: أنا ظلمت وأخذ تجارتي وأنا في الحرم ومحرم، مع ذلك ما رأيتكم تحركتم أو حركتم ساكنا في نصرتي. قالوا: فسمعه الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك، أو ما لهذا مترك، يعني ما نتركه. فاجتمعت قبيلة هاشم وزهرة وتيم وكل هذه القبائل في بيت جدعان أو عبد الله بن جدعان، فصنعوا أو صنع لهم الطعام، وتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا بالله أنهم ماذا؟ لا يجدوا مظلوما إلا نصروه، لا يجدون مظلوما إلا نصروه. هذا الرجل الذي هو عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. يقول النبي عليه السلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه الصدقة وهذا الخير وهذا الإطعام وهذه الوجوه التي كان يصرفها، وجوه المكارم، لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا. لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مصدقا بالبعث، ولم يصدق كذلك. يعني الكافر لا ينفعه العمل إذا لم يصدق، ولهذا بإجماع العلماء على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم، وإن كان بعضهم يقول أن قد يخفف

الكافر، يعني الكفار ليسوا في مرتبة واحدة وفي منزلة واحدة. فأبو طالب ليس كأبي لهب، أبو طالب دفع عن النبي عليه السلام ووقف معه بخلاف أبي لهب فقد صد عن سبيل الله. فليس الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله كالكافر الذي يصد عن سبيل الله، لكن بالجملة هم لا يثابون ولا يقبل منهم الأعمال الصالحة، بل يخلدون في نار جهنم، والنار دركات. إذن هذا الرجل لما سألت عائشة، لأنه من قبيلة عائشة كما ذكرت لكم، هو تيمي، منهم من يقول أنه ابن عم عائشة رضي الله عنها من قبيلتها. إذن هذا الرجل الذي كان معروف بالكرم وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، كان هو السبب أو كان هو من الذين تداعوا إلى هذا الصلح ونفذوه في بيته. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به ثمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وعبد الله بن جدعان هذا كما ذكرت لكم هو تيمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف. لكن الإشكال، هل هو الحلف أي بمعنى أن قصة الزبيدي هي كانت السبب في هذا الحلف؟ الروايات كلها التي جاءت ضعيفة لا تصح، لكن هل هناك حلف؟ نعم، قد صح أن هناك حلف، وكان هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول أن هذا الحلف الذي يقال له الفضول هو حلف المطيبين، حلف المطيبين الذي هم هاشم وزهرة ومخزوم، سمي بهذا لأنهم أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوا أيديهم في هذا الطيب وتطيبوا على أنهم سينصروا المظلومين. ولهذا جاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. يعني أنا يقول لو أعطيه أغلى الأموال وهي الإبل الحمراء ما كنت لأنكث هذا الحلف. لماذا؟ لأنه كان فيه الخير وفيه نصرة المظلوم. لهذا جاء في رواية البيهقي: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، والصحيح أن الحلف الفضول هو نفسه حلف المطيبين. ولا ندري ما هي القصة وما هو السبب لتداعي هذا الحلف، لكن خلاصة هذا الحلف أنهم اجتمعوا من أجل أن ينصروا المظلوم. وقد يقول قائل: وهل هذا الحلف يعني يجوز في الإسلام؟ هل يجوز لنا أن نتحالف ونفعل الأحلاف؟ نقول: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حلف في الإسلام. هذا في صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم. فنقول بالجملة نقول حتى نفهم هذه النقطة: ما معنى هذا الحلف؟ وهل هو يجوز في الإسلام أو لا يجوز؟ وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الروايات: لو دعيت لأجبت؟ يجب علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم أخوة متناصرين متعاضدين، كلهم يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فأغناهم الله عز وجل بالإسلام عن الحلف، ولهذا قال: لا حلف في الإسلام. فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل، لا شك في هذا بالإجماع، وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير لهذا الحلف ولا داعي له، لأن الإسلام قد أمر بالخير وأمر بالتناصر وأمر بالتآلف وأمر بالاجتماع وجمع الكلمة. إذن لا فائدة ولا تأثير لهذا الحلف، لأنه سيأمر بما يقتضيه الإسلام. إذن إذا كان الحلف كما كان في الجاهلية لا شك أنه باطل، لكن الإسلام قد جاء بمقتضى الخير الذي كان في هذا الحلف الذي ماذا شهده النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحلف وقال ماذا في بعض الروايات، قال: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام.

0: إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه كان قد وقع في الجاهلية، أي الحلف الذي فيه هذه النصرة للمظلوم والخير، جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، فهذا هو حلف المطيبين كما ذكرت لكم. تحالفت قريش على نصر المظلوم، على نصرة المظلوم وكف الظالم عن ظلمه ونحو ذلك. فإذا وقع هذا في الإسلام فلا شك أن الإسلام يؤكده لموجب الإسلام الذي جاء، بل ويقويه. وأما الحلف أو الحلف الذي أبطله هو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها على بعض، وينصر بعضها بعض، ويسالم بعضها بعض بحسب الجاهلية الجهلاء وبالضلالة العمياء، فينصر أخاه ظالما ومظلوما على طريقة الجاهلية وليس على طريقة الإسلام. إذن هذه الأحلاف التي أبطلها الشارع، وبعض العلماء كذلك يذكر فيقول: لا حلف في الإسلام، بمعنى أي الحلف الذي هو المراد به التوارث، المراد به التوارث والحلف على ما منع به الشرع. إذن هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. وهكذا ذكر أهل العلم وذكر محققوهم أن الحلف الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الحلف الذي يقصد به الأخاء الذي عقده مثلا، أو كمثل الذي عقده بين المهاجرين والأنصار، والذي يرشد إلى التآخي وإلى التآلف. وإن كان هناك حلفا في الجاهلية كان فيه نصرة المظلوم، فقد جاء الإسلام بما يقتضي ذلك ويؤكده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا زاده شدة وتأكيدا، أو كما جاء في الحديث. إذن انتهينا من هذا الحلف الذي هو حلف الفضول، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، وكذلك تجارته عليه الصلاة والسلام. أو بهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا حب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع شرحه للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا

الله. هذا الباب معناه أي وجوب باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد الحق الذي هو معنى الشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الدعوة إلى صنوها محمد رسول الله، ذلك أن الأعمال لا تصح إلا به، أعني بالتوحيد، فهو أصلها وأسها، فهو أصلها وأسها، وهو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفته، ولهذا نجد أن الحافظ ابن منده رحمه الله الإمام ابن منده في كتاب الإيمان له بوب لهذا الحديث بابا فقال: ذكر أول ما يدعي إليه العبد، يدعي إليه العبد وهو التوحيد، وهو التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإسلام وأعلى شعب الإيمان. ثم إن هذه الكلمة ودعوة الناس إليها من قالها عصم دمه وماله، من قالها عصم دمه وماله وأصبح مسلما، سواء قالها صادقا، سواء قالها صادقا من قلبه أو قالها تقية، أو قالها تقية. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله شيئا. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. والتقية يقول عنها شيخنا الشيخ العلامة محمد أمان رحمه الله: التقية نفاق أضيف إليها تاء التقوى، نفاق أضيف إليها تاء التقوى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين ذلك المصنف عندكم في قوله: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي التوحيد وما تقدم من بيان فضائله ومناقبه والتحذير من ضده وهو الشرك، وأن يخاف على نفسه، أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. هذا أو هذه الجملة كاملة هي بيان مناسبة الباب لما قبله، واضح؟ ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله في آية فصلت، وأنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير أيضا

0: جابر من طريقين عن معمر قال تلا الحسن البصري الآية إلى آخره. وهذا الإسناد لا يصح، الإسناد لا يصح. قال ابن أبي حاتم كما في المراسيل: سمعت أبي يقول لم يسمع معمر من الحسن شيئا، لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره. قال أبو حاتم: بينهما رجل يقال إنه عمرو بن عبيد. هذا كله كلام من؟ كلام أبي حاتم. قال رحمه الله: لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره، بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد أي المعتزلي. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد.
0: تقرأ الآية. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى، اقرأ الآية.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله وتعالى وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن به وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية يوسف، وهو قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: قال أبو جعفر ابن جرير. ثم ذكر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد. هذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته من بعده، له ولأمته من بعده. قال: قل هذه، أي قل يا محمد، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك

معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله. هذه الآية آية عظيمة، هي قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للناكبين عن الصراط المستقيم من أهل الدعوات الباطلة والتحزبات النتنة، نعم، والأحزاب المخالفة للسنة. ذلك أنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ولاءاتهم وإلى انتماءاتهم وإلى الدعوة إلى أفكارهم وأطروحاتهم. فلو قالوا الإسلام هو الحل كما يرفعه بعضهم في شعاراتهم فإنهم يكذبون، وإنما جعلوا الإسلام أو شعار الإسلام وسيلة لتحقيق المآرب. فهذه الآية قاصمة الظهر لهم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى دنيا فانية، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مكانة ولا إلى شيء ولا إلى دنيا أصيبها، إنما هي دعوة إلى الله فقط، لا إلى الكرسي ولا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا ولا ولا، كما قال بعضهم عندما اجتمعوا في محفل عام ورفعوا الأيدي أعلى ليجددوا البيعة، أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، ما هو على التمسك بالكتاب والسنة، على التمسك بدعوة إيش؟ الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها كمان، ليس في سبيل الله، والثقة التامة بقيادتها. هكذا يقسمون بالله هذا القسم العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بارك الله فيكم. إذن أدعو إلى الله لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى مكانة، مخلصا إلى الله، مخلصا لله في هذه الدعوة إليه، لا للرياء ولا للسمعة، مخلصا لله جل وعلا في دعوتي واتباعي لشريعته سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. وكما قالت العلماء الشأن كل الشأن في البصيرة، الشأن كل الشأن في البصيرة، وهي أعلى درجات العلم، هي أعلى درجات العلم، ومعناها أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء، دون هذه الرؤية. أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة في بيان معنى البصيرة والشأن، هي التي عبر عنها الإمام ابن القيم هنا في المدارج بقوله هذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. إذن ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه، ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه

أن يلازمها ماذا؟ أن تلازمها البصيرة. ليس بينها تلازم، ليس بينها ماذا؟ تلازم، إنما هي أعني البصيرة لأناس قلائل يختصهم الله جل وعلا بذلك. سؤال مما يدل على هذا: كم الذين كانوا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد من العلماء؟ كانوا كثر، أليس كذلك؟ والعصر الذي كان فيه كان يسمى بالعصر الذهبي لتدوين السنة، فكان الحفاظ والعلماء ملء السمع والبصر كثرة. لكن كم الذين صمدوا في الفتنة واختارهم الله لذلك؟ قلائل، أقل من القليل، أليس كذلك؟ فهذا اصطفاء. والحال كذلك مع الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، كذلك الأمر كان، وكذلك الأمر مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله للجميع، مع كثرة ماذا؟ أهل العلم في ذلكم أو في تلكم العصور، وكذلك كثرة الطلاب، وكذلك كثرة ماذا؟ الطلاب. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان رحمه الله في هذا المقام، قال: وجود البصيرة، وجود البصيرة وصحتها والتوفيق لها يتبين ذلك في نتائج الدعوة، يتبين ذلك في نتائج ماذا؟ الدعوة، دعوة الناس وبيان الحق للخلق. فالثمرة كما قلنا غير مرة قد تراها يانعة أمامك، وقد لا تراها، تذهب وتموت، ولكن آثار هذه الدعوة تظهر وتنمو وتسير بها الركبان، كما هو الحال فيما نذكره عن أئمة الإسلام هؤلاء رحمهم الله. لذلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح الاعتقاد وبيانه وتنقيته، تنقية عقائد الناس مما شابها من الدخن والدغل، دورهم دور ماذا؟ تصحيح. ولا شك أن التصحيح أشق من التأسيس، التصحيح أشق من التأسيس، يحتاج إلى جهد مضاعف وكبير، والموفق من وفقه الله تعالى. يقول رحمه الله: أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. العطف هنا أنا ومن اتبعني له وجهان: الوجه الأول أنا وأتباعي على بصيرة ندعو إلى الله، والثاني أن العطف راجع إلى الفعل، أي أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين أو على كلا القولين والوجهين، فإن الآية هذه تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر فقط، وهم

أهل الدعوة إلى الله فقط. فالعالم هو الذي يدعو إلى الله على علم وبصيرة، ومن ليس كذلك فليس من أتباعه على الحقيقة ولو ادعى ذلك وانتسب إليه. لماذا؟ لمخالفته طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر وفي كل مصر من يجمع أمرين اثنين، من يجمع أمرين اثنين، هما أن الدعوة إلى الله عن علم وهدى، والثانية أنهم يدعون إلى الله، أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله، لا إلى حظوظ نفس ولا إلى جماعات ولا إلى تحزبات ولا إلى فرق وضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسبحان الله وما يقول تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم إيش مني. هل هناك يعني منافاة بين البراءة وبين الدعوة؟ لا منافاة. يقول شيخنا رحمه الله: لا منافاة بين البراءة منهم وما أنا من المشركين، لا منافاة بين البراءة منهم أي من المشركين وبين دعوتهم، فيداريهم حتى يدعوهم. انتهى كلامه رحمه الله. المداراة يا أبنائي من الدين، أما المداهنة فليست منه. ثم نقل رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من شرح ماذا؟ من شرح المنازل، وهو كتاب مدارج السالكين. وفي آخره يقول: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. أقول: الله جل وعلا حثنا وأمرنا، حثنا على اتباع سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا بذلك، وعلق الهداية والاستقامة على لزوم الطريقة: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، الآية. ومن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نبلغ دين الله جل جلاله، وأن نصبر على ذلك بحسب الإمكان والوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كلام لا يحسن أن نتجاوزه، لكن على طول فيه نستعرض فيه الحالة التي ذكرها الإمام عبد الرحمن هاهنا، وحالة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا على هذا الهدى، وكيف نصر الله بهم الدين في أوقات حالك. خذوا هذا وطبقوه، لا نجاة لك يا بني في أي بلد كنت ومن أي مصر

إلا بلزوم هذه القواعد والاستقامة عليها. لا تبحث لا مع فلان ولا مع علان، قد اختصر لك الكلام اختصارا وهذا هو زبدته. مهم جدا قراءته للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله، وهو يتكلم رحمه الله ويستعرض نشأة الفرق. انتبه معي بس، كلام شوية طويل لكنه مهم وهو في المقام. يقول رحمه الله: فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم. كثرة الفرق وتشعبت بهم الآراء. قال: فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. الحديث يقول رحمه الله: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به. فاستفادوا بالعقول التي لجأوا إليها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم، فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وذكر آية إبراهيم وآية الشورى وآية الأنعام، وهي قوله تعالى آخرا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول رحمه الله: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وألا يخرجوا عن طريقهم. هكذا عهد الصحابة إلى من بعدهم يقصد. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية بل كانوا للنصوص معظمين، يعني من حيث الجملة، وبها مستدلين ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم، يعني الصحابة قالوا نحن رجال وهم إيش؟ رجال. أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. أما هذه الراية التي يرفعها أصحاب الأهواء إلى الآن؟ أنتم مقلدة، أنتم مقلدة، أنتم تقلدون، أنتم تقلدون. أنهم إن اقتفوا آثارهم كانوا مقلدين لهم. ماذا كان من السلف

ما سمعوا هؤلاء المتكلمين يرفعون مثل هذا الكلام. قال: فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم، وتبرؤوا منهم، وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم ولا كلامهم، نعم، ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، أي مدون، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين، كانوا قليلين أولا، مقموعين، مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم. وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي. وعلى رأسه، أي على مروان، سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس ثم ذكر قصة قتله والتضحية به. قال: ثم طفئت تلك البدعة فكأنها كانت حصاة رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون. وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، يعني كان محل كالسوق، ما يجلب إليه يدخل عليه من مثل هذا. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته، فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل، فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة بوجود العلماء والأئمة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدنون.
المتدينون وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، هنا في المطبوع، ومن بين مكره مقيد، في مختصر الصواعق مفتد، وهذا هو الصواب. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه مع هذا الخضم. أنت ترى كيف يستعرض أنا ومن اتبعني. قال: وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون. فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد، وما تهددوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا حتى خرج بها، وفي المختصر حتى صرح بها على رؤوس المنابر، ودعل إليها في كل باد وحاضر، صارت الدعوة إليها، وصنف في ذلك الزمان، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله. ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به. جاء بعد ذلك العصر ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل. فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحاج قتلا ذريعا، يعني الحجاج، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية، واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. قالوا: فنحن أنصار العقل الداعون إليه، المخاصمون به، المحاكمون إليه. ماذا حصل في هذا الزمان؟ قال: وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن

حقها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا حتى استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، وأخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة، وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها، هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإرشادات أو الإشارات والشفا أو نعم وكتب ابن سينا، فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية. وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا الخفية. إلا إيش؟ إلا الخفية. هكذا في بعض البلدان عندما وطئت الشيوعية الحمراء بعض بلاد الإسلام كان الناس يدرسون ما يعلمون من الإسلام خفية تلصصا. إلا الخفية بحيث يكون قارئها، قارئ السنة والأثر، قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي واستولوا على البلاد، على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة. انظر يصف حال أهل السنة في هذه البلاد، ما الذي آل به أمرهم؟ قال رحمه الله: وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة. أما هذا يفعل الآن في بعض البلاد التي استولى عليها الخوارج وأفراخهم وأتباع الروافض؟ ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه، فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، يعني نحروا علماء السنة وقتلوهم، فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة وقامت به بهم بدعة وضلالة، حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العزاء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله، يعني صار بدرا هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى بها المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد.

في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه، وكان مشار هذه الفرقة يعني مستشارها هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه وزعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضته، ترام إبطال السمع يعني النقل بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارات بدلا عن السور والآيات، وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت القرآن والسنة، قد عارضت تلك النقليات الخطابية، واستعرض علماء الإسلام يعني أعرضهم عرضهم على السيف، واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله عليه، وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النفس بالرأي وتقديم الهوى على الشرع، والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله، جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم على رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح العقل وصحيح المنقول، وشفى واشتفى وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وإنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأمر.

0: شاهدة لها بالصحة، وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه زاد في المختصر، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. هذا استعراض النفيس لأتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم أجمعين، كيف استحكمت البدع والضلالات في أزمان حتى كاد يدرس ماذا؟ الإسلام، ثم يهيئ الله من ينصر به الدين ويقيم به الملة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الكلام والحقيقة كلام الإمام ابن القيم وحده درس لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولعلكم تذكرون إذ ذكرت مرارا في لقاءات في هذا الجامع أن الفتن التي تدهم الأمة الآن قد دهمت الأمة بأعظم منها مرارا وتكرارا، ولكن الله جل في علاه بحكمته وقدرته سبحانه ومشيئته الغالبة يقيض لهذا الدين من ينصره ويرفع لواء الحق وينتصر للحق وأهله. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. انتهى.
0: هكذا، لا يصير منهم، ولعل الأظهر لئلا يصير منهم. نعم.
1: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن.
0: نعم.
1: انتهى.
0: هذا كلام مهم من الإمام ابن القيم رحمه الله من كتاب مفتاح دار السعادة، يبين لك نعم مراتب الدعوة بحسب حال المدعو، وأن المدعوين ليسوا على رتبة ماذا؟ واحدة، يتفاوتون. وقوله فهذا يدعى بالحكمة، ما معنى الحكمة؟ أنك تمشي تنشد له وتأخذ مثلا تمثيلية إسلامية وأناشيد إسلامية، هذه الحكمة في ظنك؟ المراد بالحكمة تدعوه بالدليل والبرهان أن هذا خطأ، لأن الله قال ولأن رسوله عليه الصلاة والسلام بيّن ونهى، أو هذا واجب لأن الله أمر به، فهذا المراد بالحكمة، هذا هو المراد بالحكمة. نعم. قال فإن الأمر الثاني أو الحالة الثانية، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكنه لو عرفه آثره واتبعه، يحتاج إلى ماذا؟ عنده شبهة، يحتاج منك إلى مزيد بيان وأن تعظه، تبين له ذلك بالحكمة والموعظة. والمراد بالوعظ أن ترغبه أو ترهبه، يعني يصحب البيان نوع وعظ. ومعلوم أن الوعظ فيه ترغيب وتحريك للقلب أو ترهيب لترتعد الفرائض، كما قال العرباض بن سالم

0: رضي الله عنه في الحديث عند أهل السنن، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إيش؟ بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها إيش؟ إذن يصحب الوعظ شيء من هذا الوجل من الترغيب أو الترهيب. إذن الوعظ ليس بالقصص المكذوب والروايات والمنامات التي يفعلها أهل الضلالات، إنما هو بالحجة والبرهان الذي فيه نوع ماذا؟ ترغيب أو ترهيب. وكتاب الرقاق أو الرقائق من صحيح الإمام البخاري خير برهان على هذا المعنى وأظهر. الثالث أن يكون معاندا مجادلا بالباطل متفلسفا، فهذا يجادل. من الذي يجادله؟ أن كانت عنده المكنة وكان أهلا للدعوة. هذه المراتب لمن كان أهلا للدعوة، لمن كان أهلا لدعوة الناس، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
1: وقال أيضا رحمه الله تعالى: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه، لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة، وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا. كان جزاؤهم عليها الغرفة العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أعراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما

0: يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صغروا أمر الله وحقروا عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
1: نعم، وهذا نقل المطول من الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى، معنى الإمامة في الدين والدعوة إلى الله جل وعلا. وقال: والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة، والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. قال: فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى. أليس الإمام أحمد صبر على الأذى وما ناله في السجن والحبس كل ذلك ليطاع الله جل وعلا ولا يعصى بمقالة الكفر هذه؟ فصبر في سبيلها وتحمل ماذا؟ تحمل هذه المشاقة الشديدة. وكان إذا ذكر أحمد بن نوح رحمه الله ورضي عنه إيش؟ بكى، لأنه مات وهو في هذه المحنة صبرا عليها. وهكذا رضي الله تعالى عنهم صبرهم لذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة الدين، إنما صبروا لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون العباد ممتثلين لأوامره مجتنبين نواهيه. فإذا ما كان كذلك وصدق الله ونصح خلقه لذلك، وكان ذا علم وبصيرة وداع إلى الله، كان من الجزاء أن بوأه الله مكانة عالية ورتبة عالية، فصار إماما ماذا؟ يقتدى به. فهذا الإمام أحمد هل قال للناس قولوا عني الإمام أحمد، أو طلب من الناس إذا ما ذكروه أن يقولوا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل؟ ما طلبها، هذه منزلة ساقها الله إليه، وتلك عاجل بشرى المؤمن، وتلك عاجل بشرى المؤمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول الإمام رحمه الله ابن القيم: فالإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وعباد وطاعته، وهي دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين، هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم. إيش يعني هي الإمامة في الدين؟ تجلس أنت نائم فتصير إماما؟ حتى الصوفية والخرافيين والقبوريين هؤلاء أصحاب وحدة الوجود والاتحاد وغيرهم، ما يصل عندهم واحد فيكون غوثا ولا قطبا إلا بعد أن يبلغ شأنا عظيما في الزندقة، يتزندق يتزندق يتزندق حتى يصل إلى مراتب لم يصلها من قبله، يتسابقون في الزندقة والكفر والعياذ بالله. إذن حتى هو ماذا؟ يجتهد في أن يكون ممعنا في الزندقة والعياذ بالله. إذ إن الجنة ماذا؟ درجات، والنار ماذا؟ دركات. فهؤلاء يطلبون من الله أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، حقا وحقيقة، ما هو في

الصورة بس، في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، لا، حقا وحقيقة التي لا تتم الإمامة إلا بها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وهو يتكلم عن الأدلة على وجوب اتباع الصحابة وعدم الخروج عنهم، قال: الوجه الثاني عشر قوله تعالى عن أصحاب موسى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فأخبر تعالى أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم. لماذا يأتم بهم من بعدهم؟ قال: لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فإن الداعي إلى الله تعالى لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق، إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه، وبصيرته به، وصبره على تنفيذه، وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. إذن إلا بيقينه للحق وبصيرته به وصبره على تنفيذ الدعوة إلى الله. بماذا؟ باحتمال مشاق الدعوة. مشاق هذه الدعوة سبيلها ليس مفروشا بالورد ولا بمثل هذا السجاد، كلما جئت الناس قالوا لك: مرحبا مرحبا، تفضل، سمعنا وأطعنا قولك. ما هكذا. الدليل على أنها ليست مفروشة بالورد، انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدع بالحق وأمر قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا. ماذا فعلوا معه؟ وماذا كادوا له؟ وماذا فعلوا بأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذ ذاك؟ هكذا سننوا من استن بهديه عليه الصلاة والسلام، فعلوا معهم ما فعلوا وقالوا بإمامهم صلى الله عليه وسلم. فاحتمال، قال: باحتمال مشاق الدعوة. طيب، وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. يأتيك المخذلة من هنا وهناك وهنالك، صحيح؟ ما لك ولهذا، ما لك ولهذا، اترك هذا، انظر فلان من الناس ما شاء الله ما في أعداء له. كثير من الناس بارك الله فيك يستغلون مثل هذا تخذيلا وتعطيلا لبيان الحق للناس. هم لا يريدون مصلحتك، هم يريدون إهلاكك وصدك عن الحق. فيأتون مثلا يقول: انظر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف الناس كلهم تحبه وهو مقبول عند العامة والخاصة. كذابون، والله ما صدقوا. هو إمام هدى وإمام سنة رحمه الله وغفر له، أما كونه محبوبا عند الناس، لا، هو محبوب وإمام عند أهل السنة المحضة، أما أهل البدع فلا يرفعون به رأسا ولو تظاهروا تزلفا، لأنهم يريدون أن ينفذوا من خلال التزلف إليه إلى مآرب لهم، إلى مآرب لهم. ومعلوم القاعدة، القاعدة البدعية الضلالية التي يسير عليها أحزاب الضلالة، أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الكذب في مصلحة الدعوة إيش؟ جائز. فتراهم يكذبون صباح مساء حتى بلا دعوة. فهمت بقى؟

الله فيك. إذن هو إمام هدى وهو محبوب، هو كذلك عند من؟ عند أهل السنة المحضة، ليس عند أهل البدع، ليس عند أهل البدع. ومع هذا فهذا الإمام العلم لا يكاد يفتر لسانه في بيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك ووسائله وبيان خطره وتعظيم السنة والدعوة إليها والتحذير من البدع والضلالات وأهلها والحث على الاعتصام بالكتاب والسنة ودراسة كتب اعتقاد أئمة السنة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ إذن لماذا أخذتم أنتم شيئا في أذهانكم وهو خطأ محض وعلقتم هذا التعليق تخذيلا؟ قال: وكف النفس عما يوهن عزمه ويضعف إرادته. فمن كان بهذه المثابة كان من الأئمة الذين يهدون بأمره تعالى. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ في أصحاب من؟ لا، أنت سرحت عشان كده سألتك. في أصحاب موسى، في أصحاب موسى. قال: ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم، فهم أولى بمنصب هذه الإمامة، وهذا أمر ثابت بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة الله وصفوته. ومن المحال على من هذا شأنهم أن يخطئوا كلهم، أن يخطئوا كلهم الحق وتظفر به أو يظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة لهم. يصير المتأخر إماما للمتقدم؟ قال: ولكان المتأخرون أئمة لهم، يجب عليهم الرجوع إلى فتاويهم وأقوالهم. وهذا كما أنه محال حسا وعقلا ما يمكن، فهو محال شرعا. إذن ما الذي يلزمك؟ لزوم غرزهم والسير على طريقتهم، هذا الذي لا يلزم، هذا الذي يلزم ولا يجوز لك أن تخالفه. ثم لما قال رحمه الله: ولا تتم الرياسة الدنيوية، تكلم عن المفاسد في طلب ماذا؟ طلب الرياسة وحب ماذا؟ الزعامة. هذا أمر مشاهد، ذكر جملة إيش؟ من المفاسد، فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد. انظروا أنتم أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون، أصحاب الانتخابات ماذا يفعلون؟ أما يفعلون مثل هذا؟ يتنازعون ويشترون الذمم، زيت، سكر، كذا، مال، أليس كذلك؟ على أن تنتخبه ولو كذبا ولا يستحق أو لا يجوز، علما بأن هذا ليس مسلكا شرعيا في أصله. ويربون من يستجيب لهم إلى ماذا؟ إلى حنق شديد واعتداء على الآخرين، وأن هذا هو القول: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هكذا التولد، هذه المفاسد تتولد من طلب الرياسة والزعامة. لهذا قال أبو نعيم رحمه الله الفضل بن دكين: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة، ما هلك من

0: لك إلا بحب الرياسة، لأنه يجعلها الهدف، فيطأ رقاب الناس وأعراض الناس وأديان الناس، كل هذا ليصل. نسأل الله السلامة والعافية. ذكره الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقل الحافظ ابن عبد البر أيضا في الجامع أن بعضهم قال: لا ترى المعجب، وما أكثر المعجبين بأنفسهم، ها، أهل الكبر والغرور، نعوذ بالله من هذا البلاء. قال: لا ترى المعجب إلا طالبا للرياسة، إلا طالبا للرياسة والزعامة. نسأل الله السلامة والعافية. وحقيقة لو تأمل المتأمل الطالب لمثل هذا بعجب وغرور وكبر وحسد وتحقير للناس واعتداء عليهم، لعلم يقينا لو تأمل في ساعة تفكر صافية نقية، لعلم أن هذا الحب والبعث الذي هو فيه يدل على ضعف عقل، لأنه حتى يصل يتلف القيم والأخلاق والمبادئ والثوابت. فإذا ما وصل وأراد دعوة الناس إلى تلك الثوابت، أما أنت الذي وطئتها بقدمك وأذبتها بأفعالك، كيف تدعو الناس إليها؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، وما أكثر ضعفاء العقول في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الشارح: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب، وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. قوله: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه.

0: كفاية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت لابد. نعم.
1: ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنة أيضا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. أقول جاء عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام بعث أيضا أبا موسى إلى اليمن. الحديث عندنا بعث من؟ معاذا. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أيضا بعث من؟ بعث أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن. وورد أيضا أنه بعث كل واحد منهما إلى مخلاف، يعني من مخاليف اليمن. ذلك أن اليمن، لأن اليمن يقول أهل العلم مخلافان، مخلاف عالي ومخلاف سفلي، وهي التي يقال عنها الأقاليم أو نحو ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه مبعوثا إلى المخلاف العلي الأعلى، أو إلى الجهة العليا، وهو صوب من جهة المدينة، صوب عدن، وأبو موسى إلى جهة المخلاف السفلي. نعم، إلى جهة المخلاف السفلي وهو ما يقابله. قوله في الحديث: لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي، أي أوصاه، قال له أي موصيا، أي موصيا معاذا رضي الله تعالى عنه بما ذكره له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. هذا الحديث حديث ابن عباس بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في ضمن تبويبات عدة ذكر الحديث تحتها، منها باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن حجر: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 إلى آخره. وذكر أيضا كلاما لشيخ الإسلام في أن هذا الحديث من فضائل ماذا؟ معاذ رضي الله تعالى عنه. وفي قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب نقل كلام القرطبي رحمه الله، وهذا كلامه في المفهم، هذا الكلام في المفهم المجلد الأول منه، وله تتمة، له إيش؟ تتمة مفيدة. قال إنك تأتي قوما أهل إيش؟ كتاب. قال يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. وإنما نبه على هذا إيش؟ ليتهيأ لمناظرتهم. طيب لماذا يتهيأ؟ هنا تتمة مهمة، هنا تتمة ماذا؟ مهمة في كلام القرطبي رحمه الله. قال بعد ليتهيأ لمناظرتهم، قال: ويعد الأدلة لإفحامهم.

عليهم ويعد الأدلة لإفحامهم. طيب لماذا كل هذا؟ لماذا إفحام وإعداد العدة؟ ومعاذ رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة، أليس كذلك؟ ومثله أبو موسى. قال: لأنهم أهل علم سابق، لأنهم أهل علم سابق، يعني عنده علم، عندهم علم من الكتاب، ولا يخدم على أناس لا يعلمون، يعني جهلة. قال: لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبرة الأوثان. انتهى كلامه، يعني هؤلاء قائمين على الجهل، أما هؤلاء أهل الكتاب. ولهذا قال الشيخ الإمام عبد سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: قلت فيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. فيه من الفوائد يعني هذا الحديث أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة من دينه. لماذا؟ قال: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. أن يكون على بصيرة من دينه لئلا يبتلى ممن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه، يعني لا يكون أذنك قمعا للشبه، سماع لكل أحد. أما أتعب الطلاب المشايخ، ما كيف نجيب، بماذا نقول، ما الجواب عن من قال فلان من الطلبة يقول فلان، حتى ما صار هناك عناية بمن يعني نقول مشتغل أو محسوب، ولو هكذا يعني في الخفاء أنه من أهل العلم مثلا ولا من طلابه، حتى بمن لا قيمة له صارت الناس تشغل أنفسها وتشغل الناس المشايخ معهم. بعض الناس يقول: من هذا البعض؟ ما قيمته في العلم؟ ما منزلته؟ هل هو أهل لأن ينظر في مقالاته؟ هو كل واحد فتح فمه لابد أن نجيب؟ كل واحد تكلم لابد أن يجاب عليه؟ قال رحمه الله: لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. ففيه التنبيه والاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، والحرص على طلب العلم، تحترز وتتنبه من الشبه وتحرص على تحصيل العلم والتزود منه، هذا بإذن الله هو العاصم لك من أن تقع في ماذا؟ في بنيات الطريق يمنة أو يسرى. وخاصة بارك الله فيكم مع وجود هذه القنوات والفضائيات والواتسابات وغير ذلك، صار الكل يهذي بما لا يدري، يكذب الكذبة وهو الآن، وتطير الآفاق بلا جمارك ولا حدود ولا طائرات، صحيح؟ ثم يتلقفها المساكين هؤلاء، ثم يأتون بعد: كيف الجواب وماذا نجيب؟ أغلق الواتساب وخلاص وريح بالك، ليس بالضرورة أن يكون عندك مثل هذا، لازم؟ ما يمكن تعيش في الدنيا ولا تشرب ولا تأكل إلا بمثل هذا؟ هذا الجوال اجعله للاتصال والرد الجواب فقط إلا للضرورة، إن احتجت هذا البلاء أو نحو هذه البلايا فقيدها بقيود ثقال، ولا أظنك تستطيع. على كل حال بارك الله فيكم، ضروري أن يحتاط الإنسان خاصة مع وجود هذه الوسائل التي ينتشر من خلالها أو عبرها كثير من الضلالات وكثير من البدع. وقال الحافظ يقول:

0: قال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته، ليجمع إيش؟ همته، ليجمع همته عليها ويستحضر ويتنبه لما سيذكر. وهذا فيه أيضا تنبيه أن عندهم شبه، أن عندهم إما شبهة أو أكثر، قد تكون شبهة واحدة عظيمة أو تكون عندهم شبه كثيرة عظام، فتتهيأ وتنتبه لتبلغ دين الله وتناظر في هذا من يحتاج منهم إلى تلك المناظرة، إلى تلك ماذا؟ المناظرة لتبين الحق. مناظرة أهل الأهواء ولا غيرهم ممن شاكلهم أو أهل الشرك ليست لكل أحد، ليست هي لكل ماذا؟ لكل أحد، ولا يستطيعها كل أحد، ولا كل من ينتسب إلى العلم. هذا مقام رفيع، الأصل المنع، ويستثنى من ذلك حالات ومقالات أئمة السنة في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل البدع كثير. لكن إن كان وأن كتب على المرء أن يكون كذلك وكان من أهل العلم المستجمعين الآلية والأهلية، يجب أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهاهم عنه، عنده من الحجة والبرهان وقوة البيان ما يدفع الشبهة فيردها على أصحابها في نحورهم. أما أن يضعف تكون الشبهة قوية والجواب مهلهل ضعيف، تنقلب، ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة، كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم، تقطع إيش؟ دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، لم يكن أعطى الإسلام إيش؟ حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه اليقين. واضح؟ فلا بد أن يرد الباطل بماذا؟ بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمغه. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل إيش؟ كان زهوقا. أما تأتي فتحسن عبارة القوم وشبهة القوم وتضعف عن الجواب ضعفا يظهر ضحالة علمك وقلة معرفتك، فهذا باب خطير عليك وعلى المسلمين، لا تلجه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. نعم. قال قوله في رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. قال وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يريد أن يقول لك أن هذه اللفظة، لفظة يوحد الله، تفسر لك معنى رواية الباب عندنا شهادة أن لا إله إلا الله. واضح؟ هذا مراده. قوله وفي رواية فليكن أول ما تدعوه مثلي عبادة الله، هذه الرواية أين؟ في الصحيحين. هذه رواية في الصحيحين. ثم بين معنى ذلك، قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم ذكر آية البقرة وبين معنى العروة الوثقى. ثم قال: وفي رواية للبخاري قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني إيش؟ رسول الله. هذه الرواية هي في الصحيحين أيضا، هي في البخاري وأيضا هي فين؟ في مسلم. إذ اللفظ فيهما أو عندهما: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الشيخ سليمان في التيسير رحمه الله: أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. أكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى ماذا؟ إلى الشهادتين. نقف عند شروط لا إله إلا الله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد في وادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم وندعو بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله، المحاسب عليه، المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك.

صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذكروا اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا معنى الموبقات أي المهلكات، وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر السبع هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام قال البيهقي رحمه الله قال الإمام أحمد بن محمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه الست. سنأتي ونعلق ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور. الكبائر منها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان: ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع، فذكر معنى زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ لماذا اقتصر على هذه السبع مع أن العدد يعني كبائر كثيرة؟ لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه السيرة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول: هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلظ الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان: وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم

رسوله رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله: والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع وجود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة، أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة. يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، كما سيأتي. وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال: والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه السبع عظمهن، هذه السبع الكبائر، هذه كما أفحش وأعظم أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال: تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق، الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا. نسأل الإنسان إذا أراد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل: هذه أنت الآن بكم؟ إذا أراد أن يبني قال: من هو أفضل بناء؟ من هو أفضل كذا؟ يسأل. إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل. إذا أراد الحج ونحن على قرب، ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف، لا يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا من هذه المجالس الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة ما تلقاه يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل. احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجلس يقول: قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيقتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جواب صحابة رسول الله وما هم سألوا. قال الشيخ صالح الفوزان وهنا

من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علمهم الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمة. يقول اتركوا هذا، يقول فيه من الناس من يقول بس تعلموا لا تتركوا هذا، هذه المحرمات تتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الوالد يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه الله، وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت نتعلم التوحيد قال أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل، قال لا أخي نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لابد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب هذا كلامه صحيح. انت اذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لان النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لانهم لم يوحدوا الله بعبادته، لكن يعرفون ان الله هو الخالق وان الله هو الرازق وانه المحيي وانه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ونزل من السماء ليقولن الله. فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا قلة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد

رئيس ثمان عظيمة. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة، وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام: فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع منه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم شديد الهواء، وهذه رماد، ثم جاء هواء شديد، يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل أنها تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانه فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقش الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه

فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله: هذا كونه ظلم عظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده، ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى، ومن أجل أن لا يشرك به شيئا، أشرك مع الله عز وجل. أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم، أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره، فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين: قسم أكبر، وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله، من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال: من جعل إنه من أعظم الشرك، من أعظم الأعمال، ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا بعبادته، ثم بعد ذلك تجعل له الند، وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة، وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام، ويحبط عمله، ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال، لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته، تحرم مناكحته، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث بل ماله لبيت المال، مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد، فالمشرك ارتكب أعظم جريمة، أعظم جريمة وأفظع ظلم، كما قال لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول ابني ذلك ويعظه بأعظم موعظة، الله بينها: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف مع أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعود إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك، وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تدل عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه شرك أصغر، وهو دون الشرك الأكبر، وكل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك.

ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان. هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أقوال العلم أنه لا يبطل، ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركا. الله ما يقبل، ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصر وحذر، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله. انظر للحفظ كذلك الكلمة اللفظة، ينبغي لنا أن نتعلم، أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا لا نعلم، يحلف بغير الله وكذا، والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر وهم بعضهم حدثاء عهدين بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جام لهم ولا شيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت والذي نفسه ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا؟ أثرها عظيم، ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية، وهي السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب، تؤثر في البدن، فيمر ويقتل، يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر لا خلاق له، إذا كان لا خلاق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. السحر أمره خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكره في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع

بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة جديد، إلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك تم موسى ساحرا، وقد يستعينوا في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من تقرب بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب واستزار حاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الظلم السماء من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنفس والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وتارى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي هذا. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا ويلاخر يحذر عليه، يحذر منها أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وقال النووي الصحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا، يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا الكلام ماذا؟ هذا حقيقة؟ هذا لا، لكن إنما هو تخييل للإنسان يقلب في عيون الناس، كما في حدث في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحر أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحر أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل، فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون، ما تركوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة ليست سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذن عرفنا، فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلوانية أو كذا، ما لها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله سحرة موسى الذين سحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه

تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل الشفة عن المكسور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بالسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أبغى حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تذكر الله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتيني بكذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر بالسحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يستخرج السحر، وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوغ يقول السلم ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسمون بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن بماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، التعوذات، الأدعية الشرعية، الأدوية، يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن المبدأ أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7، 1، 2، 7، ثم يدقها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدقها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع في الماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء، ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات الكل، يعني قل هو الله أحد، قل هو العبد رب الفلق، ولا رب الناس، ولا الكافر، نعم. ثم يحث منه 3 حسوات، 3 حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبث عن أهله، أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وهذا أذكره، قال يأخذ هذه 7، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، 7 ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسبها 3 حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله هذا مجرد، وهذا مجرد، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكر فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وآية يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يسرع من المفسدين، ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون، وآية طه وهي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها أيضا ويقرأ عليها قل هو الله أحد، قل عن رب الفلق، وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم 2 مرات في الصباح وفي المساء كل يوم فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية 3

شروط يجب توافرها: أولا أن تكون الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل والسنة. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بالكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها. أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تجري، إنما الشاهد هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجاب نعم. من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم، يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين، كما كل مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب، اسمع، إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عجوة يتفضح بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تفضح بـ7 تمرات عجوة تمرا لم يطره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار الصباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن، الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخص يقول ما أراه، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما سمع، عنده حصن. فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة. وحد الساحر، والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كقتل هناك نفس ما تسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستامة، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر بالحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس الغير معصومة كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرؤ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها مفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.

نفس دم المسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته: إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما لجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على تحريم القتل، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: انفقوا الله الربا وارضوا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الناس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول وهو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا، وهو محارب لله عز وجل، محارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزخ، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النار آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كمثل المجنون، لا يقومون إلا كما

هم الذي تخبطوا الشيطان من مكة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آخر الربا ممحق البركة، ما عنده إيمان بركة، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويلبس الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل أو إلى قل. رواه الإمام أحمد وصححه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يدفع الحياة، ولو حصل له ما حصل، هذه الدنيا، هذه أمور، فلا يمحب نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر. الله يبتلي في هذه الدنيا، أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا. هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم. أنت الآن في الدنيا يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالمرض الأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما، لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا يا الله ابتلاك؟ لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإدبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو، العدو أي ينفون إليه بمشاكة. معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم، ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم. وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه، تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استثنى الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم ليس مصيره. أي أن يكون متحرفا لقتال بمعنى أن ينفرد ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الكار، والفرد ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون منحاز إلى فئة، إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما أجل أن يساعد هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا للفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنه، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10. ثم الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التفت الأحكام، إلى أن رحمه الله. وهذا يدل على
الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحالف في القتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال فالتولي والزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثرة قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نص بعد هذا أي دقيقة. طيب، إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان، بقي معنا ولا خلاص نقف عند هذا نكمل بعد الأذان؟ طيب تريد الأذان؟ من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال يتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله وأكل مال يتيم يعني التهفي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته من مصلحته، لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لو اليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب، إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم، غير اليتامى، أموال النساء، أموال الأطفال مثلا؟ لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم، سهل أن يأكل، أن يكون هذا أن يأتي إليهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به، يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصح في دينه ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب وبما يصح في دنياه، أيضا بما يصح في دنياه من مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة،

يشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم؟ تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء. تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل مثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق بالله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. والله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق التي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليتيم. جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بسبوع السبب والوسطى: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعي السبب والوسطى. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تقفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرابة، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له، عمه، جده، خاله، خال اليتيم، هكذا، أم اليتيم، كفلته أيضا هي تعتبر بهذه المثابة، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان هذا اليتيم، فكيف بمن يأكل ماله؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك، وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون ذلك، اتق الله عز وجل. بل أنك أنت إذا كنت على مال يتيم لا تأخذ من مال كنت غنيا، لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب، فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم، وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع موبقات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان عبد الله بن عبد الوهاب: وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات

عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله احترازا عن قذف الكافرات بينهن الصغار. قال ابن الملك رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء ياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات، وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من العقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا هذه واحدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يوجد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. لسان الذي تكلمت أنت، لسان ينطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، لعنوا في الدنيا والآخرة. الذي يقول يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي فلان يا جاري يا لوبي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف يا هذه الكلمات، هذا هو قذف فلانة كذا عاهرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة تطل الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممرض عن رحمة الله عز وجل، ما يرجى منه. احضر يا رب العالمين، احضر هذه الكلمات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت فيه وكذبته. إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والبعد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله لدى ينطق كل شيء. فالحذر حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين، أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام توقع في في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وحذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بنا وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل،

0: الأرض حفظ للنسل، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر وخطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم، وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي الموبقات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، قال واجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخافه على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافوا على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كفرها، لكن هذا نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من الوقوع في المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. الحذر الحذر الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في حال هذه الحياة أنت من أجل ابتلاء، الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يدهم بتأييده، وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يشكر بما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد بلغنا أو تكلمنا على طرف من هذه المقدمة وهذا الكتاب العظيم، يعني مقدمة ابن آج الروم مغفرة الله ورحمته عليه وعلى سائر علماء المسلمين المستقيمين على الكتاب والسنة. انتهينا من المقدمات الأولى المتعلقة بعلم النحو، ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الكلام الذي عليه مدار علم النحو، ومن بيان أقسامه والتي هي أفراده أو كلمته أو كلماته المفردة، وذكر علامة كل انتقل رحمه الله تعالى إلى المقدمة الثانية التي هي مقصد علم النحو وعلم الإعراب. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. والإعراب، قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. سنشرح هؤلاء الكلمات أو هذه المصطلحات بعد أن نعرف لماذا سمى النحويون هذا الموضع بالإعراب. والجواب أنه لما كان مدار علم النحو على الإفهام والإعلام بمقصود وجود المتكلم أو الإظهار والبيان لمقصود المتكلم سموا هذا الباب إعرابا، لأن حقيقة الإعراب أنه هو البيان والإظهار، أو قل التعبير والبيان، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عما في نفسها، أي تظهر. ومقصود علم النحو هو أنه يظهر حقيقة الكلام وقالبه وما تكلم به من اللفظ للدلالة على المعنى، من جهة التقديم أو التأخير أو الإعراب أو البناء وما أشبه ذلك. وهذا كله سنتعرف عليه. وقول المصنف هنا تغيير أواخر الكلم، التغيير أخرج به ما لا يتغير من جهة اللفظ، وإنما يلزم حالة واحدة وهو البناء أو المبني، البناء أو المبني. وأخرج بقوله أواخر الكلم أولها وأوسطها مع الاشتراك في آخرها في جهة علم الصرف، لأن الكلام أو الاشتغال بأول الكلمة التي هي الأسماء والأفعال ولا مدخل في علم الصرف للحرف، اشتغال الصرف بأول الكلام وأوسطه وأيضا المشاركة في آخره مع النحو. قال أواخر الكلم يعني أواخر الكلمات العربية. وقوله هنا الكلم لم يرد مطلق الكلم وهو ما تقدم من الأقسام، لأننا قدمنا أن أقسام الكلام ثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف، فهو لم يعني جميع ذلك، وإنما قصد بها خصوص الاسم لأنه هو الذي يدخل عليه الإعراب، وخصوص الفعل المضارع لأنه هو أيضا الذي يدخل عليه الإعراب، ولا يكون الإعراب إلا فيهما، لا يكون الإعراب إلا في هذين النوعين. وأنتم تذكرون هذا، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل الماضي مبني، وأن فعل الأمر أيضا مبني. وما هو مبني من الأسماء وما هو مبني من الأفعال المضارعة فإن بناءه ليس بناء مطلقا محضا، ولكنه يطلب محلا من الإعراب. فإذا نظرنا إلى التطبيق لهذه الفقرة من كلمات المصنف رحمه الله من جهة التغيير والأواخر والكلم قبل الدخول في العوامل، إذا نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الكلمة الواحدة وهي الحج، كلمة الحج، تلحظون أنها جاءت في أول الكلام فقال الحج، ثم توسطت فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر يعني جاءت بعد فعل فقال الحج، ثم جاءت بعد حرف جر فقالت الحج، فدارت بين الرفع وبين النصب وبين الجر، فهي في الأولى الحج ها هنا مبتدأ، والمبتدأ لا يكون في كلام العرب إلا مرفوعا. ثم جاءت بعد الفعل فرض فيهن الحج فتكون مفعولا به، والمفعول

من منصوبات الأسماء، وجاءت بعد حرف الجر في الحج فجرت بفي وظهرت علامتها الكسرة، وظهرت علامتها بالكسرة. وسنرجع إلى هذا المثال مرة أخرى في بيان الإعراب التقديري واللفظي، لأنه أيضا مهم للغاية. عرفنا الآن ما هو المقصود من جهة التغيير، وأن الحج هذه اللفظة لم تلزم حالة واحدة، وإنما جاءت مرفوعة وجاءت منصوبة وجاءت مجرورة. هذا هو حقيقة الإعراب بكيفية معرفته، وهي أيضا من الكلم، وهذا التغيير طرأ على آخرها. ثم قال المصنف رحمه الله: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. العوامل هي لب النحو وروحه وحقيقته، ومن لم يعرف العوامل لم يعرف أعمالها ولم يعرف معمولاتها. فالعامل يطلب عملا ولا يتنازل عنه، ويطلب معمولا فيه ولا يتنازل عنه، ثم هو يختلف باختلاف قوته وضعفه. فمن العوامل من يتعدى إلى معمول، من يلزم معمولا، ومنها من يتعدى إلى معمولين، ومنها من يتعدى إلى ثلاثة. أقوى العوامل الأفعال، ثم الأسماء، ثم الحروف. المهم أنها عوامل، وأن طالب العلم من أعظم ما يولي من الاعتناء والاهتمام هي نظرية، إن صح التعبير، أو مسألة العوامل. ما هو العامل؟ أنت والنحو ينبغي أن يكون فيه نوع من التمثيل والأمر البرح الواسع. أنت إذا كنت في شركة كبيرة، هذه الشركة فيها موظفون وعمال، وكل عامل له عمل في هذه الشركة أو في هذه المؤسسة، وهو يطلب عمله الذي يعمله، ويطلب منه عمله أيضا، كما أيضا يطلب منه المكان الذي يقوم فيه بهذا العمل. وهذه العوامل، عوامل النحوية التي اعتنى بها النحويون وأولوها غاية الاهتمام، وصنفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة، إن كان من أشهرها كتاب العوامل للجرجاني، العوامل في النحو 100، وهو كتاب مطبوع عليه شروح وله حواشٍ وعليه منظومات. هذه مهمة جدا. الذي يهمنا الآن هو أننا نعرف ما هي العوامل، وهو الذي يدور عليه هذا الكتاب. فقد يكون العامل فعلا، وقد يكون العامل اسما، وقد يكون العامل حرفا. ثم ينبغي أن تعلم أن العامل يقسم قسمين، أن العامل قسمان: عامل لفظي وعامل معنوي. العامل اللفظي هو الذي يلفظ به، يوجد في اللفظ، له من اللفظ مكان. والعامل المعنوي هو الذي لا سبيل للفظ إليه، أو لا سبيل لل... نعم لا سبيل لللفظ إليه. قد تقول لي: هذه معلومة ربما تكون جديدة، نريد أن نفهمها. لماذا نذكر هذا؟ لأن قضية العامل هذه قضية مهمة، فربما تحتج على النحويين لعدم وجود العامل، والعامل يكون موجودا وعمله موجود، لكنه أحيانا قد يكون معنويا، ليس لللفظ فيه سلطان أو عليه سلطان. العوامل اللفظية هي الأصل، وهي الأفعال والأسماء والحروف التي تعمل في معمولاتها، أو أسماء الأفعال التي تعمل عمل أفعالها وما أشبه ذلك. هذه العوامل هي اللفظية. حين أقول لك في المثال المتقدم في الآية: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا في جدال في الحج، من أمثلة من هذه الآية في مثالين الثاني والثالث

أو في الموضعين الثاني والثالث من الحج هذا العامل لفظي. العامل اللفظي بمعنى أن العامل مسبوق ملفوظ به وهو الفعل فرض وحرف الجر في. والقسم الثاني هو العامل المعنوي. عامل معنوي هذا لا لم تلفظ به العرب، لم تتكلم به العرب، لم تنطقه العرب، ليس لها سلطان على لفظه، وإنما علم من خلال كلامهم ومقامهم ومن خلال تعبيرهم وتصريحهم به أو التعبير عنه. وأشهر هذه العوامل المعنوية وأكثرها وتكاد أن تكون اتفاقا الابتداء الذي يعمل في المبتدا. فإنك إذا نظرت إلى الأسماء الواقعة التي لها الصدارة في أول الكلمات تجد أنها ليس لها لم يتقدمها عامل. ففي هذا المثال الذي نحن بصدده الحج، أين العامل الذي قبله الذي عمل فيه العمل وهو الرفع؟ لا وجود له. ولهذا يقولون الحج مثلا بدء مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الابتداء هذا ما هو؟ الابتداء هذا كما قلت لك عامل معنوي. ومن أشهر هذه العوامل أيضا العامل في الفعل المضارع المرفوع، فإن النحويين لم يجدوا عاملا يرفع الفعل المضارع فعبروا عنه بالسلب، بسلب العامل، فقالوا مثلا في مثل قوله سيقول السفهاء من الناس. سيقول هذا فعل مضارع مرفوع وعلى لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا التجرد ما هو؟ هذا التجرد سلبي، بمعنى أنهم لم يجدوا عاملا ظاهرا واضحا له لفظ فعبروا بتجرده عن الناصب والجازم، لأن الناصب والجازم أقوى من الرافع لأنه عامل لفظي. هذه أهم ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام. واختلف النحويون في العامل في المضاف، المضاف إليه، هل هو المضاف في المضاف، هل هو المضاف إليه، هل هو المضاف إليه أو هي الإضافة؟ فمن قال المضاف إليه وهو قول المحققين من النحويين الذي هو الاسم؟ قالوا هنا العامل لفظي. ومن قال هو الإضافة؟ قالوا العامل معنوي. وأيضا في التبعية تابع المجرور مثلا، هل العامل في التابع تابع المجرور هو الحرف أو هي التبعية؟ من قال الحرف، حرف الأول الجر، قال العامل لفظي. ومن قال هي التبعية، قال التبعية هذه عامل معنوي. هذا إشارات إلى أنك ينبغي أن تصب جل اهتمامك في معرفة العوامل. وقلت لك فيما تقدم بأن أصلها وأكثرها وأقواها الأفعال ثم الأسماء ثم الحروف، وهذا كله هو الذي سيدور عليه الكتاب. قال المصنف رحمه الله العوامل الداخلة. الداخلة هنا هذا تعبير أغلبي أراد به، ولو كنتم عاملا سألتكم وإن شاء الله كلكم فطن وسيكون جوابه، أراد بها العوامل اللفظية لأنها هي الداخلة، أما المعنوية فلا مدخل لها. قال الداخلة عليها لفظا، لفظا أو تقديرا. هنا قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، ليس هو ما ذكرناه في بداية الكلام على العوامل، لا، هنا يتكلم على العلامة على الأسماء والأفعال التي هي المعربة، فأحيانا يلفظ بها وأحيانا تكون مقدرة، والأصل هو اللفظ بالمعرب الذي هو العلامة، علامة كما في الدرس القادم إن شاء الله، التي هي علامات الإعراب، علامات الإعراب، بل البصريون يقولون ليست هذه علامات الإعراب، يقولون هي الإعراب، ليست علامة بل هي الإعراب نفسه. ولهذا الإعراب عندهم لفظي، والكوفيون عندهم الإعراب معنوي. فالشاهد أن قوله لفظا أو تقديرا

هذا المراد به هنا العلامات وليست العوامل. العوامل تقدم معنا اللفظي والمعنوي، هنا اللفظي والمقدر هذا من جهة العمل الذي أحدثه العامل، وهو الرفع والنصب أو الجر أو الجزم، وعلامته قد تكون موجودة وقد تكون مسلوبة يعني محذوفة، لأن العوامل لا تكون إلا قبل المعربات كما سبق معنا. والقول هنا لفظا أو تقديرا أراد أن الإعراب يكون ملفوظا به، في اللفظ له فيه سلطان، ويكون مقدرا. متى يكون مقدرا؟ هذا ما سنذكره بعد أن نتصور المعنى الصحيح لعبارة ابن آج الروم. قدم معنا في المثال السابق مثال سورة البقرة في آية الحج، أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أن الضمة التي هي علامة الرفع والفتحة التي هي علامة النصب والكسرة التي هي علامة الجر لفظ بها، ظهرت بانت وضحت موجودة في اللفظ، موجودة في الكتابة إذا كتبت، لأن الكتابة هي رسم اللفظ يعني تعبير عن اللفظ. إذا أخذنا مثالا آخر اجتمعت فيه كلمة واحدة في موضع واحد في آية واحدة وجاءت على هذه العوامل جرا ونصبا أو رفعا ونصبا وجرا، لاحظ في قوله تعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هدى وهدى وهدى، وجاءت كلها بنفس اللفظ إلا أن العوامل التي دخلت عليها مختلفة. فإذا عرفت نظرية العامل لم يشكل عليك اتحاد اللفظ في الإعراب التقديري. فقوله تعالى له أصحاب، هذا طبعا يعني تعرفون أنه مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، ويدعونه فعل وفاعل إلى الهدى، إلى حرف جر، الهدى مجرور بحرف الجر الذي هو إلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر كما سنفصله، منع من ظهورها التعذر يعني تعذر اللفظ بها. ائتنا قل إن هدى، إن هدى، إن هذه هي أم باب الحروف الناسخة التي هي إن وأخواتها، والتي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن هنا حرف نصب مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وكما سيأتي إن شاء الله معنا أن من الخطأ في الإعراب من يقول إن حرف توكيد ونصب ويسكت. لا، نقول إن وإن كانت من الحروف والحروف عملها ضعيف ويندر أن تتعدى إلى معمولين، إلا أنها هنا في القوة أشبهت الفعل فنصبت ورفعت، فهي ناصبة ورافعة. إن هنا حرف توكيد ونصب ورفع، أو حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدا ويرفع الخبر. الهدى، إن هدى، هدى هنا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. فلو قلت مثلا في مثل الحج إن الحج، إن الحج، فظهرت الفتحة، وإذا قلت إلى الحج لظهرت الكسرة. وقوله هو الهدى

هو الهدى، هذا خبر. الهدى هنا جاء خبرا، والخبر يكون مرفوعا، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعسر. الآن نحن تصورنا، وهذا الذي يهمنا، ومعرفة الأسباب أمرها سهل الميسور، عرفنا أنه لا يشكل علينا، كما تطلبنا أنه لا بد للعامل من عمل يعمله ومن معمول فيه العمل، فهذه العوامل تطلب هذه الأعمال وتطلب العلامات التي فيها. فقد تظهر هذه العلامة ويلفظ بها، وقد لا تظهر، وعدم ظهورها لا يدل على عدم وجودها، بل هي موجودة، هي موجودة. وسننبه على بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب إن شاء الله في أماكنها المناسبة. فالإعراب يقدر، الإعراب يقدر إذا كان في آخر الاسم ألف أو ياء، هذا شيء من الاختصار. فإذا قلت لك قام الفتاة وضربت الفتاة، يعني نحن أحيانا قد يغلب علينا التمثيل النحوي، وإلنا فإننا نتجافى قدر ما نستطيع عن كثير من أمثلة النحويين، لأنهم شغالين ضرب في الناس، ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيدا. حتى من طرائف العلم أن الخطيب البغدادي روى في كتابه اقتضاء العلم العمل أن محدثا معروفا مشهورا كان مشهورا بالحديث، ولكنه كان لحانا يلحن، يرفع المنصوب وينصب المرفوع إلى آخره. فقال له بعض جلسائه لو أنك أخذت النحو يصلح لسانك. فقال ومن يقرئه؟ قالوا فلان. فذهب إليه، وكانت العادة عند النحويين في القدم أنهم يبدأون بالجملة الفعلية فيميزون للطالب الفاعل من المفعول به. فبدأ له بالمثال، وكانت هذه طريقتهم في التعليم، مثال ويستخرجونه من القاعدة. لهذا من الكتب النفيسة الحقيقة، مع أن مؤلفها خرافي ولا ننصح بكتبه، كتاب اسمه جاء زيد، وهو كتاب لزيني دحلان، وقد أعرب هذه الجملة جاء زيد، ودخل فيها إلى أبواب النحو والصرف بفوائد في الحقيقة أنها نفيسة قل أن تجدها في كتاب آخر. الشاهد من هذا الكلام أن هذا العالم بدأ له فقال ضرب زيد عمرا. قال له التلميذ هذا الذي هو المحدث، قال أو طالب الحديث، قال له ولماذا ضربه؟ طبعا تصور الحالة النفسية التي ستختلج في نفس الشيخ، ايش جايبين لي ادرس من هذا؟ قال ضرب زيد عمرا. قال الطالب لماذا ضربه؟ ما النفسية التي تصور نفسك في هذا المقام؟ قال يا اخي ما ضربه، وانما هذا من باب المثال. فقال له الطالب علم يبدأ بالكذب لا حاجة لي فيه، فترك النحو. على كل حال يعني غلب على النحويين أنهم شغالين ضرب في الناس، ونحن سنقول مثل الأمثلة التي سبقت قام الفتى وعلمت أو أكرمت الفتى ومررت بالفتى، كما مر معنا في الأمثلة السابقة في المثال السابق في آية الأنعام له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى فلم يتغير شيء كما لاحظت. فإذا قلت في الفتى هنا بأنه تقدر عليه الحركات، فإن هذا هو الذي يسمى بالاسم المقصور، والاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة، آخره ألف لازمة. وهذا النوع لا يظهر عليه شيء من علامات الإعراب، بل علامات الإعراب

كلها تقديرية عليه، لأن في آخره الألف، أو إن آخره الألف، لأن آخره الألف، والألف لا تقبل هذه الحركات كما مر معنا. قل إن هدى الله، قل إن هدى له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ما تقول إلى الهداء هنا، قل إن هدى هداء هو الهداء، لا، هذه لا تظهر عليها الحركات على الإطلاق، ويعبر النحويون عنها بالتعذر، يقولون منع من ظهورها التعذر. وأيضا تقدر الحركات في الاسم المنقوص، والاسم المنقوص الذي يعرب بالحركات طبعا هو الاسم الذي آخره ياء لازمة غير مشددة، آخره ياء لازمة غير مشددة قبلها كسرة، في مثل قولك جاء القاضي ورأيت القاضي وسلمت على القاضي، سلمت على القاضي، ولا نقول ضربت القاضي، يعني القاضي ما يضرب أصلا. طيب، إلا إذا ارتكب ما يوجب ضربه. يقول نقول هنا لأن هذه الحركات تقدر في الاسم المنقوص، في الاسم المنقوص فلا تظهر عليه الحركات، لا تظهر عليه الحركات، إلا أن الحركة قد تظهر عليه. لماذا؟ لخفتها، لخفتها، كما في قوله تبارك وتعالى يا قومنا أجيبوا داعية داعي الله. فالاسم المنقوص على كل حال لا تظهر عليه الحركات، ويقال فيه منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. وكما قلنا مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشية والمرتشية، هذه من أسماء المنقوصة ومنصوبة، ومع ذلك ظهرت عليها الفتحة لخفتها، فتظهر الفتحة لخفتها، كما في مر معنا في قوله تعالى أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله. وقد يكون المانع من، قد يكون المانع من ظهور الحركات اشتغال المحل بحركة مناسبة، يعني تناسب المقام، وهو ما قبل ياء المتكلم، ما قبل ياء المتكلم، أو إذا قلنا بالتعريف العلمي الاسم المضاف لياء المتكلم، فتقدر عليه حركات الإعراب جميعها. لماذا؟ نفس الشيء للثقل، الثقل عفوا لما سبق بيانه، وهو اشتغال المحل بحركة هي مناسبة للمقام الذي هو فيه. فإذا قلت هذا كتابي واستلمت أو قرأت كتابي، ولا وضعت كتابي على الرف وقرأت كتابي وفرحت بكتابي، الحركات هنا متغيرة، هذا كتابي ضم، وقرأت كتابي فتح، وفرحت بكتابي جر، فلم تظهر لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة. لماذا؟ لأن المكان مشتغل بحركة مناسبة، وهو يكون مضافا والياء مضافا إليه، إذا لأن كل الضمائر الواقعة بعد الأسماء تعرب مضافا إليه. يعني هناك قضية الأفعال أيضا تقدر عليها الحركات، تقدر عليها الحركات، يعني في الاسم المقصور كما مر معنا يخشى، يخشى تقدر عليه الحركات

جميعها، ولكن تظهر الضمة في ما آخره واو أو ياء لن ندعو، ويقضي، فإن هذه تظهر عليها الحركات. وبهذا نكون قد عرفنا مهمة من مهمات علم النحو، وأول كتب النحو بارك الله فيكم هي النحو. ما بعدها عبارة عن تطبيق لهذه القواعد، ولهذا سمعنا من مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي، من يقول بأن من لم يتقن، نحن نريد أن نتقن، من لم يتقن أول كتب النحو فلا يتعنى النحو. إذا لم تتقن هذه الأبواب، الإعراب والتقديري والظاهر واللفظي والمعنوي، وما هي علامة الرفع، علامة النصب، علامة الجر، علامة الجزم، فلا تشغل نفسك بالنحو. واسترح، فإن النحاة قد أطبقوا كتبهم ولا يحتاجون إلى نحوي لا يعرف العلامات والعوامل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يقول يسأل عن حكم التدريس في المعاهد الإعدادية، يعني ما سنهم تحت 14. أين السؤال؟ لماذا يسأل عنهم؟ هل هم في دراسة مختلطة؟ هل المدرس ذكر والدارس إناث؟ ما في سؤال. لا، الإنسان يدرس في 14 سنة أو في 20 أو في، لو جاءك طالب علم 90 سنة درسه، لو جاءك طالب علم 7 سنوات درسه. فالسؤال غير واضح، بارك الله في السائل ونفع به. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، الحائض إذا طهرت في المغرب بدقائق، إذا اغتسلت دخل وقت المغرب، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ تغتسل وتصلي صلاة المغرب، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وعليه الفتوى من مشايخنا، لأنها قد أدركت صلاة أو وقت صلاة المغرب فيجب عليها أن تصليها. نعم. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أنا أعمل في شركة لتطوير البرمجيات، مؤخرا تم تكليفي لتطوير مشروعين، أحدهما للتأمين والآخر للبنك، وحاولت إقناعهم بأني لا أريد العمل في هذا النوع من المشاريع، لكنهم رفضوا بحجة أني الشخص الوحيد المتاح لهذه المشاريع، فماذا أفعل في هذه الحالة مع العلم بأني الشخص الوحيد المكلف بالنفقة على العائلة؟ أما بالاستدلال بالإنفاق على العائلة أو طلب الرزق، فينبغي أن لا يذكره إخواننا طلاب العلم والمستقيمون على دينهم، لأن طلب الرزق ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات جهة العموم. فإذا كان العمل محرما فلا تقل أنا الوحيد الذي أنفق على العائلة، أو أنا الوحيد الذي أتكسب للعائلة أو ما أشبه ذلك، بل لابد أن من النظر في هذا الفعل هل هو حرام أو مباح. والعمل للبنوك ولصالح البنوك هذه لا شك عندنا أنه لا يجوز ولو أن يكون حارسا في على عمارته، هذا الذي عليه فتوى أهل العلم. فاعتذر منهم إن كانوا يريدون تعاملا معهم على هذا الأمر، ولا تعمل لهم في هذه السبل وهذه الطرق، أن تكون في البنوك أو في البرمجيات في شركات التأمين التي هي التأمين العام المعروف، فلا تعمل لهم. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. يقول فلان أراد شراء أرض وماله لا يكفي، قال لآخر ادخل معي شريكا ثم خلال شهر أشتري منك نصيبك فيها وأعطيك مكسب قدره كذا، ما الحكم فيه؟ لا يجوز هذا، لأنه تواطؤ.

مقصود على الربا، فبدلا من أن يقترض منه ويقول له سأعطيك زيادة على المال الذي أو المبلغ الذي دفعته، فإنني سأدخلك معي شريكا، وهو في حقيقة الأمر ليس شريكا، ولن يرضى بأن يكون شريكا له في هذه الأرض الذي ربما لا تشع إلا واحدا. وصورة التحايل ظاهرة في هذا السؤال، وهو سؤال يعني عمل لا يجوز، لأنه فيه تواطؤ ومواطئة، لأن فيه تواطؤا على الربا. نعم.

بارك الله فيكم وفيكم. هل إذا كانت المرأة ممسوسة بجن وأنجبت طفلا فهذا الطفل قد يكون ممسوسا؟ لا، ليس هذا لازما ولا واقع له، وينبغي على المسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى وألا يحوجه المرض إلى أن يزيده مرضا من جهة الوسوسة وطلب ما لا حقيقة له. اعتمدي على الله تبارك وتعالى وارقي نفسك وارقي مولودك بالرقى الشرعية، والجن أضعف خلق الله تبارك وتعالى، أضعف خلق الله جل وعلا، ما قوتهم إلا من قدرتهم على التلبس بالإنس وتخبطه وبسبب التشكل، وإلا فهم أضعف خلق الله. إذا كان الرب عز وجل قال في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الشيطان لا يكون كيده ضعيفا إلا مع من كان في مثل ضعفه من الإنس، لا يعني لا يكون قويا إلا على من كان في ضعفه أو في مستوى ضعفه من الإنس أو أشد منه ضعفا، وإلا فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. الشيطان ضعيف ويضعف إذا قاومه الإنسان من هذا لا يعمد أيضا إلى الرقاة اليوم الذين صار المخلص فيهم، ولا نتقول على الله عز وجل أقل أو أندر من الكبريت الأحمر، بل صار الرقاة أقرب إلى أو الرقية صارت أقرب إلى التجارة وقضاء وطر الشهوة. فالواجب على من ابتلي بشيء من هذا والنصيحة بالأصح على أن يقبل هو على شأنه ويرقي نفسه ويكثر من قراءة سورة البقرة وخصوصا في بيته، وإن شاء الله يذهب الله عنه ما يجد. نعم. يقول بارك الله فيكم ما القول الفصل في صالح البكري، هل هو على مذهب الحجوري أم أنه تاب من ذلك كما ينقل أتباعه؟ لو نقلوا أو تكلم صالح البكري رجل مفتون لعاب مضطرب كذاب لا يستقر له قرار، عرفته منذ عام 23 و400 وألف، لا يرى إلا نفسه. الحجوري في المصداقية الهوجاء أوثق من صالح البكري، يعني أنه من جهة ليس في حد الاضطراب والتلون ويسير مع كل أحد، مرة مع الحجوري مرة غالي في الحدادية مرة، يعني رجل مضطرب في غاية الاضطراب. ولا ننصح إخواننا طلبة العلم وفقهم الله بأن يلهثوا وراء أو يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن العلماء وبطلبة العلم المنفصلين عن العلماء. تابعوا أهل الفن وأهل التحزبات والذين افتعلوا الأدوار المفتعلة على الدعوة السلفية في المشارق والمغارب، تجدون أنهم من جنس هؤلاء الشباب المنفصلين عن العلماء الراسخين في العلم. ابتدئوا بأبي الحسن والحجوري وصالح البكري ومن شابههم. نحن ننصح إخواننا طلبة العلم بما نصح به الإمام ابن سيرين واختاره مسلم ليجعله في مقدمته التي بناها على بيان بنى فيها صحيحه على بيان الدين، ما قال إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد كان
الطرطوشي رحمه الله عالم الغرب الإسلامي في زمانه وإمام المسلمين في وقته، والذي أفتى بإحراق إحياء علوم الدين في زمن أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين رحم الله الجميع، يقول: إنما تأتي البدع من الجهال ومن يظن أنهم علماء، وكما قال عمر: ما خان أمين ولكن ائتمن غير أمين فخان. وقد قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تتابع العلماء على ذكر هذا عنه. فينبغي لإخواني طلبة العلم وفقهم الله ألا يشغلوا أنفسهم بالشباب المنفصلين عن طلبة العلم. الواحد منهم لم يبلغ، لا نتكلم عن السن، إنما يعاب الطيش في السن مع عدم الاستقامة على السن. إنما يعاب الطيش في السن والصغر مع عدم الاستقامة على السنة. طالب علم ويحارب ويبارز العلماء الراسخين في العلم الأكابر الذين قضوا العقود والسنين قبل مولده في العلم، من أمثال الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ عبيد، أقل واحد منهم قد طعن في الثمانين، وهؤلاء من أمثال الحجور الذين لم يبلغوا الخمسين أو أمثال غيره، يحاربونهم على غير استقامة على السنة. وليس هذا عيب، وليس هذا عيبا للشباب، إنما هو عيب لعدم الاستقامة مع أهل العلم على الشباب. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. ونحن منذ ابتداء فتنة صالح البكري لم نقبل منه من تلاعبه قلامة ظفر، ولم نرفع به رأسا حتى يرفع بهذه الدعوة السلفية رأسا ويتواضع لأهل العلم من مشايخه، ويتواضع لإخوانه من طلبة العلم. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء.

0: هذا هو السؤال. يقول صاحب السؤال الأول أضاف على أن المعهد مختلط لا يجوز الدراسة فيه ولا التدريس فيه ولا العمل الإداري فيه لأن الاختلاط محرم. الاختلاط ما حكمه؟ الاختلاط محرم. فالعجب أن بعض الناس يسأل يقول ما هل يجوز فعل المحرم؟ لا يجوز فعل المحرم. فهذا هو السؤال المقصود الذي يعني وفق الله وانتبهنا إلى أنه غير موجود. نعم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان طالب العلم وحرصه على الوقت، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في اليوم 28 من شهر شعبان عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمرا أو نهيا إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين،

ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة. لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم؟ القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم، فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة.

الخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات، ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته، ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. وثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى، ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته،

وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال: هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة عن الوقت: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت، والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا

سليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب، قد فات يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال

الندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح، ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه. إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معه، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة، من أعظم أبواب الطاعات والقربات الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل، فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال، وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت، منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم

الحلية وغيرهما، إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف، كمثل راكب كما قال ابن عمر رضي الله عنه استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، أنت ضيف، كلنا كذلك نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا، مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية، إذا مت تقاسم أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة إيش؟ وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟ أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه وديناره. المحافظة عنده على